لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا، مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب، مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا، لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع، ليش؟ السبب علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك، على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته، صديقه لصديقته، فيبدأ يقول هو وين وصل وأنا وين، هي تزوجت وأنا لا، هو نجح وأنا ما نجحتش، هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين وأنا لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدرزة معاه، لكن أنا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء تتعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدأ يقول علاش هو، علاش صاحبي هيك، أو علاش صاحبتي هيك، علاش عنده وأنا ما عنديش. هنا تبدأ الغيرة بيناتهم. وللأسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا، وفي زمن السوشيال ميديا بجميع أنواعها وبشتى أنواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد أكتر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياة الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه إنه وين قضوا الصيف متاعهم، أو حتى مثلا النجاح، أو حتى سيارات أو حفلات أو مناسبات أو وظائف جديدة، من وظيفة إلى وظيفة، منصب إلى منصب، وننسوا أن احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصورة جميلة، صورتك أنت تنزلها يشوفها جميلة، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الانسان او صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه، هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وأنا ما نجحتش، تبدأ بالتصرفات، تبدأ إن الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس،

كيف تعرف ان صاحبك يغار منك او تعرفي ان صاحبتك تغار منك؟ قلنا الف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. اكبر غلط انك انت تحكم على الشخص من موقف واحد. هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش ان شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود. لا، لازم نحكم على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرت من مرة تانية، مرت من الثالثة، مرت من الرابعة، سلوك متكرر. بشنية علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول إنه يصغره، لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول أنت محظوظ عكس من كلمة أنت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه أو تستاهل النجاح اللي أنت فيه، لما يضايقه مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقه لأن الناس يحبوه، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول إنه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به أو يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقولي صاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني، فهو الفرق الكبير. الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت انه هو يغار منك او صاحبتك بتغار منك؟ اول حاجة انك انت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على احساسك بصراحة وبوضوح، قول انا حسيت انك انت مفرحت ليش، مش انت تكرهني اسلوب الهجومي، قول حسيت ان في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش انت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير، لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن

شيء مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة. الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، أو لازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، راه مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك. راه في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن. أمور الحياة تحتاج إلى توازن، نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس. وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا، والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، أنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة، من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا. وزواج صاحبتك ما يعنيش انك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش انك انت ما عندكش قيمة، وانا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك او بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة، ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري، أو نقارن نفسي بصاحبتي، أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل له وانا لا، هي عندها وانا لا، هو محبوب وعنده قبول وانا لا، هي اجمل وانا مش جميله. لكن الحقيقه انت مش مطلوب انك تكون نسخه من حد، حتى لو كان صديقك او صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور؟
أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن أنك أنت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس نفس ونفس. هذا مش حقدر. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما يقدرش نكرههم، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكون احنا نكرهوه أبدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين. بكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي يغار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا. حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحسوا بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول إلى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش. لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديقي يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحه عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل ان الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف ان صديقها يغار منه، او اكتشفت ان صديقتها تغار منها. لو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك، ما تستعجلش في الحكم عليه، مش من اول موقف تحكم عليه. لازم انك انت تراقبه، لازم انك انت تفهمه، لازم انك انت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة. ولو هو استمر في الأداء وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا.
لو حسيت إن صديقك هذا ما كانش الأمان والمهرب والملاد، أهرب أهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس إن هذا الأمان والملاد والفرحة والاطمئنان، معناه أنت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، ويقولوا إن القلوب مراية واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو موصلش معاك، حتى لو هو تأخر، هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. شن تقول القصيدة؟ تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا، هالقصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه يمكن جابتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك يسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذ ملاك. أيوة مبروك يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبر يقول أنا ما عنديش غيرة أحسن افتكيت منها عشان تبي فه. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلم عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة. فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر، وممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة. لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت أنك أنت أفضل من غيرك وأحسن من غيرك، لأن النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كترت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكونوا متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة وموضوع جديد. وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في

0: خير الوطن.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم

عاصم وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

0: لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عباد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه موطن الشبهة أو موطن الريبة، وذكرنا أهمية هذا الموضوع. وبالتالي نبه الآن أيضا الإنسان الداعي هذا كيف ينظر للناس، القيمة التي ينظر بها إلى الناس. هنا القيمة الأولى كانت كيف يريد الناس أن ينظر إليه. هو يحاول أن يخليهمش يقعوا في موطن شبهة أو موطن سوء ظن، وإنما يحاول أن هو يكون واضح باش ما يسيئوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القائد تقول أو القيمة تقول الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما قولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن الإنسان صالح، صادق، شريف، كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه هو يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن الآن أسف شديد عندنا نوع من وهذه قاعدة في عامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس سراقة، كل الناس تجرى لمصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كلمة كل هذه هي خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا الناس إلا قليلة استثني، حتى رب العالمين يعني ذكر وقليل من عبادي الشكور إلا قليلا منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل يكون كثيرين. لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف منعمه، والله المسؤولين كلهم سراقة. يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، ولما يدرس معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج من أنه يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج الديني، فاتصلت به مرأة وسألت الشيخ سؤال. قلت له يا شيخ هل يجوز اني انا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزة تحت المكتب بتاعها اللي تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسه كذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها بنتي هذا نوع من الورع، كدنا أن يعني نقوله ما عاش فيه، مش موجود بالكم، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بي، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بي؟ بالتالي هذه إنسانة أو هذا في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين يعني يتحرزون من الحرام. فإني أنا نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير ودير ودير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير الاقتصاد، وزير الإسكان.
في الاخير بكل زي ما يخصص لاي واحد شقه خصص روحه شقه. لم يفعل. سيارته اللي دخل بيها خرج بيها. وكل واحد منا يعرف مثال، انا متاكد. اذا فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان كل مولود يولد على الفطره. شنو هي الفطره؟ الفطره هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطره، فطره انه هو يتبع منهج الله، فطره انه ماشي على ما يريده الله سبحانه، فطره انه هو سليم، الفطره انه هو نقي، الفطره انه هو نظيف. ثم بعد ذلك فارسل فابواه يمجسان او يهودان او نصران، هذه حسب تاثير المجتمع فيه. والله اذا كان نحن الان صراحه عندنا مشكله في مجموعه من الشباب، اذا بنلوم اللوم انفسنا، نحن اللي الجاناهم الى هذا الامر. يجيني يسالني واحد يقول لي كيف انا شنو دخلني، يقول لا ايوه انت احد ثلاثه، يا اما انك انت كنت من الناس اللي تدعو فيه الى هذا الامر، يا اما انك انت من الناس اللي كنت تضر فيه على هذا الامر، يا اما انت كنت ساكت لم تنصحه. لأن لو كنت الرابع اللي هو نصح وعانى وبدأ راه ما خشش في هذه، يعني أحيانا لما أنا واحد يطلب مني رشوة ونقول له أنا مزرور أنا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهية بأن تجيز لي، أن أنا في الحقيقة مش بس أنا أنا شجعت هذا الشخص على أن يأخذ رشوة. لكن لو أنا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع مش حيلقى حد يعطي رشوة، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع أصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرم عليك وإلى آخره. وذلك تونا احنا في الأمة المسلمة كنتم خير أمة. بيش كنتم خير أمة خرجت للناس؟ بيش شنو العلامات؟ تؤمنون بالله، الإيمان بالله هذا أساس، لأن بدون إيمان نحن لسنا أمة تذكر، لم نكن أمة تذكر قبل أن نؤمن. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو، في البداية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن هذا هو اللي يحفظ قوام الأمة، يحفظ الأمة من السقوط. وذلك متى سقطت الأمة بداية سقوطها؟ لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمة يرد عليه، ما كانش فيه إمكانية أن يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدأ الناس تبرر للخليفة أو للأمير أو لصاحب السلطان، تقول معلش ما تقول احنا نقولوا له يزيد يدير كذا ويجي الإنسان يجيب في أقل خف الضررين ومش عارف وأقل، يعني بدأت تنزل العملية. المسألة متعلقة بقضية أنه راه المجتمع هو مسؤول أحيانا عن سلوك أفراده، مسؤولية جماعية. وهذا هو مسألة الواجب الكفائي. في عندنا احنا فروض عين وفروض كفائية. واحد إذا كل هذا صلي الصلاة والزكاة تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجة اسمها لو صلوا مجموعة من الناس معنا الناس الآخرين مش طالبين. لكن لما صلاة الجنازة يقوموا بها مجموعة خلاص يسقط. لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمرة، يأثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به مجموعة وكفى، يعني أصبح خلاص الآن الناس تأتمر بالمعروف وتنتهي يعني المنكر، في من يأمر وينهى ومدين الدور وماشي الأمور تمام، اللهم بارك. إن لم يكفي سيأثم الباقون.
إذا هو المعملية وأنا خلينا نقول هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة كل ما فيش حد منا خالي قضية. حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن الحاجة اللي هو موكل عليها، الخدمة بتاعته. وهذاك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانه، فإن لم يستطع فبلسانه، مش تحت سلطانه بمعنى أنه هو يعني ما يملكش أن يغير بده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما ما ما ما ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو رد الموضوع اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أننا نعتقد أن الناس اللي قدامنا ضم كلهم نظاف. أنا أستاذ جامعي، الطلبة قدامي كلهم طلبة ممتازين كويسين أخلاقهم عالية أمينين ثقة صادقين بكل هذه، ما فيش ما نجيش نقول لا هم كذابين أصلا، يكذب هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور أنا كان عندي امتحان معك يوم الأول أمس لكن تعطلت بي السيارة في الطريق. الأصل إن صدق ما نكذبش إلا إذا جاني دليل واضح. مثلا على سبيل المثال بس أنا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعة، هذا دليل. كيف تقول السيارة تعطلت بي قبل الامتحان؟ أنا جاي من بتاع حقيته مقعمس في الكافتيريا تشرب في القهوة، هذا دليل شفتك أنا. لكن مجرد أنه والله لا وسط طلب هاي لما يغيب هو مش مقاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبة كذبة، الأصل فيه أني نصدق. لو أنه عامل جاء وقال أنا والله لا أدرت لك الكذا وأنا مع كلامة مش صحيح نصدق. الأصل أن كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها أنا كنت من كالفاني صدقه، هو هي لما تقول له أنا أرى اليوم قدشت غدا لأني كنت كذا كذا يصدقها، ما فيش تهمة بالباطل كويس. هذه براءة ذمة الناس، براءة الذمة. وهذا يدعونا الحقيقة إلى أني أنا ما عادش نقدر نتهم إلا بعد التثبت بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر مع أنه هو الخبر في سوء شوي، يعني أنت بتتخذ

0: الخبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي اللي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان ضياه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إن أنا نظن إن ديما يقول عليه كلام كويس، كيف يقول عليه كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان امدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليه يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى على الأصل. أنا الأصل بتاعي إن فلان رجل يعني هو أول هذا اللي نقل لي الأصل فيه إنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منا إنه هو إنسان كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبت ما ندققش في الموضوع هذا، ما عنديش ندقق نعدي نسأل زي ما قالوا نسأل واحد آخر زي ما قالوا ما قالش الأصل. وذيك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس؟ يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ثوب ما شاف خلاص، ولا تعيد من الندم لا يفيد شيء توبة. بينما لو أنا ثبتت البداية وبعدين طبقت خلاص لأن خلاص ثبتت. فهذا لكن في قاعدة أخرى هي جميلة وتجمع الموضوع كله. الأصل هو بناء قوة داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش الناس دائما يظنوا بيه ظن الحسن لأنهم ما روش من حاجة واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أنه هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لهذه، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه وبدأ يدير فيه. قال مدامهم يقول عليك خلاص تنوريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ الدفع الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية قلنا أن شوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جاياكم والله أنا مرني مستحق عندي علاج نخفي وكذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني هذا ما عندهش فلوس ويشري لي في حاجات ما شرى شيء. هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين، يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل، ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرة في المدير هذه وبالك خش صاحب المحل يعني أكرم بهدية وقال الله توكل الله والله ما عنديش تو الآن ولكن خذ هذه معك. فيه إمكانية ولا ما فيش إمكانية؟ فيه إمكانية. فأنت على أساس قلت إن هو ما عندهش فلوس وشاري لي بضاعة، شاري لي ماشي لخش المحل وشاري منه بضاعة غالية جدا وهو ما يقدرش عليه، أو شوف راكب في سيارة كيف قلت راكب في سيارة باهي بيع السيارة دي، مش سيارة بلك السيارة بس سلف بلك مش لها السيارة أصلا، بالك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها كل شيء وارد. وذلك لما تثبت انت ممكن تجيه تقول له فلان انت قلت له كذا كيف عندك سياره ذي، هل السياره هذه لك؟ تقول لي قول لي بيع رش عادي، ايش تزر في روحك وتشحت من الناس وانت عندك سياره ذي؟ عادي بيعها واشتري سياره باقل ثمن والفرق حل بمشكلتك. تبقى انت اولا ثبتت، وثاني حاجه نصحته، ثالث حاجه استرت عليه. لكن نبدا نحكي عليه ونقول هذا اسفت ونعته رتبك مساعدوه هذا مدير كذا. وانا حتى بلغني مره واحد يعني مسكين محتاج لمول الناس، فالمهم قال لهم واحد ايش من هذا ولد يقرف ولده برا، تبين ولده المقول له راه ولده مش على حساب الدوله مش بس على حساب هو عشان ما يصرفش عليه شيء. حسابه كيف تحسبه؟ فاش تحسبه لي؟ اسال قبل، ثبت قبل. ليش تثبط في الناس على انهم الناس ما تعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته وقاعد رجع على اصل البراءه، براءه الذمه انه هو صادق في الكلام اللي قال لك. فالمساله راهي محتاجه منا الى ان احنا يعني نكونوا دقيقين. راهو لما نتكلم الكلام هذا انا نقصد بها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ، مش العامة بس، مش عموم الناس، لا، حتى المشايخ، حتى أهل العلم، حتى أهل الفضل، حتى أهل يعني. وذلك حتى الإمام الغزالي يقول أسوأ أنواع الغيبة غيبة العلماء، يعني جيل يقول لا غفر الله لنا وله، يعني هذه إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة. هو هذه نوع من من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأنه غفر الله لنا وله، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا هذا قصدنا هو رب الإنسان هذا سيء وكذا وربي يغفر له. الحق هو مش سيء، لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية وال ديما أصحاب المستوى الواحد تلقاهم يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابلة لهذا الشيء. بالتالي نحن والآن لما نشوفوا عموم الناس قاعدين الآن واقعين بينيش، واقعين تحت تأثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر إليهم على أنهم أهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، بالتالي أنا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء، ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية، أنا كإنسان صاحب علم، أنا كإنسان متخصص شيخ، كإنسان عالم، كإنسان رمز من الرموز، دائما وأبدا أني أنا ننظر للي غيري أنه هو الأصل فيه أنه هو ذمته بريئة. يا بال نحن تو الآن نتيجة موقف نتهم نيتا، هذا نيتا هذا خان الله ورسوله، خان الأمانة، خان يعني وين الدليل علينا خان الأمانة؟ ممكن يكون سرق، أوكي سميه سرقة وعاقب على سرقة ثالثة، لكن الخيانة رد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهاد خاطئ، لكن مش معناه باع دينه ولا باع ضميره ولا باع وطنه، والله غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر، مش خطأ خطيئة، لكن ما برضو لها حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. نحن الآن واحد منا لو يجد واحد يتكلم في عرض أهله، أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة. ما لا لا هذا يقطون راسه، يقطون كرعيه، يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص تكلم في أرض. هذا حكم القرآن، حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في أرض الناس، اللي يتهم الناس في أعراضها بالفاحشة، كويس، هذه عقوبته خلاص، يجب أننا نقف عندها. واحد قتل نفس يقتل، برضو هذا حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان. وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سورة الإسراء. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما تجاوزش. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه هو مظلوم أصلا. فما يتجاوزش. وذلك الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. وذلك لو طلب من شخص صاحب القضية إنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام. بينما لو جاء واحد آخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقة اللي مطلوبة بالضبط ما يزيدش لينقص. مهم جدا أن نحن ندرك أن هذا الخلق هو خلق أنك أنت أو قيمة أنك تعتقد براءة ذمة الناس اللي حولك ولا تستطيع أن تتهم إلا بدليل. هذا خلق يحتاج منه إلى تدريب ومحاسبة ومتابعة والنظر إلى عواقب من يسيء استخدام هذا الأمر. يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن هيجي يوم القيامة حيتعلق يقول له أنت قلت علي وقلت وقلت وقلت وقلت. فيبي ياخذ حقه منك. شو الحق اللي بياخذ منك؟ شنو بياخذ منك؟ بياخذ منك حسناتك. يبقى أنت قاعد تصلي وتصيم وبتاع وبعدين تصلي لغيرك. ما تصليش لروحك، ما تصليش عشان تزيد حسناتك، لا تصلي تزيد عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وأنت بعدين حتاخذ سيئات غيرك تحطها عندك. لأن سيئاتك حسناتك كملة فياخذوا من سيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم إنسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أن هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر. فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة وكان قد أسأل واحد من إخوانه فهو جلس مع نفسه قاعد يقول له والله يقصد لعله ما يقصدش كوا بنظني يقصد حاجة كويسة يبي يقصد إني ينبهني ويقصد إنه كذا. فجي وسوسه جوه لا لا لا هو يقصد له كذا مهم لا لا لعله كذا لعله قاعد إيش يجيب في أعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجة فقال نفسه قال لي ما أقساك يا نفس يأتيك أخوك بسبعين عذر وما تقبلش منه ولا عذر واحد. هو العذر كان يقول فين هو ما جاش هذا كان لكن هو يقول فين. ولكن اعتبر أن نفس أنه هو كأنه يقولها بالنيابة عن من عن أخوه ولام نفسه أنه لم تقبل أي عذر من هذه العذر. ليش؟ لأن استحوذ عليها الشيطان. استحوذ الشيطان على النفس خلاص تنسى ذكر الله وتنسى أمر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى تبدأ تفكر فقط في شهوتك. كثير منا محتاج إلى أنه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يا ريت يحطوه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص؟ ماذا تريد أن يظن بك؟ أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك أو ينظر الناس إليك؟ خيرك هذه. ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمان أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب الناس تظن بك حسن، خلاص ظن بالناس حسن. تحب أن الناس تساعدك، ساعد الناس. وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير، ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحرمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملك محمود. مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السراية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما نبدو بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة، مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء، على حسب مسمياتكم، لما الغيرة تدخل بين الأصحاب. فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة عشان هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة. لأن الغيرة لو دخلت بين الأصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة اللي بيناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكي بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف.
ومن غير ما نحطه كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين

أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين أنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى أنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. لأن الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، أنت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جدا إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، الدراسة، الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة، والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انت اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم، قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك بشعورك، نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي. في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدأت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جداً.

إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يوجعها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوه واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرة بتقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا روف يقول وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبة، أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان، ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاشة 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة، أو صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها. هنا تبدأ الغيرة، لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده، كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان، مش حياته بالكامل. يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر بيه، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي مثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها. يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات
الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. ب تعالي ملاك قولي لنا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسميها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك، وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت ويتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. 2 3 لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة، بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح. لما يضايقه
مدح الناس بيك ومدح الناس ليك. لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء، أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوج أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه اتغير، بدأ يقول انت المشروع هذا مش بروحك، انت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبي نواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبي نواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت أنك أنت ما فرحتش بي، مش أنت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس أنك أنت تغيرت علي.
أنا حاس أنك أنت ما فرحتش بيا، أو ما أنا حاس أنك أنت ما حسيتش بيا مثلا وهكذا. لكن مش أنت تكرهني، أسلوب هجومي أكثر. قول أنا حسيت أن في مسافة بيناتنا الفترة هذه، مش أنت تغير مني أو أنت حاقد علي أو أنت حاسد علي، لا، أنا حاس أن في بيناتنا هيك شوية فجوة. بالضبط، حسيت أن في مسافة وفجوة هيك بيناتنا، يعني تحس أن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معاك. لأن الهدف مش أنك أنت تربح النقاش، الهدف أنك أنت تفهمه ويفهمك. أما أنك أنت بتديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف أنك أنت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك أنت شن صاير معك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكو لهم كل شيء؟ أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة تانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلنه عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي دين الاسلام نعرفوا ان الخصوصية مهمة في حياتنا. واقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ واقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. باهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء، يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد. حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا حسيتك نيتة والله الشخص هو إنه مش فرحان. كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، أنت لا تعلمها الأشياء هذه.
احنا مفروض منا نحمو انفسنا لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دارة الظلم لو كان الشخص هذا نيته سليمة. باهي السؤال هذا لجماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، شن تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، بش يقول نبتعد عليه. أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم. ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك: الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيبة صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص بل على الثقة. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال: الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول: ربي يعاونك، برنامج ناجح، من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضيه، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا، حنقرأ التعليقات. الدين نصيحة ننصحه، جميل، الصح أنك تصبر عليه. أخونا محمدك يقول: باه أنا حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد، نبتعد عنه؟ سالمين تقول: باه خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت إن أعز صاحب ليك يغار منك، شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف إن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول: أبتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو. باه واثقة بالله، نعطيه فرصة ثانية، جميل. أبو الحارث يقول: المواجهة أحسن أكيد، بس قول لي معناه تواجهه، جميل. أول خيار، هل تواجهه، تبتعد عليه، تعطيه فرصة، أو تسكت وتحافظ على العلاقة؟ سالمين تقول: أعز صديق، المواجهة، جميل. بما أننا احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد يبي يطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول: أبتعد عليه، واضح أنه هو حاسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها، مواجهة أحسن لكن صعب، الأحسن نسكت وخلاص، لأنه حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول: ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك، جميل. باه لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عبادي يقول: نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول: خلاص ابتعاد أفضل، جميل. باه خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة، على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك: خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟
لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش أن نصيبك تأخر. شهرة غيرك ما تعنيش أنك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. أعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم، بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال باهي، فيقول لك أنت نجاحك من نجاحي، وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وبنشجعه وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف. من عنده أكثر، من فلوسه أكثر، من نجاحه أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة. زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخد توقيت غيرك، مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لك شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو، دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. باهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة، أكثر شيء تقتل الصداقة
صح يا منى المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي الأجمل. لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد. مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا. حلو الاختلاف في الموضوع، عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الأحلام، نفس. لا لا لا، العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم، انا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات، هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها، لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها. لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاء خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات. اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان، وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت سامحيني أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون إمكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى إمكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جداً، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود.
في ناس نحبوهم الله غالب، الله غالب، لكن نعرفوا أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه، لا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجول الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسأله انفسنا، ترى هل أنا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر؟ ولا العكس تماما، داخلي يقول علاش هو؟ كلنا بشر وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ حسوا بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول إلى أذى، تتحول إلى سلاح تأدي به أقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وإن شاء الله نحقق اللي نبيه حتى أنا. شفت هنا؟ هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق له أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو انت تسمع فيها توا وين ما تكون تسمع فيها وعرفت انك انت غيران من صاحبك او غيرانة من صاحبتك، نقول لك ان نجاحها هو ما سرقش منك شيء، مثلا فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك، ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غضوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من اجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل ان الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لكل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه. راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد، ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني،
تحاول انك انت او تخاف من ردة فعله، او تخاف انك انت تحكي له عليه فرحتك، عليه افكار حتدور في راسك. يعني هذه ما هي الصدق، انا اعطيها لكم على نقولها على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان، نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. والقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ المخرج قال لكم يعني يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. مونة تقول الصاحب على الصاحب يبيع باته، وانا صاحبتي كلمة وفاة كذاته. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة، ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وان شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. الامانه نحاول ان نتكلم عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاول بقدر الامكان ان احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المرايه بالنسبه لكم. وان شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون انا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 59-99 يقول مرام، يقول احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي. شكرا على 092-150-59-99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل ما نلتحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. به في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة أن احنا ما سمعناش القصة أو ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعاود على خطركم باهي، حنعاود الموضوع على خطركم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الأولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم أو منعود على خطركم يا ناس، حنعاود الموضوع على خطركم معنا شوية طويل وكذا لكن حنعاود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم، شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهمه الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن أنك أنت الإنسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده، زي نجاح، مال، بيت، زوج، زوجة، أطفال، شهرة إلى ما ذلك، أو علاقات اجتماعية بصفة عام. ويبدأ هو يبدأ يقول في نفسه وفي خاطرة يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة، مش بالضرورة يكون غيرة مثلا. المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة، تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا، وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه. والاخطر لما تكون بين الاصحاب، الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى، وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا، مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صاحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب؟ علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك، على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته، صديقه لصديقته، فيبدأ يقول هو وين وصل واني وين، هي تزوجت واني لا، هو نجح واني ما نجحتش، هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين واني لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدر زمعه، لكن أنا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء التعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده، من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصوره جميله، صورتك انت تنزلها يشوفها جميله، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسمو فيها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية. والصداقة هذه ما هي صحية أبدا. بكيف تعرف أن صاحبك يغار منك، أو تعرف أن صاحبتك تغار منك؟ قلنا ألف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. أكبر غلط أنك أنت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش أن شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكم على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول أنت محظوظ عكس من كلمة أنت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه أو تستاهل النجاح اللي أنت فيه، لما يضايقه مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك. راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقه لان الناس يحبوه، ونفس الشيء الصديقه لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول انه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدا يحكي اسرارك للناس، لكن مره ثانيه نقولها لكم،

صداقة بالكامل، مش بالضرورة إنها تنتهي بالغيرة. مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقولي صاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. بكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت انه هو يغار منك او صاحبتك بتغار منك؟ اول حاجه انك انت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجه تكلم على احساسك بصراحه وبوضوح، قول انا حسيت انك انت ما فرحت ليش، مش انت تكرهني اسلوب الهجومي. قول حسيت ان في مسافه بيناتنا، في فجوه بيني وبينك، مش انت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير. لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم، الهدف انك انت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، ولازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعم تكره. في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولو، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، هنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة، من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك،

رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش انك انت انسان فاشل ومش ناجح في الحياة او كذا. وزواج صاحبتك ما يعنيش انك نصيبك تأخر ونفاتك القطار. لا، شهرة غيرك ما تعنيش انك انت ما عندكش قيمة. وانا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الاخرين لك او بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة. كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري أو نقارن نفسي بصاحبتي أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل له وأنا لا، هي عندها وأنا لا، هو محبوب وعنده قبول وأنا لا، هي أجمل وأنا مش جميلة. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب أنك تكون نسخة من حد، حتى لو كان صديقك أو صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باهي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن إنك أنت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس. هذا مش حقدر. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بيناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بيناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكون احنا نكرهوه أبدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي يغار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا. حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدح نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحس بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة
ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش، لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديق يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحه عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما، بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل ان الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف ان صديقه يغار منه او اكتشفت ان صديقتها تغار منها، لو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك ما تستعجلش في الحكم عليه، مش من اول موقف تحكم عليه، لازم انك انت تراقبه، لازم انك انت تفهمه، لازم انك انت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا سامحه واعطيه فرصة، ولو هو استمر في الأدى وبنفس الطريقة حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا ما كانش الأمان والمهرب والملاد، اهرب اهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس ان هذا الامان والملاد والفرحه والاطمئنان، معناه انت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو ما وصلش معاك، حتى لو هو تأخر، هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا ليكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا هالقصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه يمكن جابتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذ ملاك. أيوة مبروك يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبر يقول أنا ما عنديش غيرة أحسن افتكيت منها عشان تبي فه. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلم عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة. فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر، ممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة. لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت انك انت افضل من غيرك واحسن من غيرك، لان النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كثرت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز. وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكونوا متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة وموضوع جديد. وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو الساعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس الحكم العطائية. وفي الدرس الأخير بدأنا بالحكمة الثالثة، وفيها يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. بدأنا بشرح هذه الحكمة، ثم تداركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للحكمة التي قبلها، ذلك لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما طلب منا أن ننسجم مع الواقع الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، والميزان لهذا الواقع هو الشرع الحنيف. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أقامك في مناخ الأسباب التي من حولك كلها غير مشروعة، إذن فقد ابتلاك الله سبحانه وتعالى الآن بالتجرد أو بالتجريد، والمطلوب منك أن تبتعد عن هذه الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، وأن تتكل على الله عز وجل في نوع مراداتك. أما إن رأيت نفسك مقاما في مناخ الأسباب التي من حولك، السبل الشرعية مفتحة إليها وتعاملك معها تعامل شرعي، إذن فلتعلم أن الله أقامك إذن في عالم الأسباب، والمطلوب منك أن تتعامل معها وأن لا تستعيض عنها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل مطلوب في كل حال، لكنك مكلف في هذه الحالة بأن تتعامل مع هذه الأسباب التي هي أسباب شرعية، وفي الوقت ذاته تتكل على الله. هذه هي خلاصة الحكمة السابقة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، يعني عندما تكون الأسباب التي من حولك أسبابا غير شرعية، انحطاط عن الهمة العالية. لما ذكر لنا هذا الكلام وأفضنا القول في شرحه، يخطر في البال أن الأسباب إذن لها فاعلية كبرى، وأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام أسباب شرعية لا إشكال فيها، يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأسباب في سائر أهدافه وسائر مقومات حياته. قد يخطر في البال إذن أن الأسباب لها فاعلية وأن الأسباب لها تأثير، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأسباب ولا يقول: لا، أنا سأستعيض عنها بالتوكل على الله عز وجل. لما كان هذا الاحتمال واردا أن يدخل في خاطر من أصغى السمع إلى الحكمة الثانية، تدارك ذلك بهذه الحكمة الثالثة، فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه، سواء كنا قد ابتلينا بالتجريد أو كنا قد امتحنا وطلب منا التعامل مع الأسباب. في كلا الحالتين هنالك حقيقة اعتقادية يجب علينا جميعا أن نصطبغ بها. ما هي هذه الحقيقة الاعتقادية؟ هي أن الأسباب أيا كانت هي الخادمة لقدر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وليس القدر الإلهي هو الخادم للأسباب. هذا ما يجب أن نعلم. فالأسباب التي تتمثل في سعي الإنسان إلى الكدح والرزق ونحو ذلك جند من جنود الله عز وجل التي تخدم قدره. هذه الأسباب التي تتعامل معها توصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك. عندما تلجأ إلى الطبيب وعلاجاته وهو سبب من الأسباب للمرض والسعي إلى الشفاء منه، يجب أن نعلم أن التداوي واللجوء إلى الأطباء كل ذلك خادم لقضاء الله، أي أن الطبيب بعلاجاته ووصفاته وكل وسائله يوصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك أو عليك. وكل الوسائل التي تتعامل معها، الوسائل التي تتعامل معها من أجل تعلمك، من أجل نيل شهاداتك، من أجل زواجك، من أجل بناء الأسرة التي تتخيلها وتسعى إليها، من أجل أي هدف من الأهداف، الباري عز وجل ملأ الدنيا بأسباب. نعم، هذه الأسباب يجب عليك أن تعلم، سواء كنت الآن مكلفا بالتجرد منها أو كنت مكلفا بالتعامل معها، يجب أن تعلم أن الأسباب جنود تدور حول محور واحد، ألا وهو تنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. كن ذا همة عالية كما تشاء، وتفنن في تطويع الأسباب لنفسك كما تحب، وتفنن فيها واجمع كل الأسباب كما تشاء. همتك هذه التي جندت سائر الأسباب من أجلك لا يمكن أن تتغلب على أقدار الله. نعم، كأن الأقدار عبارة عن أسوار، يعني سور المدينة معروف، وكأن الأسباب التي نتعامل معها سهام نتجه بها إلى هذا السور العالي. هل يمكن لسهام الأسباب أيا كانت أن تخترق أسوار القدر وتتجاوزه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. هذا الاعتقاد يجب على كل منا أن يعرفه. ما الدليل على ذلك؟ أولا، نحن لا نريد أن نفتح ملف المسائل الاعتقادية بالأساليب المعروفة في كتب التوحيد وكتب علم الكلام ونحو ذلك. يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا الكلمات الواضحة التي نكررها ونعيدها. نحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة قدسية أمرنا بتكرارها دائما، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تأمل فيها، هي تعني ما يقوله ابن عطاء الله: لا حول للإنسان، للأسباب، للوسائل، للكون، لكل ما في الكون، لا حول لذلك كله، ولا قوة إلا إن جاءت هذه القوة من عندي
2: الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الأكوان، يديرها كما يشاء، ينظمها كما يحب، فما من شيء يتحرك إلا بقيوميته. هذا معنى كلمة قيوم. هل بقيت للأسباب فاعلية بعد هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن ترى إلى حركة الأفلاك العلوية التي نراها والتي لا نراها، ونظام الأرض وما بين السماوات والأرض، وكل ما في داخل هذا الكون مما تراه وما لا تراه. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماوات والأرض بأمره. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إن رأيت هنالك أسبابا ومسببات، فالذي سلك هذه الأسباب والمسببات وضمها بعضها لبعض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعة الإحراق في النار، إنجاز هذا التعبير، ما في طبيعة، لكن ينبغي أن نقرب الكلام إلى الأذهان، ليست موجودة في داخلها، وإنما هي قوة ربانية جند النار لها، والله هو المحرق وليست النار هي التي تحرق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني وجود هذه الأفلاك معلقة في أماكنها. هذه الأنظمة التي أقام هذه الأفلاك عليها، الأرض كذلك، هذه القوانين والسنن الكونية التي نراها من حولنا، بدءا من الأجرام العليا إلى الأرض التي نراها فما دونها أيضا. نعم، كل ذلك بتنظيم من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هل إذا آمنت بأن هذا كلام الله وأيقنت به، هل بقيت للأسباب فاعلية؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ألا تتأملون في هذا الكلام؟ الفلك بحسب الظاهر سبب، ومن ثم فهو الذي يحمل الناس الذين يركبون فيه، أليس كذلك؟ إذن حسب ما نفهم كان التعبير ينبغي أن يأتي هكذا: وآية لهم أن الفلك المشحون قد حملهم، هكذا. ولكن البيان الإلهي جاء بشكل آخر: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالحامل لمن التجأ إلى السفينة من هو؟ السفينة أم الله؟ إذن لا فاعلية للسفينة. ولو نشاء، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لطمسنا، لا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا الكلام كله تلاحظون أن الله ينسب هذه الأشياء إلى ذاته، في حين أننا نجد أسباب، نجد أرض، نجد زراعة، نجد هذه الأسباب، ولكن الله ينسب ذلك كله إلى ذاته. يقول الله عز وجل في سورة نوح وهو يحدثنا عن الوسيلة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا ومن معه، يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا في هذا الكلام، لاحظوا نحن ماذا يعني نعني بهذه الأدلة التي نذكرها. نريد أن نثبت في وعينا ويقيننا أن الأسباب التي نراها لا فاعلية لها، هذا ما نريد. ينقل لنا بيان الله سبحانه وتعالى صورة سريعة موجزة هنا عن وضع سيدنا نوح عندما أحيط به وساء وآساء إليه قومه. ماذا قال؟ دعا ربه قائلا: إني مغلوب فانتصر. كلمتين: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، ما قال الفلك هو الذي حمله، ثم لم يعبر أيضا بكلمة الفلك، ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على بضعة ألواح ومسامير جمعت هذه الألواح بعضها إلى بعض ليهون من شأن هذا الفلك، وليوضح لك أن هذا الفلك أقل من أن يكون هو الذي أنقذ وهو الذي أنجى. نعم، فأولا قال وحملناه، لم ينسب الحمل إلى سيدنا نوح ولا إلى الفلك، ثم قال على ذات ألواح ودسر ليريك أن عدة ألواح لا تقوى على أن تنقذ هؤلاء الناس من طوفان داهم لم يكن قد عرفت الإنسانية مثله لا من قبل ولا من بعد. إذن نحن أمام دليل يقيني على أن المسبب هو الله وأن الأسباب كلها تذوب تحت سلطان ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبر عنها بالطريقة الكلامية التوحيدية كما تشاء، هكذا يقول بيان الله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور المسلمين قالوا إن الله عز وجل لم يضع في هذه الأسباب فاعلية، يعني لم يودع فيها فاعلية كما قال البعض مثل المعتزلة في يوم من الأيام، لا أبدا، يعني النار لم يودع فيها الله سر الإحراق ثم ترك النار وقد أصبحت مهمتها الإحراق، يعني كما يملأ الإنسان العقل الإلكتروني ثم يتركه وإذا به يمارس عمله، لا فعلا الأمر ليس كذلك. وبعض الناس ربما يخيل إليهم هذا حتى من المسلمين، يقولون النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها والماء يروي بالقوة التي أودعها الله فيه والدواء يشفي بالقوة التي أودعها الله فيه والسم يهلك بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا، يعني الواقع نحن لا نكفر لكن علميا هذا الكلام غير صحيح، ذلك لأنك إذا اعتقدت أن الدواء قد أودع الله فيه الشفاء ثم تركه فأصبح الدواء دائما يشفي، معنى ذلك أن لله شريكا وهو هذا السر الذي أودعه الله في هذا الدواء، فالباري مهما تخلى عن هذا الدواء، الدواء يؤدي عمله بدون استمرارية فاعلية من الله عز وجل، هذا معنى القوة المودعة والعياذ بالله. إذن أين بقي معنى القيوم؟ نعم. كذلك إذا قلت النار تحرق بفاعلية أودعها الله عز وجل في النار، مؤدى هذا الكلام أنه عز وجل هذا السر وهو الإحراق أودعه في النار، ثم ترك النار وإذا بها أصبحت تحرق دائما. إذن هذا السر شريك مع الله عز وجل أصبح، لأن الله إذا تخلى عن النار بعد أن أودع فيها هذا السر انتهى الإشكال، فلسوف تحرق دائما. هذا الكلام باطل وليس صحيحا، علميا ليس صحيحا بشكل من الأشكال، وإنما يتم الإحراق من قبل الله عند ملامسة النار للمادة التي احترق. يخلق الله الشبع عند ما تتناول الطعام، فالذي خلق شبع من؟ ولو شاء لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع. والله يخلق لديك الري عندما تتناول الشراب، ليست هنالك أسباب قوى كامنة في هذه الأشياء وتركها الله كما هي وإذا هي تفعل فعلها، لا، هذا خطأ. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كان الفلك قد أودع فيه قوة فيزيائية ذاتية أصبحت هذه الأفلاك تؤدي مهمتها دائما مهما تخلى الله عنها، إذن لما صح قوله: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وهو يقول: وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. نعم، هذه الحقيقة يجب أن نتعامل معها أيها الإخوة، وكثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. طيب، قد يقول فينا قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتعامل مع هذه الأسباب؟ لماذا يلجأ المريض إلى الطبيب؟ لماذا يتناول جرعات الدواء؟ لماذا نتقي من النار ولذعه؟ فلنخوض في النار كما نخوض في الماء، كما نسبح في الماء فلنخوض في النار أيضا. قد يقول قائل هذا الكلام: بل لماذا نخرج إلى السوق لنعافس السوق ولنشتغل بالتجارة والزراعة والفلاحة ونحو ذلك؟ ما دام الأمر كما تقول لا توجد أسباب، وإنما المسبب الواحد هو الله، والأسباب تدور على فلك قدر الله سبحانه وتعالى. الجواب: أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا على سنن، ربط بين أشياء وأشياء، فالمتقدم منها يخيل إلينا أنه سبب، والمتأخر منها يخيل إلينا أنه مسبب. أقام الله هذا الكون على هذا النظام، أي جرت سنة الله عز وجل على أن يشبعك عندما تتناول الطعام، جرت سنته على أن يرويك عندما تتناول الشراب، جرت سنته على أن يرزقك عندما تطرق باب الرزق، جرت سنته على أن يشفيك عندما تهرع إلى الطبيب وتسأله عن العلاج الناجع لك. هكذا جرت سنة الله، يربط أشياء بعضها ببعض دون أن تكون ثمة فاعلية لما نسميه سببا. من الأدب مع الله أن تحترم نظامه الكوني، من الأدب مع الله أن تحترم سننه الكونية، هكذا شاء الله عز وجل. فلو أنك وقد عرفت ما يجب أن تؤمن به في باب العقيدة قلت: أنا إذا لن أشرب عندما أشعر بالظمأ لأن الله هو الذي سيخلق الري، فلتعلم أنك تسيء الأدب إلى الله في هذه الحالة. ربي عز وجل شاء أن يخلق الري في كيانك عندما تتناول الشراب. فإذا قلت لن أتناول الشراب فذلك تمرد على نظام الله سبحانه وتعالى. أنا أضعكم أمام مثال يقرب جدا هذا الكلام. السيدة مريم على نبينا وعليه السلام عندما جاءها المخاض، وكلكم قرأ سورة مريم، نعم، وتألمت وقدرت ما الذي سيجري عليها وماذا سيقول الناس عنها، وقالت ليت جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك لك سريا، سريء النهر الرقراق، نعم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. قال علماء جميعا كانت قد أسندت آنذاك ظهرها إلى جذع نخلة باسقة سحوق في وقت لا يوجد على رأس هذه النخلة أي تمر ولا أي رطب ولا أي شيء، ولم يكن الموسم موسم شيء من ذاك، عارية. خلق الله سبحانه وتعالى أمامها السري النهر الرقراق، وخلق الله سبحانه وتعالى لها في أعلى النخلة عذقا من الرطب الجني. واضح؟ الإله الذي خلق للتو هذا الطعام في أعلى النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الجزء هذا العذق أو حبات منه بين يديها؟ ألا يستطيع؟ طيب لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ترى يعني ماذا عسى أن تصنع هذه اليد الضعيفة بالنسبة لجزع هو أشبه ما يكون بهذه الدعامة؟ جزع النخل تعرفون كلكم مدى قوتي، ماذا عسى أن يصنع؟ إذن هل هنالك فاعلية لليد؟ إذن ولكن الله أمرها بأن تفعل شيئا، بأن تمارس شيئا، بأن تطرق باب الله سبحانه وتعالى. فلو أن السيدة مريم قالت الإله الذي خلق لي السري والذي خلق لي هذا الرطب الطازج يستطيع أن يسقط منه أمامي كما يشاء، لم أحرك يدي ولن أحرك الجزع. لو أنها قالت ذلك لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. هزت فعلا يدها فأسقط الله سبحانه وتعالى. سقوط الرطب كان بهز اليد أم بلطف الله؟ بلطف الله عز وجل. إذن أعمالنا أيها الإخوة في الأسواق، دراستنا في المعاهد والجامعات، أعمالنا في الأرض فلاحة وزراعة، تطببنا عند الأطباء، كل الوسائل مثل ما صنعت السيدة مريم عندما كلفت بأن تهز جذع النخلة. فإن كان ليدها التي هزت فاعلية فإن لأعمالنا التي نسعى ونروح ونغدو بها أيضا فاعلية. من الذي يقول هنالك أي فاعلية؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أنا مكلف بأن أغدو في الصباح فأطرق باب الله عز وجل بالوسائل التي شرعها. وأن أحترم الأسباب التي سماها لي أسبابا فأتعامل معها. وهذا العمل استجابة لأمر الله من العبادة والعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم، يجهد نفسه وهو يعلم أن الله

الطبيب ويسأله الدواء لمرضه، يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب، يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة، قلبه طبعا بعبودية لله عز وجل، يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذا تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه، يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب، يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة، قلبه طبعا لا لسانه، يكون بعيدا عن الآلام، يكون بعيدا عن توترات العصبية، لا يتأثر. لماذا؟ لو أن تاجرا من التجار كدح واشتغل ومارس وجمع كل الأسباب واستخدمها، وبعد ذلك تبين أن جهوده كلها أخفقت، يعود إلى داره قرير العين، لأنه يعلم أن الفاعلية ليست لهذه الأسباب وإنما هي لله، وأن الله لم يشأ أن يحقق النتائج. لا يمكن أن يقول لا لا لا، لو أني فعلت كذا لما حصل الأمر، لو أنني سبقت فلانا وقدمت هذا المشروع قبل يومين لنجحت أنا بدلا من أن ينجح هو. المؤمن بأن الفاعلية لله لا يحترق فؤاده بلظى هذه الكلمات أبدا، بل يجد نفسه وجها لوجه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه: وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا يستطيع الشيطان أن يستغلها ويفتح من خلالها عمله إلا لمن كان فؤاده فارغا من هذه العقيدة. كذلك الإنسان الذي ابتلي قريب له بمرض، أخذه إلى الأطباء وإلى آخره واستعمل الأدوية والعلاجات كلها، ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى تخطفه، يأتيه من يقول: أنت أخطأت، هذا الطبيب الذي ذهبت إليه ليس مختصا، كان ينبغي أن تأخذه إلى فلان، لو أنك أخذته إلى فلان هو الذي يعلم. في وقت من الأوقات واحد مريض كان أشد من مرضه وشفي على يد فلان. لما بتكون عقيدته غائبة، الألم يلي بينتابه ما بيخليه ينام الليل، يقول إيه والله لا لا لا لا لك. لكن انظروا إلى العقيدة الإيمانية بالله، انظروا إلى من ربط قلبه بالله، انظروا إلى من ذابت الأسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته أيضا ولم يرى إلا المسبب، سينام قريب العين يقول: دعني يا هذا، دعني من كلامك، إن الأطباء والأمراض والأدوية كلها

خدم وحشم لقدر الله، وليس قدر الله خادما لمعرفة الأطباء وللأدوية وما إلى ذلك. يطمئن أجل. فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين. هذا اليقين يفيدنا، يقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الأخرى أن هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود، إياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ أنا عندما أتعامل مع الأسباب تأدبا مع سنن الله وأوامره وشرعه، ثم أعلم أن الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وأن السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن طعاما هيأه الله عز وجل لي، حتى الجزئيات يعني، إنما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى الذي أكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وأن المرض الذي توضع في كياني أو في كيان قريب ابتلاء من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء الذي عقبه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج التي وصلت إليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي أخذتها بتوفيق من الله عز وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الأسباب أمام عيني ولا أرى من ورائها إلا المسبب وهو الله عز وجل، فأنت عندئذ إن نظرت يمينا لم ترى إلا صفات الله، وإن نظرت شمالا لم ترى إلا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الأسباب لم ترى من خلالها إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة قد ارتفعت إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة. موجود لوح البلور، ما عدا منكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه. فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى، فأنت دائما دائما دائما مع الله. ولا وما ذاق لذة الإيمان من لم يبقى إلى مستوى هذا الشهود. أجل. عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك، وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم أن الله هو الذي أمدك بهذا فتحبه. عندما تجد أن الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة، تعلم أن السر ليس أسباب قامت بها الزوجة، ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالعافية. عندما يضع أمامك الطعام تنظر إلى هذا الطعام، يخيل إليك أن رب العالمين لو جاز التعبير حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك، بعد أن سخر لذلك سماءه وسخر لذلك أرضه وسخر لذلك ضروع أنعامه ولحوم أنعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضميت وأخذت الماء البارد تنسى الماء، وإنما تتذكر من أرواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت، تعلم أن الذي أمامك هو الله، لا الحب ولا الفاعلية التي سخرك الله، سخر الله لها الطبيب إطلاقا. وهكذا فأنت تتعامل مع الأسباب، ولكن هذا اليقين جعلك كما قلت لك ترى الأسباب وكأنها
ألواح زجاجية شفافة جدا جدا، مهما حدقت فيها لم ترى إلا ما وراءها. بينما الكافر أو الجاحد أو الشاك أو المرتاب ينظر إلى هذا الأسباب كما ينظر أحدنا إلى ألواح زجاجية قد دهنت هذه الألواح فأصبحت حاجزا صفيقا يمنعك من رؤية ما وراء ذلك، مهما حدقت لا ترى ما وراء ذلك. فأنت عندئذ تؤله الأسباب، تؤله هذه الأشياء كلها، وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه المسلم بشكل من الأشكال. إذن عرفنا الآن العلاقة السارية بين كلام الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية وكلامه ها هنا في الحكمة الثالثة. بقي شيء واحد، الإشكال الذي قد يتفجر في كيان بعض الناس. طيب إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، إذن فالمؤمن قضى الله أن يكون مؤمنا والكافر قضى الله أن يكون كافرا، فلا الكافر إيمانه باختيار منه كفره باختيار منه ولا المؤمن إيمانه باختيار منه. قد يقود هذا الكلام الذي قلناه البعض منكم إلى هذا الاستشكال. ما الجواب عن هذا؟ هذا شيء آخر لا علاقة له بما قد قلناه الآن. والجواب عن هذا سأقوله أشرحه إن شاء الله، لكن لا يكفي ما سأقوله، أحيلكم إلى ما قد قلته مفصلا موسعا مبسطا في كتابي الإنسان مسير أم مخير. نعم، وأعتقد أنني قد أوضحت هذا، أجبت عن هذا الإشكال بشكل مفصل جدا، لكن باختصار أقول الآن كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله، حتى العجز والكيس. ما قد قضاه الله عز وجل قسمان، قسم يكون بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل في عالم الخلق، الأفلاك، نظام الأفلاك، سنن الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، شفاء الإنسان، النباتات، الزلازل، الخسوف، هذه الأمور، هذا قدر من أقدار الله مما قد خلقه الله مباشرة دون أن يكون للاختيار دخل فيه. هذا يدخل تحت نوع الخلق، ألا له الخلق والأمر، تحت الخلق. الباري لا يكلفك بما خلقه دون أن يكون لك اختيار فيه، أبدا ما بيكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الأقدار أقدار قضاها الله عز وجل. وما هو القضاء؟ علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع، وإنما يخلق الله شيء طبق علمه. هذا النوع الثاني من الأقدار أقدار تسري عبر اختيارات الإنسان، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، طاعاتك، مبراتك، والعياذ بالله معاصيك، أعمالك الاختيار كلها بقضاء الله أم لا بقضاء الله، أي أن الله علم أنك باختيارك ستصلي، والله عندما علم أنك ستصلي وقمت إلى الصلاة أقدرك على الصلاة فخلق حركة الصلاة في كيانك، هو الخالق. علم الله أنك ستحج إلى بيته الحرام، لما عزمت على الحج أقدرك الله على ذلك وخلق الأسباب الميسرة لك لذلك. نعم، علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيعصيه، سيشرب خمرة، عندما عزم عزمه النهائي على أن يشرب الخمرة أقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله، والخالق للمعاصي هو الله، لكن الثواب والعقاب على ماذا؟
ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد الكسب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين. عزم، قلت: يا الله يا رب، لقد عزمت على هذا. عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر، كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يثيبني، يثيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يثيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا أوسع في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 13 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سأبدأ وما بعد من حلقات في ذكر المجاهدين العظماء الذين ثاروا على فرنسا وإسبانيا ولم يقبلوا بأي حال أن يركعوا أمام الصليب ولا أن يذعنوا للصليبيين. وهذه ميزة في كل بلادنا العربية والإسلامية، الشعب لا يقبل، الشعب لا يقبل أيها الإخوة والأخوات أبدا أن يدخل الصليبيون إلى بلاده. لكن ما الحل ونحن متخلفون وأسلحتنا ضعيفة ومتفرقون ويعني لكن سأضرب لكم أمثلة رائعة من المجاهدين وممن ساندهم وساعدهم من القبائل، لنعرف أن ما يمكن، جذوة الإسلام لا تنطفئ في الشعوب، جذوة العزة لا تنطفئ في الشعوب العربية والإسلامية أبدا، مهما ران عليها من الران والفساد وكذا، لكنها تنتفض إذا ضيقت في دينها، إذا ضيقت في إسلامها، إذا ضغط عليها في عزتها وكرامتها وشرفها واستقلالها تنتفض. يعني حقيقة حلقات كثيرة فيها ذكر المجاهدين الأبطال العظماء، وغرضي من هذا أن يتربى الجيل الناشئ على العزة، أن يعلم أن أجداده عظماء، أن أجداده أعزاء، أن أجداده شرفاء لا يقبلون أبدا بالذل ولا بالضيم ولا بالهوان. وهذا يبعث في الجيل القادم أو الحالي حتى أسمى معاني العزة والكرامة. طبعا أبدأ بثورة ماء العينين وأولاده. ما شاء الله، عائلة مباركة، عائلة رائعة، ظهرت في الصحراء المغربية، في الصحراء المغربية. والصحراء المغربية ابتليت منذ وقت مبكر جدا، منذ سنة 1300 للهجرة، 1883 بتاريخ النصراني، ابتليت بالاحتلال الأسباني. طبعا كالعادة هي الصحراء سكانها قلائل جدا جدا، بالذات الصحراء المغربية هذه. والأسبان أرسلوا وفدا لإنشاء شركة، دخلوا إلى الصحراء ابتداء عن طريق شركة عام 1300 للهجرة، 1883. وهذه الشركة توسعت، ثم مرسوم الملك الإسباني أصدر مرسوما بأن من نقطة كذا إلى نقطة كذا في الصحراء هذه ملك إسبانيا. سبحان الله العظيم، هكذا يعني يتقاسمون بلادنا ويعلنون ملكيتها. وأين إسبانيا وأين الصحراء المغربية؟ ليس لهم علاقة إطلاقا، إلا علاقة الجبروت والطغيان. والمهم، وابتدأوا ينشئون مراكز عسكرية في المنطقة، مراكز عسكرية محدودة، يعني هو ابتداء الاحتلال. من ذلك الوقت، من 1300 إلى 1396، يعني 1976، قرابة 100 سنة من الاحتلال، حتى نزحوا إلى غير رجعة ولله الحمد والمنة. المهم، فالشيخ مصطفى ماء العينين هو رب الأسرة الكريمة المجاهدة، كان رجلا فقيها عالما كريما سمحا صاحب مروءة، مما جمع حوله الناس. هذه الصفات تجمع حولك الناس لا شك ولا ريب. فأنشأ مدينة اسمها السمارة في الصحراء المغربية، أنشأها سنة 1315 للهجرة، 1898 للميلاد. وهذه المدينة أنشأها لأمرين: للجهاد، لتكون موطئ قدم وانطلاقة للجهاد مع القوات الإسبانية المحتلة للمنطقة، وأن تكون موطئ نشر العلم. فاجتمع عليه في المدينة مجاهدون وطلبة العلم، طلبة العلم يدرسون عليه، مجاهدون يجاهدون، وهو يوجه الطائفتين المجاهدين والعلماء. وكان كريما، نزل مرة إلى مدينة اسمها تزنت، وزع على الناس 12,000 ناقة، لا إله إلا الله، وأعطى طلبة العلم 6,000 ناقة
6,000 ناقة، يعني هذه يعني 18,000 ناقة وزعها، وهذا مبلغ مهول وضخم. لكن طبعا الرجل غني وصاحب عشيرة وصاحب قوة وصاحب هيبة، وابتدأ يناوش الإسبان بالجهاد في ذلك الوقت. هو سمى أنشأها السمارة وسمى السمارة هكذا، هو فعل ذلك رحمة الله تعالى عليه. في ذلك الوقت عقيب إنشاء السمارة، فرنسا اعترفت لإسبانيا بملكيتها على الصحراء المغربية. سبحان الله، يعني هذه إعطاء من لا يملك من لا يستحق. فرنسا لا تملك، أعطتها لإسبانيا التي لا تستحق، وهكذا يعني مثل وعد بلفور. طيب طبعا ماء العينين شيخ مصطفى وجد نفسه مضطرا لقتال إسبان وقتال الفرنسيين أيضا. ذكرت لكم أن الفرنسيين كانوا في الصحراء الموريتانية واحتلوها عام 1902، احتلوا الصحراء المغربية الموريتانية. فوقع مصطفى ماء العينين في كماشة بين الإسبان وبين الفرنسيين في جنوب الصحراء المغربية في موريتانيا. فهذه الكماشة طبعا وجد نفسه مضطرا للدخول إلى المعركة، ما يستطيع أن يترك البلاد والعباد، بل إنه فعل شيئا عجيبا. أرسل ابنه إلى تجيكدا، هذه مدينة موريتانية اسمها هكذا تجيكدا. أرسل ابنه، تمكن هذا الابن من اغتيال كازافيه كابولاني وهو المفوض الفرنسي لموريتانيا في 12 مايو 1905، سنة 1322 الهجرة. أن يقتل المفوض الفرنسي في موريتانيا، الدنيا تضج طبعا، لكن هذا بطل وأولاده أبطال ما شاء الله. سنأتي يعني أنا هذه الحلقة اسمها ماء العينين وآله وأولاده الأبطال لا قوة إلا بالله. يعني هذه عائلة شريفة عظيمة في مجاهدة. وصار طبعا يدعو إلى الجهاد، وأخذ المشروعية من السلطان عبد العزيز الذي كانت للتو قد تولى، أو ما هو للتو يعني للتو قد تخلص من الوصاية على العرش، وذكرت لكم قصة السلطان عبد العزيز. والسلطان ساعده وبعث أخاه إدريس ابن الحسن ليتولى الإشراف على الجهاد هنالك، وماء العينين لإخلاصه وطيبته وجودة معدنه ما عنده مشكلة، وافق الدخول تحت طاعة إدريس وتحت طاعة السلطان، مع أنه هو مثل سلطان على المنطقة كان، لكن ما يهم. الإنسان المخلص لا يهتم أين يكون وفي أي مكان يكون، المخلص لا يهتم، المهم أن يكون منتجا، أن يكون مؤثرا، أن يكون عاملا، أن يكون مضحيا، أن يكون باذلا، أن يكون مخلصا، يعني هذا هو المهم. ورحب الشيخ رحمة الله عليه وجزاءه خير الجزاء بهذا، ونشبت معركة في سنة 1324 للهجرة نوفمبر 1906 اسمها معركة تنين ميلان بين الصحراويين وبين الفرنسيين. وثم هدأت الأمور قليلا في السنة التي تليها 1325-1907، وهي تاريخ احتلال الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء احتلت قبل فرض الحماية كما ذكرت ذلك في حلقات سابقة أكثر من مرة. وهدوء، ولماذا هذا الهدوء؟ لأن فرنسا عقدت معاهدة مع سلطان عبد العزيز على الهدوء مقابل أن تخرج من وجدة التي احتلتها ومن الدار البيضاء، واشترطت عليه ألا يساعد الصحراويين هكذا. فسلطان وجد نفسه مضطرا لقطع المساعدات ومنع إرسال الأسلحة إلى ماء العينين. حاول ماء العينين يكلم السلطان مرة بعد مرة، السلطان ما استطاع أن يرد عليه لأن ملتزم باتفاقية مع فرنسا، لأن فرنسا تحتل بأجزاء من بلاده ويريد أن تخرج من بلاده. وهنا طبعا الفرنسيون أرسلوا حملة إلى السمارة، اضطر معها الرجل إلى الجلاء إلى مدينة تزنيت. وجد أن السلطان ضعيف، سلطان عبد العزيز وجده ضعيفا، فاضطر إلى خروج عن طاعة السلطان وأن يجمع القبائل للجهاد، لأن السلطان لا يعطيه أسلحة ولا يعطيه شيء مالا ولا يعطيه شيئا، هو محتاج إلى أن يجمع الناس حوله، محتاج أيضا يريد الجهاد. فانضمت إليه قبائل وأعلنوا خلع السلطان عبد العزيز
وتعيين السلطان عبد الحفيظ. وأنا في حلقات ماضية ذكرت القصة بين كيف خلع السلطان عبد العزيز، كيف ولي السلطان عبد الحفيظ، ما أريد أن أعيدها في هذا الوقت الآن. وأيضا لما استقر الأمر لعبد الحفيظ طلب مساعدات، ما استجاب له، ما استجاب لعبد الحفيظ، أن عبد الحفيظ جاء بصورة المجاهد والداعي إلى الجهاد، فوجد قبائل ومنهم ماء العينين وقبيلته ساعدته. لكن قلت أنا في حلقة سابقة أن عبد الحفيظ ما استطاع أن يستمر في هذا الأمر للضغوط الشديدة عليه من الصليبيين، وعاد ليواصل المقاومة، وقواته كانت يسيرة نوعا ما لأن عدد السكان في الصحراء يسير وقليل. كانت قواته 6000 مقاتل مع ندرة في التسلح، التسلح كان يعني سلاح ضعيف من القرن 13، يعني 19 الميلادي، سلاح ضعيف وكذا. فهزمت القوات طبعا أمام القوات الجنرالات الفرنسيين المتقدمين المرتبين المنظمين بأسلحة قوية، يعني ما استطاع أن يستمر في الجهاد أمامه. وبعد عدة أشهر توفي رحمه الله تعالى عام 1328، 25 أكتوبر سنة 1910. طبعا جاء من بعد ولده اسمه أحمد الهيبة. أحمد الهيبة لم يتوانى طبعا مباشرة في تسلم الراية، وبايعته القبائل مجاهدا وسلطانا عليهم، وتولى المهام سريعا. هذا تحمل مسؤولية يا الإخوة والأخوات، ما يستطيعون، واقعون بين فرنسا وإسبانيا، لمن يتركون البلاد؟ لابد من الجهاد، لابد من العمل، لابد من تخليص البلاد. والله ابتلى المسلمين بهؤلاء الصليبيين لينظر كيف يصنعون، كيف يجاهدون. الله قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ممن؟ من أعداء الإسلام، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يختبر، يختبرنا ماذا نصنع لدين الله؟ هل ننصر دين الله؟ هل نعلي راية الله وراية الدين، أم نتوانى ونضعف ونكل ونمل؟ طبعا بعد توقيع اتفاقية الحماية في اتفاقية فاس عام 1330 المشهورة ب 12 مارس 1912، نحي عبد الحفيظ وجاء محله يوسف كما عرفنا مرارا. يعني يوسف طبعا سلبي، ما استطاع أن يصنع شيئا يعني، ومولى من قبل الفرنسيين، ما يستطيع أن يصنع شيئا. هنا أحمد الهيبة جمع أهل سوس، واكتظت مدينة تزنيت بحشود ضخمة من مختلف القبائل، بايعوه على الجهاد، وعم خبر بيعته عم بلاد الصحراء المغربية والموريتانية وتلك النواحي، وتوافدت عليه القبائل لتبايعه أميرا للجهاد. قبائل صعب نطقها، قبائل أمازيغية بربرية صعب تنطق، وما أجد حاجة، لكن قبائل بربر اجتمعت عليه في تلك المنطقة، ومن غير تلك المنطقة جاءوه. وهذا طبعا يدلنا على أن لو أن أي وقت يجد الناس قائدا ربانيا مجاهدا يلتفون حوله، والله ما يستطيعون، يعني لو وجدوا قائدا ربانيا يدفعهم دفعا للتخلص من أعداء الإسلام تلتف الناس حوله. إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا يشتاقون لقائد رباني يجمعهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أصبحت الحركة أقوى من عهد أبيه، والجهاد أقوى من جهاد أبيه. طبعا قال أحد المؤرخين لم تكن هذه اليقظة أو هذه الحمية الجهادية وريدة الصدفة، إنما تستمد منطلقاتها من الأجواء الحماسية التي استطاع الشيخ ماء العينين الوالد يعني مصطفى زرعها بالأصقاع الجنوبية الصحراوية. ويعني هذا أمر معلوم. عندنا معركة اسمها معركة سيدي بو عثمان، جرت عام 1330 في سبتمبر 1912، معركة جرت شمال مراكش، تعد أول معركة كبرى خاضها الشعب المغربي بعد توقيع الحماية ببضعة أشهر، يعني بعد موقعة الحماية بضعة أشهر دخلوا هذه المعركة، وشارك فيها مجاهدون من مختلف أنحاء المغرب، لكن خاصة من مراكش وسوس وتلك النواحي والأطلس المغربي. والسلطان عبد الحفيظ أرسل له رسالة
ورسل من طرفه يدعو فيها إلى مواصلة الجهاد، أما هو ما يستطيع أن يساعده بشيء. يعني سلطان عبد الحفيظ ما نستطيع أن نخونه أن نقول كان خائنا أو كان عميلا أو كان بعيدا عن الإسلام، حاشاه، لكن كان ضعيفا، والضعف هذا ليس مرده إلى شخصه فقط لكن إلى الأوضاع المحلية والعالمية آنذاك. في تلك المعركة اكتسح أحمد الهيبة العدو الصليبي، واستطاع في أقل من ساعة دحره، وانقلبوا يفتكون ويقتلون ويأسرون الأعداء الفرنسيين، وهو استطاع أن يستدرج قائد الحملة الفرنسي معه مدفعية ثقيلة، ففسح له المجال، لأنه لو ضرب المدفعية من بعيد سيصاب المجاهدون بأضرار عظيمة والمدن تتهدم أو القرى والبلاد، فماذا يصنع؟ يجعله يقترب يقترب يقترب حتى لا يستخدم المدفعية، المدفعية تحتاج إلى مكان بعيد تلك الأثناء، فاستدرجه إلى أن اقترب جدا ودخل معه في التحام مباشر حتى بالأسلحة البيضاء، يعني بالسيوف والخناجر وكذا بعد البنادق، واستطاع أن يتغلب عليه مع أن عنده أسلحة فتاكة ومتطورة. طبعا هنا أيها الإخوة والأخوات عندنا مشكلة أزلية ومشكلة طويلة نعاني منها كثيرا، مشكلة الخونة، مشكلة العملاء والخونة، يعني الذي يخون بلاده ويأتي مع العدو الصليبي ضد أبناء بلده وضد المسلمين، أعوذ بالله أعوذ بالله. الله قال ومن يتولهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله العافية. الخونة هؤلاء طبعا طعنوا المجاهدين من الظهر، فوجئ مربيه ربه، هكذا اسمه، اسم ابن شيخ ماء العينين وأخو أحمد الهيبة السلطان الجهاد، اسمه مربيه ربه، فوجئ بمعسكره بالنار وبالقتل وكذا من أناس مغاربة مغاربة، يعني هو يتوجه نحو العدو وفوجئ بالطعنة الغادرة من خلفه. قائد اسمه العيادي ومن معه من المغاربة الخونة قاموا بإضرام النار في معسكر المؤن وعتاد المجاهدين، وانقض على إخواني فتكا وقتلا ونهبا، وأيضا قواد الحوز القلاوي ويعني تهامي القلاوي أيضا أحد الخونة حاصروا مراكش وأغلقوا أبواب المدينة حتى لا يسعفوا إخوانهم في المعركة. وطبعا هنا حاول مربيه ربه أن يتخلص من موقف الحرج وسحب المجاهدين وأعلن أنه لا يبيت مع المجاهدين إلا من هو منهم حتى ينفوا الخونة من صفوفهم المتسترين الجواسيس. ويعني نحن لابد أن نفهم أن هؤلاء العملاء والخونة ما كانوا في مكان إلا وأضروا بأهله، وهم الطابور الخامس حقا، والعدو سواء كان الفرنسي أو الإسباني أو العدو إخوان قردة في فلسطين أو الإنجليز ما تغلبوا على المسلمين أبدا، ما يمكن، لكن إلا بمساعدة الخونة العملاء سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين، خونة عملاء يعني بمساعدتهم استولوا على البلاد الصليبيون، وهذا أمر معلوم، وفي فلسطين بالذات وفي مصر وفي كل مكان خونة انتشروا في البلاد وفعلوا هذا الفعل الشنيع، نسأل الله العافية. اسمعوا ماذا يقول الكابتن كورنيت، وكابتن مرتبة جندية تشير إلى الضابط، يعني يشير يتعاون الخونة مع فرنسا فيقول: هناك بعيدا في اتجاه المدينة كان يسمع صوت إطلاق نار، إنه بلا شك القتال الذي بدأ بين حلفائنا وفريق الهيبة، ولكي نشجع أصدقائنا في صراعهم أطلقنا طلقتين مدفعيتين جديدتين، أما الطلقات الأولى فهي علامة طلبها القواد الخونة لتكون إيذانا ببداية الهجوم المشترك. بل بلغ أيها الإخوة والأخوات من دناءة هؤلاء أنهم كانوا يحرضون الفرنسيين على الهيبة قبل بداية المعركة. ويؤكد كابتن كورنيت الضابط المشارك في معركة سيدي بوعثمان، هذه المعركة التي أبلى فيها المجاهدون بلاء رائعا وانتصروا في البداية، لكن الخونة قلبوا الانتصار إلى هزيمة. الضابط هذا كورنيت يؤكد في معركة سيدي بوعثمان أن إدريس
ولد منه وولد مولاي رشيد والمدني والجلاوي واتهامي الجلاوي كان يرسلون للقادة الفرنسيين يعلنون غضبهم من إسقاط أحمد الهيبة الضرائب والمكوس التي كانت أهم مواردهم المالية، ويعدونه بمهاجمة أحمد الهيبة. يعني مغاربة ينادون العدو ويمنونه ويعدونه أنه إذا جاء سيهاجمونهم أحمد الهيبة. ماذا نفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. جنرال ليوتي، هذا جنرال عسكري كان في الجزائر وجاء ليكون حاكما عسكريا على المغرب، هذا سام إخواننا في الجزائر سوء العذاب، هذا أعوذ بالله منه. ليوتي هذا ماذا يقول؟ أحدثت الحركة الجهادية لأحمد الهيبة نجاحا بدخول مراكش إحدى عواصم المغرب التاريخية نجاحا مدويا في أنحاء المغرب، لأن أحمد الهيبة كانت تحت يدي مراكش دخلها. فليوتي يقول هذا الدخول أحدث ضجة في كل المغرب. وقال عن تعاون قال في مسألة تعاون القواد الخونة معه، هذا ليوتي يقول: النداءات الملحة من الخونة ووعود المؤازرة المنبعثة من مراكش، كل هذا يخلق إحدى هذه الفرص السانحة التي يمكن أن يؤدي عدم انتهازها إلى الندم أبد الدهر. يقول هذه فرصة كبيرة أن هنالك خونة يطلبون منا أن نأتي، فهذه فرصة إذا ما انتهزناها قد نندم عليها أبد الدهر، لا إله إلا الله. قال: ليس لدينا ما نستقدمه من المناطق الأخرى المهددة هي نفسها في جبهاتها، لكن طبعا يعتمدون على مؤازرة هؤلاء الخونة. ثم يتحدث عن التطور المفاجئ للنفوذ السحري لحركة الهيبة بمناداته بالجهاد، خلق الوضعية الأكثر خطورة على فرنسا. إنه حقا فيوري، هذا الحصان المشهور، قصته مشهورة، الحصان فيوري. إن يقول على الهيبة: إنه حقا فيوري الذي كان يقبض على الخيوط الموجهة التي قادت فرقنا إلى مراكش في الظروف الأكثر ملائمة، والذي مكننا من انسجام مع الداخل، مع الخونة. يقول هذا ليوتي: إن انتصار مانغان، هذا القائد الفرنسي، لم يكن ليتحقق لولا تعاون قواد المغاربة أي الخونة الذين كانوا في مراكش. هذا نص صريح جدا، فرنسا لم تكن لتنتصر على المجاهدين في الصحراء لولا تعاون الخونة. هذا كلام من؟ كلام ماريشال ليوتي، أكبر قائد عسكري في الجزائر والمغرب آنذاك. وطبعا زعيم علال الفاسي ماذا قال؟ قال: يرجع الفضل في توحيد قبائل الجنوب إلى الشيخ ماء العينين وولده أحمد الهيبة، الذي كون حوله حركة وطنية بالمعنى الدقيق للكلمة، وكافح الفرنسيين مطاردا القواد الكبار حتى مدينة مراكش، ثم انهزم في موقعة سيدي بوعثمان، واستمر هو والقبائل المتفة حوله بسوس والساقية الحمراء طوال الحرب العالمية الأولى. وطبعا هذه المعركة الرائعة هي سلسلة، أي حلقة من سلسلة معارك بدأها محمد عبد الكريم الخطابي والريسوني وموحى الزياني والشريف محمد أمزيان وإلى آخره. أيضا في 28 مارس 1913 للأسف احتلت فرنسا مدينة السمارة، دمرتها تماما وأحرقت 5000 كتاب في مكتبة السمارة. هذا الفرنسيون والغربيون الذين يقولون المسلمين يحرقون كتب، هم الذين يحرقون الكتب. فعلوا ذلك في الأندلس، وفعلوا ذلك في المغرب، فعلوا ذلك في كل مكان احتلوه ودخلوه. المهم، تواصلت المقاومة، توفي الشيخ أحمد الهيبة عام 1919، تواصلت المقاومة بيد أخيه أو بقيادة أخيه الشيخ مربيه ربه إلى عام 1352 أو 53 هجر 1934. ويقول الزعيم علال الفاسي في مقاومة الشعب المغربي للمد الاستعماري أو الاستخرابي، كان هذا صحيح، تولى أخوه مربيه ربه مواصلة المقاومة التي لم تنتهي في الأطلس الكبير والسوس إلا في سنة 1352-1934، فدامت 22 سنة.
22 سنة المقاومة دامت على يد مصطفى الهيبة وأحمد مصطفى مع العينين وأحمد الهيبة ابنه ومربيه ربه ابنه أيضا، وهي أطول المقاومات المغربية مدة. فاللهم ارحم هذه العائلة المجاهدة وكل من جاهد تحتها وارفع درجتهم في عليين، وإلى اللقاء مع مجاهدين عظماء آخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: حاول دائما اثبات ذاته بانه ليس من الطبقة العادية، فسنرى هذا الغرور في كل حياته. بدأ يتعلم العربية منذ صغره، وقال الشعر وعمره 9 سنوات. طبعا اللي كان ذكي مشهور بحدة الذكاء، وسافر وارتحل الى البادية وعاش في البادية. والسبب ان القبائل البدوية في ذلك الوقت كانت فصيحة، فصاحة كاملة، لم تتأثر بالمدن، فعاش بينهم الى ان اتقن اللغة. وقيل انه ادعى النبوة، وقيل انه اتبعه مجموعة من الناس في البدو، فخرج اليه امير حمص فقبض عليه وسجنه في عام 321 الهجرية. فلما طال مقامه في السجن، صحيح يعني ما خلاص لا يريد السجن، فارسل قصيدة يستعطف بها الامير الذي سجنه، فخرج بذلك من السجن. لكن خرج وقد التصق به لقب انه قد تنبأ او ادعى النبوة، فسمي المتنبي، واشتهر اسمه انه المتنبي مدعي النبوة. هذه يعني على فكرة غير ثابتة عنه، لكن للثابت انه كان طموحه ليس له حدود، وكان طموحه هذا الشقى به هو الذي جعله يحاول ان يلتصق بالحكام والامراء، فبدأ يسافر مطوفا في بلاط هؤلاء الحكام والأمراء. وكان في أخلاقه على فكرة ترفع عن حياة أهل عصره، ما بها من فسوق وتهافت على الشهوات، ولذلك سيرته خالية من أي فساد أو خمر أو نساء، ليس فيه ذلك ولا يعرف عنه ذلك أبدا. وبدأ يطلق أشعاره بالتتالي بدون توقف، كل قصيدة أجمل من الأخرى. يحوي ديوان المتنبي أكثر من 5000 بيت، ويضم أكثر من 300 قصيدة. وعلى فكرة هو الذي رتب ديوانه بنفسه، ولم يظفر ديوان شاعر لا في القديم ولا في الحديث بما ظفر به ديوان المتنبي من العناية والحفظ والشعر والدراسة. يذكر أنه له أكثر من 40 شرح لديوان المتنبي، أكثر من 40 شرح مختلف. أي ديوان هذا؟ كان المتنبي لا يجارى. يروى أنه دخل على الوزير ابن الفرات وعنده مجموعة من العلماء والشعراء والفضلاء، من بينهم الشاعر العظيم والأديب البليغ أبو علي الآمدي اللغوي. فالوزير احتفى بقدوم المتنبي لشهرة المتنبي، فقال له: يا أبا الطيب، هذا أبو علي الآمدي. فقال المتنبي: لا أعرفه. كان فيه غرور شديد، طبعا هذا أزعج الآمدي. ثم أنشد المتنبي من شعره قوله: إنما التهنئات للأكفاء، ولمن يدني من البعداء. فقال الآمدي اللغوي: قال كيف جمعت التهنئة؟ كلمة تهنئة سويتها تهنئات، هي مصدر، والمصدر والمصادر لا تجمع. فقال أبو الطيب المتنبي لمن بجانبه: هذا مسلم؟ فقيل: سبحان الله، هذا أبو علي الأستاذ تقول فيه مثل هذا القول؟ قال المتنبي: ما يصلي؟ ألا يقرأ في الصلاة التحيات لله؟ والتحيات جمع تحية، والتهنيات جمع تهنية. فصمت الجميع في المجلس. هكذا كانت قدرته اللغوية. ولما زادت شهرته كان يطلبه الملوك، يتمنون انه يكون معهم. تذكروا ان ما في اعلام في ذلك الوقت، الاعلام في ذلك الوقت هو الشعر، فكان الناس الحكام يتمنون ان يكون معهم هذا الشاعر، قناة فضائية كاملة. فاستدعاه سيف الدولة في دمشق. فلما توجه المتنبي إلى دمشق وكان سيف الدولة يقاتل الروم وصد الروم واستولى على أكثر الشام أخرجها من يد الروم، وصار يعني سيف الدولة سمع ملء السمع والبصر كما يقولون، فكان يحتاج إلى شاعر بحجم المتنبي ليكون وسيلته في الإعلام، يصور البطولات التي يعني حققها، كانت الأمة تعيشها فرصة أن يعني ينهض بالأمة وحماسها حتى تنتصر من جديد، فوجد بغيته في صاحبه المتنبي. وفعلا كتب المتنبي أجمل أشعاره في ديوان خاص سمي سيفيات المتنبي نسبة إلى سيف الدولة الحمداني. طبعا بالمقابل هذا الأمير لم يبخل على شاعره فكان يعطيه، لكن طبعا الحمداني يحكم مملكة صغيرة والتالي عطياته قليلة، لكن اشتهرت سيفيات المتنبي في مدح سيف الدولة. من بعض قصائده في مدح سيف الدولة بعد إحدى معاركه مع الروم يقول: لهذا اليوم بعد غد أريج ونار في العدو لها أجيج، عرفتك والصفوف جيوش معبآت وأنت بغير سيفك لا تعيج، ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسجو فكيف إذا يموج، وفينا السيف سيف الدولة وفينا السيف حملته صدوق إذا لاقى وغارته لجوج، نعوذه من الأعيان بأسا ويكثر بالدعاء له الضجيج. فكان طبعا سيف الدولة مبسوط جدا، الناس لا تعرف عن سيف الدولة إلا سيف الدولة الحمداني إلا من أشعار المتنبي في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. فكان يعطي المتنبي، لكن سيف الدولة كما ذكرت دولته صغيرة والمتنبي طموحه عالي ويعني روحه قلقة، فما يكفيه ذلك ويريد مناصب يريد مبالغ أكبر. كل هذا جعله يغادر بلاط سيف الدولة في الشام وشد رحاله من جديد، بدأ يفكر أين أذهب، فوجد أن من الدول القوية في ذلك الوقت التي لها مكانة الدولة الإخشيدية، واللي كان يحكمها في ذلك الوقت كافور الإخشيدي، فقرر أن يذهب إلى مصر لعل الحال يكون فيها أفضل منه عن حاله في بلاط سيف الدولة، لعله يحوز على منصب أو أموال كبيرة. هل تحققت أماني المتنبي هناك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا يدور حول قوة الكلمة، أثر الكلمة، أثر الإعلام، وشخصيتنا هو المتنبي هذا الشاعر العظيم. حدثتكم عن تاريخه إلى أن كان مع سيف الدولة في الشام، لكنه بسبب طموحاته العالية انتقل إلى مصر، قصد المتنبي مصر مؤملا أن يجد عند كافور ما لم يجده عند سيف الدولة. طبعا وجد الكثير عند سيف الدولة، لكن طموح المتنبي لا يتوقف، يريد شيء أعلى وأعلى باستمرار. فجلس عند كافور ممكن حوالي 4 سنوات، وكافور كان داهية وأديب بارع يعرف مقصد المتنبي. كافور كان يعني يعرف ان المتنبي ليس هدفه فقط شوية اموال، وانما يريد من كافور ان ينصب المناصب ولا يخليه رئيس وزراء، ولا حتى لما شاف يعني قدرات

يتناقل الناس شعره كما يتناقلون الإعلام اليوم، فخاف أن يصد فيهجوه المتنبي فينفضح، وفي نفس الوقت ما يستطيع أن يعطيه مناصب عالية لأنه لا يستحقها في نظره، فجعله يتأرجح بين اليأس والأمل. وهنا في هذه الفترة، كان في هذه الفترة الأربع سنوات اللي عاشها مع كافور، تمثل المتنبي هذه المرحلة ديوانا شعريا عرف باسم الكافوريات، هي آخر قصائد على فكرة. لما يأس كتب قصيدة يهجو بها كافور وفر من مصر بعد أن كتب قصيدته في الهجاء الخالدة، رغم أن كافور ما كان يستحق ذلك. كافور الناس لا تعرف عن كافور إلا شعر المتنبي، مع أنه كان سياسيا محنكا حليما كريما، هكذا يصفه كبار المؤرخين، نتكلم عن المؤرخين الكبار في تاريخنا، هكذا وصفوه، سياسي محنك حليم كريم. حتى أن المتنبي كان يمدح مدح شديد. ألا تذكرون أبيات المتنبي عن كافور؟ كافور كان أسود شديد السواد، فيقول عنه المتنبي: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده. المسك صاحب الرائحة الجميلة، هذا أسود، أسود شديد السواد. فكذلك يقول: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية. هذه السحابات اللي تأتي يعني أحيانا، لا أنت أب لكل أنواع السحاب الذي يعطي الخيرات. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي في نداك المعالي. فأنت الذي تعطي المعالي، أنت ما تحتاج المعالي. هذا شعر يمدح في كافور. فانظروا وتأملوا. مع ذلك هنا كما ذكرت، للأسف المتنبي لعب دور مجموعة قنوات فضائية وإعلام فاسد يبث الأراجيف والأكاذيب، فصار اليوم نحن لا نعرف، الناس لا تعرف عن كافور إلا الشيء السيء، بسبب القصيدة التي كتبها المتنبي عن كافور يهجوه فيها، قالها وهرب من مصر، يقول فيها: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. يعني هجاء من الطراز الأول. وصار اليوم الناس تحفظ: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لا شك هنا أن المتنبي خالف ضميره عندما وصف كافور بما لم يستحق، ما لا يستحق، وصفه بعكس ما كان يمدح ذاك المدح الشديد. واضح هنا التقلب الإعلامي، واضح صراع المصالح والمبادئ لدى المتنبي. انتهت المصالح بالنسبة إليه، فانتهت المبادئ وضيع المبادئ. وهذه آفة وسائل الإعلام في كل زمان، تجد بعض الصحف تطبل وتزمر للحاكم الفرد الاستبدادي، حتى لو كمم الأصوات وأغلق الفضائيات المعارضة وقتل الناس يظل يعني يمجدوا فيه، بينما الصحيفة نفسها عندما يتم إغلاقها من قبل السلطات لا تعرف إلا تذكر حرية الرأي التي أهدرت، وتبدأ بالتباكي على حريات التعبير. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض الذي تقع فيه كثير من وسائل الإعلام في التاريخ وفي يومنا أكثر؟ هذا كله نتيجة لتقديم المصالح على المبادئ. قصة الصراع بين المصالح والمبادئ قصة تتكرر في كل زمان، حتى أصبحت السلطات الاستبدادية خبيرة في هذا الموضوع. هناك بعض الأقلام المأجورة تتقن فن هذه اللعبة، تجد أصواتها عالية في الإصلاح، ليس حبا في الإصلاح، لكن بس لأجل أن تلفت انتباه السلطة أنها تستحق بعضا من المن والسلوى الذي بحوزة السلطة. يعني

0: أعطه يا غلام، يريدون هذا. فإذا قبضوا ثمن سكوتهم ركنوا وسكتوا عن الإصلاح وزينوا الأوضاع القادمة وانتظروا وأبشروا بما سيأتي ويسكتوا عن كل البلاء الموجود. إذا اجتمع ثالوث الإعلام والمال والاستبداد، إذا اجتمع هذا الثالوث الإعلام والمال والاستبداد، كانت الضحية هي الحقيقة. الحقيقة يصل التضليل مداه حتى تبدأ الجماهير تصفق لمن يقودها نحو الهاوية. فهذا الخطر الإعلامي كان أعلى درجاته يتشكل في المتنبي، إذ كان هناك شعراء كثر في زمنه، وكل شاعر يعتبر إما جريدة ولا قناة فضائية، هكذا تخيلوها. أما المتنبي وحده فشبكة من القنوات ومن الجرائد متمثلة كلها في شخص واحد، قصيدة واحدة، بيت واحد من المتنبي يهز العالم العربي كله. كان المتنبي شخصية نرجسية، واضح من شعره هذا الغرور والإعجاب بالنفس بشكل مبالغ فيه. ألم تسمعوا قوله: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محقر في همتي كشعرة في مفرقي. إيش هذا؟ إيش هذا؟ كل ما خلق الله وما لم يخلق شعرة في رأسه. هذه النرجسية هي التي كانت سببا في مقتل المتنبي، فهو من الشعراء الذين قتلهم شعرهم. خرج المتنبي سنة 354 للهجرة من قاصدا بغداد بعد ما ترك مصر طبعا، فكان يقصد بغداد. علم رجل اسمه فاتك ابن أبي الجهل الأسدي، هذا علم بخروج المتنبي. هذا الرجل فاتك هو خال ضبة. ضبة شخص هجاه المتنبي وسبه المتنبي بالأشعار، فلما علم فاتك بخروج المتنبي أراد الانتقام لأخته وابنها ضبة من هذا الشاعر الذي فضحهم أمام الناس. فوصلت الأخبار أن المتنبي ذاهب إلى بغداد، فخرج بثلاثين من رجال، قيل ستين، وقطع الطريق على المتنبي. المتنبي طبعا ما عنده عدد يحميه من هذا العدد، فلما رأى كثرة رجال فاتك وأحس أن لهم الغلبة أراد الفرار، قرر أن يهرب، وكان يستطيع أن يهرب. لكن أحد عبيده، أحد غلمانه، قال له: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كيف تهرب وأنت تقول هذه الأبيات؟ فعندها استحى المتنبي ولم يفر، ورجع وقاتل. طبعا ما استطاع أن يقف أمام 30 أو 60، حتى قتل هو وابنه محسد وعدد من الذين كانوا معه، كلهم قتلوا سنة 354 هجرية. فهكذا كانت نهاية المتنبي. مهما اختلف الناس في المتنبي لن يختلفوا أبدا أن صدى كلمات المتنبي تبقى خالدة تتردد عبر العصور. فإذا اليوم تمرد على الناس شخص ذكروا فورا بيت المتنبي القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وإذا أرادوا ذكر فوائد المصائب، أصابتهم مصيبة وأحبوا أن يخففوا عن أنفسهم، ماذا يقولون؟ بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائده. وإذا تبخرت أحلام الناس وأمانيها، هنا تذكروا بيت الشعر المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وإذا طلبوا العلا والمجد ذكروا بيت المتنبي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الأفكار مهما كانت جميلة عظيمة ملهمة، الأفكار تفقد جزءا مهما من تأثيرها في الناس إذا كانت اللغة المعبرة عنها لغة ركيكة، لغة ضعيفة. واليوم اختلف الوضع، انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بالذات ساهم في فك حصار التزييف الذي تمارسه سلطات الاستبداد في كل مكان، جعلت الشعوب تتواصل بحرية بعيدا عن الرقيب الإعلامي وحارس البوابة الإعلامي. رغم أن هذه الوسائل لا تتصف بالرسمية، وبها طبعا كثير أنا أعرف من الأكاذيب والشائعات وهي لا تصح، لكنها أصبحت متنفسا مزعجا أمام الطغاة الذين يعني كانوا حريصين على إغلاق كل الأبواب الإعلامية أمام أي مخالف لهم. فاليوم الجهات الأمنية صار عندهم مراكز للمراقبة الإعلامية ومراقبة التواصل الاجتماعي، مهمة أمنية جديدة. بعد أن كانت مهمة الجهات الأمنية مراقبة تحركات المشتبه بهم والذين ممكن أن يسببوا القلق للسلطة، أصبحت مهمة الأمن تقنية متطورة، تأسيس وحدات وغرف أمنية تتخفى خلف حسابات وهمية أحيانا بأسماء نسائية لترويج الأكاذيب. هذه مهمة يائسة لتحسين صورة المستبدين والطغاة الذين كشفت فضائحهم حرية شبكات التواصل الاجتماعي. من الكلمات المؤثرة ما ورد ووصل للمجاهد العظيم صلاح الدين لما كان يعد جيشا لتحرير بيت المقدس، جاءته أبيات شعر من أحد الشعراء على لسان المسجد الأقصى تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فعندها ثارت حمية صلاح الدين وامتنع عن الضحك منذ ذلك اليوم، وأقسم أنه لن يضحك حتى يحرر المسجد الأقصى، وسارع في الإعداد لدحر الصليبيين وفتح بيت المقدس، وكذلك فعل. للأسف نعيش اليوم زمنا أصبحت فيه الكلمة تباع وتشترى، بعض الناس يترزق ويتاجر بها على حساب دينه والحقيقة. لكن مهما أوتي هؤلاء من قوة الكلمة، ما دامت أفكارهم فاسدة فلن تصل للناس، سينكشفون للجماهير ولو بعد حين. فربما تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكن يستحيل أن تخدع كل الناس كل الوقت. وقبل أن أستودعكم الله، أنشروا قول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويل من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى. كائن للإنسان كيكون درج هدو وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب، ويذهب به إلى مواطن الفساد، ويدخل به جحر الضب في الظلمات. شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته لأنك ألقيته في اليم مكتوفا، كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر، قلت له عندك تفزق، عندك قيس كلمة. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا، لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعرفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعرفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكورة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعرفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما يحتاجش العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين، شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك، يتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التلهي والتقديس، وهذا من الشرك الخفي. لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى

من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا. كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة ولنا ثقافتنا البانية لا نتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له إثم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم. يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء. تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء الحوالي أساسي. لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لا بد الإنسان باش يوصل الأبناء ديالو على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم. ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرتين بالإنجليزية أو يرتين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير. يعني لو بغيت توفر له الظروف الدنيا أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليتو، كتخلص داك الشيء اللي استفدتو. أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للواجب الإخوة، للأسف الشديد معظم الناس المواظبة على الواجب هي الناس اللي كانت مواظبة من الأول. أنا أتمنى أشوف الناس بتتفعل أكتر من كده، ومش قاعد أكرر وأزيد وأقول يا أخوانا والله المحاضرة دي مش هي المهمة، المهم الواجب اليومي. فلو سمحتوا الناس اللي بتعمل الواجب اليومي، وأنا في ناس على تويتر بتكتب بتقعد تغزني على فكرة هنعمل الواجب بس ما نبعتش إيميل. طب ليه؟ ما تبعت إيميل عشان تفرح أخوك يا أخي. فلو سمحتوا اعملوا الواجب وابعتوا الايميل الله يكرمكم. مش هخش في موضوع الواجب النهارده لان في شويه لخبطه بسيطه في التفريغ بتاع الواجب، لكن هيتعاد تاني. ما اعرفش المتطوع اللي معانا من المسجد ما يرفعش ايده عشان ربنا ستار، هو حللكم الواجب النهارده وبكره وبعده. فيعني لما فرغ بالغلط بدل ما يفرغ هو مش عارف ان كل عمود بالتاريخ بتاعه، فلقيت واجبات النهاردة وبكرة بعضه معمولة، فطبعا دي هتتعاد تاني تفرغها من أول وجديد. لكن برضو أنا شايف إن معظم الناس اللي عملت الواجب وبعتته هي اللي كانت ماشية طول عمرها في الموضوع ده. عايز أعرف منكم بقى بالنسبة للواجب بتاع التأمل في الكون، إنك تمشي كده تتأمل في الكون، اللي عمله لو سمحت يرفع إيده عشان نشوف عدد الناس اللي ماشية بتعمل واجب. كويس، سهل بتاع الواجب ده، بس هو جميل جدا ويشعرك بقدرة ربنا في كل شيء حواليك. طيب احصاء النعم، مين فينا بدا يكتب النعم في كراسه او في ورقه صغيره او حاجه؟ مين كتب النعم يا جماعه؟ تمام، كم نعمه طلعت عندك تقريبا؟ 55 تقريبا، ها كام؟ ما عدتش؟ لا ده عايزينك تحصيها. كام تقريبا؟ حوالي 50 في الحدود دي. ها معاك 30 دلوقتي. طيب كويس، موضوع النعم هنتكلم فيه دلوقتي لأنه هو موضوع مهم جدا. طيب دعاء الحب الناس بتقوله؟ اللي بيقول دعاء الحب يا جماعة يوميا، كويس. أفكركم تاني بدعاء الحب يا جماعة، وده دعاء مهم جدا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجسدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. دعاء ده من اهم ما يمكن. احنا في الدوره دي احنا بنبني علاقتنا بربنا، علاقه الحب، فمهم جدا هذا الدعاء. بالنسبه بقى لاحصاء النعم، احصاء النعم ده عباده مهجوره احنا هجرناها وربنا امرنا بيها في القران الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الناس، ده ما بيقولش يا أيها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ده بيتكلم الناس كلها، المؤمنين وغير المؤمنين، المسلمين والغير المسلمين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما تساعدني الله يخليك. ويقول أيضا في سورة الأعراف فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فإحصاء النعم أمر مهم جدا. ليه؟ لأن احنا ما بنعرفش النعمة إلا ما بنفقدها. كتبت نعمة الصحة طبعا، كتبت نعمة المال، كتبت نعمة كتبت نعمة البلع؟ لا. ليه؟ عشان زوره ما وجعوش الأسبوع ده. الواحد ما بيعرفش قيمة النعمة إلا ما بيفقدها. ده احنا محاطين بالنعم طول الوقت، في نعم. هنتكلم المرة الجاية غالبا في الصلاة، ونشوف من نعم ربنا علينا واحنا بنقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من نعم ربنا علينا ان نختار الاسمين دول من اسماء الحسنى يبقوا في الفاتحة. تخيل لو كانوا ربنا اختار اسمين تانيين، مثلا الجبار المنتقم، ما من اسماء ربنا، وتبقى الفاتحة كده: الحمد لله رب العالمين الجبار المنتقم. ويبقى لازم تفتكر 17 مرة كل يوم على الأقل انه جبار منتقم. لكن لا، ده هو بيلزمك انك تتذكر رحمته 17 مرة على الأقل كل يوم وانت بتصلي، وانت بتتذكر انه رحمن رحيم. يعني مجرد ان ربنا اختار الاسمين دول يبقوا في الفاتحة اللي انت ملزم تقراها كل يوم على الأقل 17 مرة، ده له أثر على حياتك انت لا تتخيله، لا تتخيله. هناك النعم لابد ان احنا نحاول نحصيها عشان نعرف كده فضل ربنا علينا. ليه بقى كمان؟ احنا دلوقتي بقولك بنبني مشاعر الحب بيننا وبين ربنا. طبيعة الإنسان إن مشاعر الحب عنده تتوجه نحو اللي بيديه، نحو اللي بينعم عليه، نحو اللي بيديله العطايا، بيديله الهدايا، وكمان من غير مقابل، فيزيد الحب. المشكلة إحنا عشان غرقانين في النعم، غرقانين في النعم، مش مدين فرصة لقلبنا يتذكرها، فبقينا بنقلة في النعم. خلاص ألفنا هذه النعم لغاية ما بقينا مش شايفينها وإحنا غرقانين فيها، فبقينا نعيش في حالة جحود لله. الكافر الملحد اللي بيقول لا إله، كل ذرة من ذرات لسانه بتقول إلا الله، لكن هو غرقان في النعم. هنا كلمة بيقولها الدكتور مجدي الهلالي الحقيقة في كتابه أحب أقرأه: من طبيعة الإنسان أن تتوجه مشاعر الحب داخله لمن يعطيه، وكلما زاد العطاء أو كان من غير مقابل زاد الحب في القلب. ولأننا غرقى في النعم لا نترك قلبنا يتذكرها، فألفناها حتى أصبحنا لا نراها ولا نتذكرها. فإذا بنا نعيش في حالة من الجحود لربنا المنعم الودود. النهاردة هنتكلم عن القلب. عنوان درس النهاردة: الإيمان والقلب والمشاعر. ده موضوع مهم جدا. القلب هو إيه؟ القلب مش هو العضلة اللي بتضخ الدم في صدرك، لا. القلب لما يذكر في القرآن وفي السنة وفي النصوص الدينية معناه وعاء المشاعر، مجموعة المشاعر اللي جواك بتكون القلب عندك. كل المشاعر: حب، كره، إيثار، أنانية، حسد، توكل، أي مشاعر، كل المشاعر دي مجموعها هو القلب. لذلك يقول فيها أبو حامد الغزالي: هو اللطيفة الربانية التي هي وعاء المشاعر. يعني شيء شفاف مش موجود فيزيكال كده في الحقيقة، لكن هو من أهم مكوناتك، بيحتوي المشاعر بتاعتك. القلب اللي عندك ده مشدود بحبلين، كل حبل بيشد منه قوة بتحاول تجذبه ناحيتها. القوة الأولى اللي بتحاول تجذب القلب هي الهوى، الهوى، المزاج، الميول بتاعتك. النفس بتميل إلى إيه؟ الهوى، والقوة التانية هي العقل بالقناعات اللي جواه اللي هو مقتنع بيها والتصورات اللي داخله سواء صح أو غلط. فالعقل بيشد من ناحية والهوى بيشد من الناحية التانية. قدر تمكن الهوى من المشاعر هو قدر تمكن الهوى من القلب. كل ما كان الهوى المزاج ده متمكن من مشاعرك يبقى متمكن من قلبك، ما هوش المشاعر دي هي القلب. مثلا الهوى، واحد الهوى عنده بيميل الى الكسل النوم، فهو مجرد هوى. لو انتقل الامر الى تحريك شعور من مشاعر القلب اللي هي الحب، فبقى بيحب النوم ويحب الكسل، ما اصبحش بقى، اصبح الهوى متمكن. لينقلب الامر الى تحريك شعور الكراهية، فبقى في كراهية للعمل والنشاط، اصبح دلوقتي هوى الكسل متمكن من القلب. لكن كلنا جوانا هوى، لكن يكون مش متمكن من القلب لسه. لذلك مهم احنا دلوقتي بنقوي القلب ضد الاهواء اللي جوانا. لو القناعه اللي في العقل بقى انتقلت الى المشاعر اصبح ايمان بالفكره دي. يعني عقل مقتنع ان في نوع معين من الطعام مضر، لو ده انقلب الى شعور بكراهيه هذا النوع من الطعام اصبح انا مؤمن بان هذا الاكل هيضرني. واحد مثلا مقتنع بفكره ان ابو تريكه هو سبب انتصار الاهلي في الماتشات، ده عقله مقتنع بهذه الفكره ان ابو تريكه هو اهم واحد في الاهلي ومن غيره الاهلي هيخسر. لو وصل الامر ان لما يلاقي التشكيل نازل من غير ابو تريكه يقوم رازع على الترابيزه ومتنرفز ومتضايق، ولا يعني في مشاعر اتحركت جواه، اصبح مش مساله فكره، اصبح مؤمن بان ابو تريكه هو اهم لاعب في الاهلي ومن غيره الاهلي هيخسر. فهو ده اللي بنقوله، العقل فيه فكره. لو الفكره دي سيطرت على المشاعر وحركت الشعور اللي جوايا اصبح ده اسمه ايمان. الايمان ده ممكن يكون ايمان بالباطل، مش لازم يكون ايمان بالحق. لكن بفهمك يعني ايه ايمان. الايمان هو ان الافكار اللي في العقل تبدا تؤثر في المشاعر اللي عندك. ومش لازم يكون الايمان بالحق. افبالباطل يؤمنون، اذن هناك ايمان بالباطل. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، اهو ناس مؤمنه وجالهم كتب قبلينا ولكن يؤمنوا بالجبت والطاغوت، لكن مؤمنين. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. في ناس ملحده لما يذكر قدامها الله تلاقيه بيتشال وبيتحط بيتنطط، مع انه المفروض ان هو ملحد، يعني ما عندوش دين، يعني المفروض ان هو ما بينتميش لدين، يعني عنده فراغ. المفروض لما حد يقول الله قدامه المفروض يعدي الموضوع، لكن لا، ده يتشال ويتحط. ليه؟ لان عنده شعور اشمئزاز. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يشعر بالبشر لما يذكر اشياء اخرى او الهه اخرى هو بيؤمن بها، وليكن الفلوس وليكن العلم وليكن اشياء كثيره. ده موضوع تاني، موضوع الحد موضوع تاني نتكلم فيه بعدين. إذن أي فكرة يقتنع بها العقل ويطمئن إليها القلب تصبح اسمها إيمان. طيب عند اتخاذ القرار، أي قرار بتتخذه بيحصل بقى عندك صراع بين الإيمان

0: والهواء. يعني في الفجر بتسمع الاذان او الايه المنبه اللي انت ظبطه، ماشي، الساعه 5 الصبح، 5 الا ربع الصبح، يبدا يحصل صراع بين الايمان بانك لازم تترك الفراش وتقوم تتوضى وتصلي، وبين الهوى بتاع حب الراحه والنوم والكسل. مين اللي بينتصر؟ الاقوى فيهم. كل واحد فينا مختلف، فينا اللي جواه الهوى بتاع حب الكسل والنوم اقوى من الايمان بوجوب ترك الفراش، وفينا اللي الموضوع بالنسبه له محسوم، محسوم. ايوه بحب النوم لكن بحب ربنا اكتر، ايوه بحب النوم لكن استحاله هنام وربنا مديني معاد في الوقت ده وما اصلي، مش ممكن خلاص. فيبقى في واحد عنده الايمان بوجوب ترك الفراش، ما هو بيقوم عشان يقوم عشان الامتحان، عنده طياره الساعه 6 الصبح، بيبقى 4 الصبح في المطار، يبقى 3 هيقوم من النوم، عنده هوى الكسل لكن هو عنده ايمان اقوى بوجوب اللحاق بالطائره. ليه؟ ما الطيران مش هتستنى. ما قدر الله حق قدره، لكن انت عندك ربنا يستنى. ما اصلا ما تستناش، لكن انت عندك ربنا هو اللي يستناك لما تصحى الساعه 8 الصبح تصلي. هنا بقى يجي الفرق، الايمان ام الهوى. الاقوى فيهم هو اللي هيدي اوامر للجوارح تنفذ. لو الايمان بوجوب ترك الفراش اقوى، امر للجوارح قوم من السرير فز على طول بيقوم. الحب الكسل والهوى هو الاقوى، بيدي امر للايد تقوم خبطه منبه مسكتاه ونايم، خلص الموضوع. بس دي اليات لازم نفهمها عشان نعرف احنا الداينامكس بتاعتنا شكلها ايه، انا مكوناتي ماشيه ازاي عشان اعرف اتعامل مع نفسي. هو الايمان كده ينتقد كالوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. في اللحظة دي بتهتز عنده فكرة وجود ربنا، لو هو مؤمن بوجود ربنا لن يذنب. فالإيمان زي ما قلنا المرة فاتت بيزيد وينقص وينقص وينتقد. الإيمان بقى محله فين؟ الإيمان فين مكانه؟ القلب. حلو. والقلب اللي هو ايه؟ وعاء المشاعر. إذن الإيمان موجود فين؟ في المشاعر. يبقى أنت في كل مشعر من مشاعرك حب، كره، إيثار، أنانية، توكل، استبشار، تشاؤم، كل المشاعر اللي عندك دي كلها ممكن يكون جواها إيمان ضعيف أو قوي. الإيمان هو ايه؟ الإيمان يعني التصديق. والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يؤمنون بيوم الدين. عكسه الارتياب. إنسان متشكك. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ان هم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر فيبقوا مرتابين. حتى النهارده في طائفه الاجنوستكس، يعني مش بس الايثيس، مش بس الملحدين، لا، هناك من يسموا بالمرتابين، الاجنوستكس، اللي هو مش بينكر وجود الله ولا بيؤمن بوجود الله، تردد، مرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ينادونهم ألم نكن معكم. فاكرين أنتوا ما كانوا ماشيين مع بعض على الصراط ومرة واحدة النور منور عند مين؟ عند المؤمنين، بين أيديهم يعني قدامهم وبأيمانهم. الجماعة التانيين المنافقين ما عندهمش نور، ما طعميه يقول لهم استنوا شويه انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين يقطروهم يمشوا وراهم في النور بتاعهم. قالوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هم تدوروا من هنا، نزل بينهم سور له باب باطنه فيه الرحمه وظهره من قبله العذاب. ابتدوا ينادوا، ينادونهم الم نكن معكم، احنا مش كنا معاكم؟ فقالوا لهم احنا، قالوا بلى، ايوه كنتم معانا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. خطيره الايه دي يا جماعه، احنا مش كنا معاكم؟ ايوه انتوا كنتوا، ما بيندم من ورا السور. ايوه انتوا كنتوا معانا، بلى كنتوا معانا، مش بس على الصراط، وكنتوا معانا في الدنيا كمان، ولكنكم فتنتم انفسكم. ده راح مرجعينهم للدنيا بقى، ده سبب الفرقه بيننا خلاص على الصراط، ان في الدنيا ايضا احنا افترقنا لما انتوا فتنتوا انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. يبقى الايمان هو تصديق القلب واطمئنان القلب وثقه القلب في الفكره التي تطرح على العقل. واحد بيقول لك هناك اله، دي فكره تطرح على العقل، كل ما قلبك صدق بها ووثق فيها يبقى معناه انك مؤمن بيها، وايمانك بيها قوي لما يكون تصديقك قوي. الثقه دي ممكن تبدا صغيره وتنمو اذا تم تغذيتها، زي ما الدكتور مجدي الهلالي بيقول، اذا ما تم تغذيتها حتى تصل الى الثقه المطلقه بلا ادنى ريب او شك. يعني انت دلوقتي الفكره دي موجوده عندك وانت مؤمن بيها، لكن ممكن يكون ايمانك بيها صغير. انت تستطيع انك تبدا تروي البذره دي، بذره الايمان في قلبك، ويبدا ينمو نبته الايمان في قلبك الى ان يصير فكره مثلا وجود الله امر بالنسبه لك محسوم اكتر ما انت متاكد انك قاعد قدامي دلوقتي، لان بقى في علاقه، بتبني العلاقه بينك وبينه. في ظواهر احنا بنشوفها، ممكن نشوف واحد مثلا مقتنع بالاسلام، بيدافع عن الاسلام، دايما يقرا في التاريخ الاسلامي، لكن تلاقيه مش مواظب على الصلاه، او بيعمل حاجه حرام، او بيدخن مثلا، ما هو عارف ان التدخين حرام بيدخن. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ان الفكره محبوسه في العقل، ما انتقلتش لسه الى القلب، الى المشاعر، عشان يبدا المشاعر تنفعل بالفكره، تقوم تبتدي تغير في اعماله. فالايمان موجود، لكن كل ما يزيد الايمان كل ما يبدا المشاعر تتحرك اكتر وتبقى عندها رغبه في ارضاء ربنا اكتر، تبتدي تدي اشارات للجوارح بقرارات خطيره مصيريه. مفيش حاجة اسمها صلاة هتعدي خلاص، ده ماضي. مفيش حاجة اسمها صلاة هيفوت وقتها، انتهى الموضوع ده. ده امتى يحصل؟ لما يوصل لمرحلة معينة إيمانية، بقاله 20 سنة بيدخن، عند لحظة معينة المشاعر بتتحرك فورا بيبطل. وانت ونقول له طب بس بالتدريج، يقولك مفيش تدريج خلاص. في كده بيحصل امتى؟ عند لحظة معينة إيمانية بتوصل، بيحصل أوردر، لأن القلب ده هو إيه؟ هو الموتور اللي بيحركك، بيحرك المشاعر بتاعتك. المشاعر دي هي اللي بتحرك الجوارح. أنا آسف، ظواهر بنشوفها مثلا، أستاذ مثلا عقيدة في الأزهر الشريف أو في جامعة أم القرى مثلا، أستاذ في العقيدة الإسلامية، وبعدين يموت أحد أفراد أسرته، تلاقيه يجزع ويصرخ فين يا عم العقيدة؟ المشكلة ان القضاء والقدر عنده هو فكرة حبيسة العقل، بيدرسها للطلب، لكن لسه ما انتقلش الى المشاعر، ما انتقلش الى مشاعر الرضا. لذلك هو من اركان الايمان ايه؟ مش فهم القضاء والقدر، لا، الايمان بالقضاء والقدر، الايمان مش الفهم.
1: فده اللي بنقوله.
0: لذلك تلاقي واحد ممكن يكون فاهم حاجه كويس قوي وبيعمل عكسها. ليه؟ لسه ما انتقلتش الفكره الى القلب، ما حركتش المشاعر. الايمان بقى يا جماعه بيزيد امتى؟ انا عايز ازود، احنا دلوقتي جينا هنا الدوره دي ليه؟ عشان نزود ايماننا. بيزيد مع العمل الصالح، وافضل العمل الصالح قراءه القران. يبقى احنا جايين عشان نزود ايماننا بقراءه القران. اعرف ازاي وانا بقرا القران ان ايماني بيزيد؟ لما اشعر بحركه في المشاعر بتحصل، تشعر بشيء من التاثر عند ايه معينه، تشعر بدموع بتنزل، بكاء عند ايه معينه، حالة رضا شديدة بتنزل عليك وانت بتقرأ آيات معينة، سكينة حصلت وانت بتقرأ، حزن، رهبة، حركة مشاعر. حركة المشاعر دي معناها ان عندك هزة في الإيمان ابتدت تحصل وابتدى يزيد. دي اللحظة اللي بنبحث عنها، هي دي. لذلك بعض الصالحين كان يقول ايه؟ وانا اقرأ القرآن امس وجدت قلبي. يعني ايه؟ يعني حسيت بالحركة دي. عشان كده قلنا لما بنعمل الواجب بتاعنا بنحاول قدر الامكان اننا نكون في مكان هادي بيساعد على التركيز. مش وانا في الميكروباص، مش ده المقصود. انا بعمل الواجب بتاع التربية الايمانية دوت، بحاول اني اعتكف في مكان هادي. روح اقعد بين المغرب والعشاء في مسجد واعمل الواجب بتاعك لوحدك. خش كده مكان، اوضة في البيت ما حدش بيقعد فيها، خش فيها لوحدك قدر الامكان. لو تقدر لازم تعمل كده. ليه؟ عشان التأثر ده والحركة دي تحصل. اول ما تلاقي قلبك مش متأثر، عمال تقرأ، خلاص في حاجة في ذهنك عمالة تجيبك وتوديك، اقفل وخلص الحاجة دي الاول وارجع بقى تاني. لكن مش هينفع ان انت تبقى ذهنك مشغول. احنا بندور عن حركة المشاعر، لابد انك تحرك مشاعرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تترعش كده، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي زيادة ايمان مع تلاوة الايات، وفي حركة قلب وجل، القلب يتهز لما تتلى آيات ربنا، لما يذكر الله. الإيمان اللحظي بيجيب نتيجة كويسة في السلوك، لكن بيزول أثر السلوك ده مع زوال الإيه؟ السبب اللي سبب الإيمان اللحظي. مثلا قلنا واحد حضر خطبة جمعة جميلة كده، الراجل اتكلم عن الموت وذكر الناس بالموت، فحصل ايه؟ استقامة في احوال الانسان نتيجة الخطبة دي. ما بتطولش كتير. واحد شاف حادثة وبيطلعوا الناس يعني ميتين من العربية، فافتكر الموت وافتكر انه في اي لحظة ممكن يموت ويقبض، فابتدى ايه؟ ايمانه زاد. لكن برضو نتيجة حاجة لحظية حصلت، ايمانه هيفضل زايد يوم اتنين خلاص، ده بالكتير. واقول لكم ناخد مثلا كيس ستادي كده، مثلا ناخد حاله معينه. شاب مثلا دخل في المسجد هنا، حضر خطبه الجمعه، وكانت عن الموت مثلا، وتاثر جدا في الخطبه دي، والامام قرا بسوره قاف، والشاب تاثر جدا في الصلاه وكان يبكي ودموعه على خده، خلص سلم بيقوم ياخد الحذاء، لقى الجزمة اتسرقت. جزع وهاج وقعد يرفع صوته في المسجد، ومش معقول كده، يعني الناس جايه هنا تسرق وانا جايبها ب 600 جنيه وانا لسه ما لحقتش البسها غير مرتين وانا بتاع. جزع شديد. تفسروا بايه هذا الجزع؟ اذا كان هو ما زال في لحظات التأثر، خلي بالك ده الدموع لسه ما نشفتش، ايه اللي حصل؟ لا ده هو متأثر جدا وما زال متأثر لعلمك بالخطبة، ولكن التأثر عنده في مشعر معين وهو مثلا شعور الرهبة، لكن مش عند شعور الرضا. يبقى كمان التحدي اللي بيقابلنا ان احنا عشان نزود ايماننا لازم نشتغل على كل المشاعر اللي عندنا. ما يبقاش عندك شعور في ايمان عالي وشعور تاني واطي، لا هتشتغل على كل المشاعر اللي عندك. ده كلام صعب قوي ده. لا مش صعب ولا حاجة. تمشي على الواجب مش هيبقى صعب، واشرح لك دلوقتي ليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يبقى الأصل أنك تؤمن بالله وده ينعكس على سلوكك، تستقيم. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى المؤمن دايما أحواله مستقيمة في السراء والضراء. في السراء يشكر ياخد ثواب، في الضراء يصبر ياخد ثواب. يبقى يعني المشاعر عنده كلها عشان هو مؤمن مرتفع، الإيمان فيها في كل المشاعر على مستوى مرتفع. بس واحد يقول لي ايه يا عم إيمان، ايه اللي هننميه؟ هو الإيمان ده احنا بنجيبه ولا ربنا بيديه لنا؟ الإيمان فضله من الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يبقى ربنا هو اللي بيحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى أنت قاعد بقى بترسم علينا ولا إيه؟ الإيمان من عند ربنا. طب كمل بقى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني اللي عندهم مخ، اللي استخدموا عقولهم استخدام صحيح في البحث عن الحق. يبقى اللي بيبحث عن الحق ربنا يعطيه الإيمان، يحبب إليه الإيمان لأنه راشد مش غافل. طب ما يمكن حد يعدي؟ لا مش ممكن حد هيعدي من ربنا. ليه؟ كمل الآية فضلا من الله ونعمة والله عليم، والله عليم حكيم. يبقى ربنا عليم بكل واحد راشد سيطلب الإيمان وسيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه. مفيش حد هيطلب الإيمان ثم يعطى الكفر، ده لا يمكن. فاحنا هنا بنطلب الإيمان ونطلب من عشان كده بقول لك ورد الإلحاح مهم. الإلحاح على الله إنه يصلح قلبك، إنه يهدي قلبك. أنت جئت لتطلب ستعطى. أنا بتكلم مش على الحضور، بتكلم على بيعمل الواجب. الواجب الواجب الواجب قدر الإيمان قدر الإمكان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بإذن الله النفس تؤمن، ويجعل الرجس هنا عكس الإيمان اللي هو الكفر على الذين لا يعقلون. الإنسان لم بيعقلش، فأنت عندك عقل بتستخدمه وبتطلب الرشاد وتطلب الهدى وتطلب الإيمان تعطى الإيمان ده. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. في ناس يقول لك إيه من الكفار

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هم الشاكرين، هم اللي يستحقوا الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سأصرف عن آياتي، الله ده ربنا هيصرف عن آياته مين؟ الذين يتكبرون في الأرض، فهم اللي جابوا نفسهم، هم اللي تكبروا في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لو جالهم كل معجزة ما بيؤمنوش، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يبقى هو الإنسان اللي بيوجه نفسه، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى احنا إذن يا جماعة عشان نزود إيماننا عندنا ثلاث إشكاليات. أول حاجة، يجب نستعمل وسيلة تخاطب الفكر والعاطفة مع بعض، العقل والقلب مع بعض، الوسيلة اللي نستخدمها في تقوية الإيمان. الحاجة الثانية، يجب أنه يستمر استعمال الوسيلة دي حتى يحدث الاستقرار الإيماني، لأن الإيمان هو إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما ينفعش تبقى وسيلة لحظية زي الحادثة اللي بنشوفها على الطريق وتأثر فيها لمدة 24 ساعة، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى زي خطبة الجمعة اللي بسمعها مرة كل أسبوع، ما ينفعش. لازم تبقى وسيلة مستمرة معايا عشان ترفعني إيمانيا وتوصلني للاستقرار الإيماني. الحاجة الثالثة، لازم تكون وسيلة بتتعامل مع جميع المشاعر. يبقى أول حاجة وسيلة تخاطب العقل والقلب، وسيلة تتعامل مع كل المشاعر بتاعتي، ووسيلة تستعمل باستمرار إلى أن يحدث استقرار إيماني. القرآن هو الحل، هو دي الوسيلة اللي عندنا، بيخاطب العقل والقلب، بيستثير كل المشاعر اللي عندك، كله كله، وفي نفس الوقت بتقرأ كل يوم ساعة، يبقى يحصل عندك استقرار إيماني. خلاص نقرأ بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، بتدبر، بتفهم، بجمع قلب، بتحريك مشاعر، كده هيجيب معك نتيجة إن شاء الله بإذن الله. اسمع ابن قيم الجوزية بيقول إيه في كتاب مفتاح دار السعادة، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر، فهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال، يعني المشاعر، أحوال القلب، يبقى المشاعر التي بها حياة القلب وكماله. يبقى مفيش حاجة أبدا زي القرآن في التعامل مع المشاعر بتاعتك. الإنسان يا جماعة لما بيقرأ القرآن ويتدبر القرآن بيشعر أنه هو انفصل عن الحياة اللي هو فيها دي ودخل في حياة أخرى، الروح فيها هي القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن ده روح يحيا بها القلب. فالإنسان هو بيقرأ القرآن بيغوص، بيدخل في حياة أخرى. أنا بقرأ كده مثلا قصة سيدنا نوح، خلاص بشعر أن أنا شايفه قدامي وبتحرك معاهم وبركب معاهم السفينة وبشعر بمشاعرهم. هو ده لازم كده تتقمص، ادخل في هذه القصص، ادخل في هذه الأحوال. بدون القرآن احنا أموات. سورة النحل بتقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الإيمان في القلب يحيي القلب، مش في القلب، القلب يموت، والقرآن هو الروح التي يحيا بها القلب. عايزين كده واحنا بنقرأ القرآن، وبالذات في القصص، ادخل جوه القصة. شوف بقى انت ماشي مع نوح، ومرة واحدة تلاقي نوح وأتباعه بيسلموا الراية، راية الإسلام، إلى إبراهيم وأتباعه وانت معاهم، ثم تسلم الراية إلى موسى وأتباعه وانت معاهم، ثم تسلم الراية إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه،

وانت معاهم الحواريين، ثم تسلم الراية الى محمد عليه الصلاة والسلام واتباعه، وانت معاهم المهاجرين والانصار، وبتسمع وتشوف الحكايات والمنافقين عملوا ايه والغزوات. حاجة جميلة، ادخل في الحياة دي، تأمل روعة الايات، شو الخيال اللي في الايات، خيال القرآن فيه خيال. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هي كلمة سنرعبهم هتؤدي نفس المعنى، ولكن مش هتؤدي الأثر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب شيء معنوي، ربنا جعله شيء محسوس وكمان حركه، بقى بيلقى زي ما يكون حجر بيلقى، زي ما يكون صاروخ طاير. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، شيء معنوي، خيال. مع القرآن تعيش قصة، حسك بتتفرج على تمثيلية. اقرأ كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب وتأمل، بيكلمك عن الروعة البلاغية. انت كأنك تتفرج بالظبط على شيء مصور، فيلم قدامك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ده يا جماعة بالظبط أكني بتفرج على فيلم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، شوية بلطجية قاعدين وبيضحكوا على المؤمنين اللي قاعدين بيقروا قرآن في مسجد، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمزوا البعض عليهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ولما يروح يقعد إيه؟ يقول فكاهات على الناس دي، يفكه عليهم، يقعد يحكي نكت. احنا شفنا عالم تعبانة يا عم النهاردة، وقال ماسك لي مصحف وحطيت لي الكراسة تحت باطه وخرج من المسجد، ينكت يقول نكت عليهم. ها، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. بلطجية دول يشوفوك خارج من المسجد يبص يقول لك ايه، عالم دي مسكينة يا اخي والله، يقول عليك كده فعلا. فتشعر وانت بتقرأ الكلام ده انك عايش مع قصة، عايش مع قصة. وربنا بقى يعيشك في ايه؟ في يوم القيامة كمان. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. القرآن يخاطب العقل والوجدان. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مخاطبة للعقل. كل شيء يا جماعة في خير وفي شر. الموضوع دوه مش شر كله، الموضوع دوه تفتكروش شر، ده في خير كتير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. خاطب بقى الوجدان. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني المفروض كنتوا لما تسمعوا الإشاعة دي، شائعة طلعت أطلقها المنافقين، اتهموا فيها أم المؤمنين السيدة عائشة بأنها ارتكبت جريمة الزنا مع أحد الصحابة، تخيلوا. فطبعا اهتز المجتمع المسلم هزة كبيرة جدا. ثم نزلت براءة السيدة عائشة من فوق سبع سماوات وتقول للمؤمنين إن ده خير ليكم الموقف ده، عشان هتتعلموا منه، هتتعلموا حاجة مهمة جدا، وهي إيه؟ أسلوب القرآن في وأد الشائعات. المجتمع المسلم لا تسري فيه الشائعات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. المنافقين دول كل واحد فيهم ولو عذابه، ومنهم ابن سلول له ايه العقاب بتاعه.
لكن المفروض انتم تعملوا ايه بقى؟ لولا اذ سمعتموه. اسمع بقى المفروض توئد الاشاعات ازاي. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. هو الطبيعي بتاعها تبقى ايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم بعضا خيرا. لكن لا، خلاها بانفسهم. انت لما تسمع على اخوك او اختك اشاعه، ظن بنفسك انت الخير، لان اللي هيسيء اخوك واختك يسيئك انت. ففيها تعطيف للمسلمين على بعض، تعطيف للمؤمنين على بعض. فالمفروض انك تظن في نفسك. هنا يجي ابو ايوب الانصاري اعتقد يعني وزوجته يقولوا ايه؟ يقول لها لو انا مكان هذا الصحابي اللي اتهم في السيدة عائشة، لو انا مكانه كنت اعمل حاجة زي كده؟ قلت له لا طبعا. قال لو هو احسن مني، لو انت مكان السيدة عائشة تعملي كده؟ قلت له لا طبعا. قال لا وهي احسن منك. فاذا كان انا ما اعملهاش وانت ما تعملهاش، وهو احسن مني وانت احسن منها وهي احسن منك، يبقى ما يطلعش منهم حاجه زي كده. فظنوا بانفسهم خيرا. لازم الواحد يحسن الظن في الناس. وقالوا هذا افك مبين. يبقى اول حاجه تعملها لما تسمع الاشاعه تقول ايه؟ هذا افك مبين. افك يعني ايه؟ يعني كذب صريح. تفرضنا مش كذب، هو كذب. حتى لو كان مش كذب، طالما ان النصاب لم يكتمل من الشهود، طالما ان مفيش مصدر موثوق فيه، اعتبر كذب خلاص، خلص الموضوع ما دام مفيش مصدر موثوق فيه. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. مفيش اربع شهود ما تكلمش، ما تاخدش في اعراض الناس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. اسمع، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني إيه إذ تلقونه بألسنتكم؟ بصوا الخيال اللي في الموضوع. هو الإنسان بيتلقى بلسانه ولا بودانه؟ الطبيعي إذ تلقونه بآذانكم، لكن لا، ده القرآن بيقول لك انت تلقيت بلسانك، ده انت سمعت بلسانك ورحت مردد زي البغبغان بتردد. فالقرآن يلوم من يردد الكلام بلسانه دون ان يمرره على عقله. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المفروض كنا نعمل ايه؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. واحد يجي ردد شائعات قدامك، قول له لو سمحت احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تشعر هنا بتون أبوي بيحذر تحذير. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالآيات دي ما تعديش منك، ادخل غوص جوه الآية وشوف المشاعر بتاعتك بتتحرك معاها. ربنا مثلا بيوصف قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. تدبر الآية. فخرج على قومه في زينته، خرج بالعربية المرسيدس بتاعته الاس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا بخته، يا ريت احنا كمان. خلي بالك بقى، إنه لذو حظ عظيم، ده عنده كل حاجة، ده غني قوي، يا ريتنا كنا نبقى كده بصين.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إنما الإنسان اللي عنده إيمان وعنده علم، علم يقول لا، تأتي متع الحياة الدنيا هنيئا له به، ربنا يبارك لهم فيها، لكن مش هو ده طموحي، مش ده أبدا يكون هو كل اللي أنا عايزه، مش هو ده الحظ العظيم. فتتدبر هذه الآيات، كل إنسان فينا مبتلى يتدبر آيات العنكبوت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنت محمد وأحمد وهدى كل الناس، أحسب الناس، خلي بالك الناس ما قالش الذين آمنوا، كله كل الناس مسلمين وغير مسلمين، جورج ومريان وكله ربنا بيتكلمهم بالآية دي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هي الناس فاكرة إنها هتتساب تدعي الإيمان من غير ما تختبر. يبقى أنت دلوقتي قاعد قدامي وعندك ابتلاء تقرأ الآية دي لكنها نزل لك أنت. أحسب أحمد أنه يترك أن يقول آمنت وهو لا يفتن؟ أنت وأنت بتقرأ بتتدبرها تعرف أن ربنا بيكلمك، فاكر نفسك هتدعي الإيمان وتتساب من غير ما تختبر؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآية تأثر فيك كده مش بالقراية إياها بتاعت زمان. كل واحد عاصي يفهم انه مش هيعدي. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. في ناس فاكره بتعمل سيئات انها هتسبق ربنا، ايه يعني هتروح بدري يوم القيامه بسرعه بسرعه ايه؟ لا فيش كم، مش هتعدي، محدش بيعدي الا بقى برحمه ربنا. فكل عاصي يفهم مش عارف يزوغ، في زوغان. بصوا على مشاعر الندم والحسرة في سورة البقرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بيتبرأوا من بعض، الذين اتبعوا الكبار بتوعهم السليبرتيز اللي الناس كانت ماشية وراهم، ها اللي اتبعوا دول هيتبرأوا من اللي اتبعوهم في الدنيا وكانوا فرحانين بيهم ومسمينهم الفانز بتوعهم، ها؟ وقال الذين اتبعوا الأتباع بقى يوم القيامة يقولوا ايه؟ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو بس يجي لنا فرصة نرجع الدنيا تاني عشان نتبرأ منهم زي ما هم تبرأوا منا. الناس اللي كانت بتحث الناس على الخمرة وعلى الشرب وعلى الرأس اللي مش عارف الشرقي واللي بتاعه والكلام ده كله، رأس الشرقي الحرام يعني أقصد، يعني هو في رأس شرقي حلال؟ أيوه في طبعا، لو واحد بترقص لجوزها خلاص، لكن أقصد يعني أقصد الحاجات الحرام يعني، أنا عيبي كده أخش في الحاجات ماشي؟ فهنا تجد في الآية دي مشاعر الندم والحسرة موجودة، فأنت تقراها دلوقتي عشان ما تشعر فيها، ما تشعرش فيه بيها بقى ان شاء الله يوم القيامة، تقراها وتأثر فيك. اسمع اسمع الندم والحسرة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا في يوم القيامة، يجي يوم القيامة الظالم اللي ظلم نفسه بالمعاصي يعض على ايديه، يعض صوابعه ويقول يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ويلي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبتش فلان ده. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان، ده يوم القيامة بقى هيخذله، ما يروح بقى للشيطان، طب أنا سمعت كلامك أنت، ماليش دعوة بيك يا عم، ندل
يستدل بقى يوم القيامة من الشيطان ده. مشاعر بتتهز مع القرآن واحنا بنقراه. جيت يا جماعة حطيت نفسي مكان الصحابة في أحد. انت متخيل انا لو واحد من الصحابة معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهزم ويقتل منا 70 والرسول صلى الله عليه وسلم يجرح وكبار الصحابة يقتلوا، شعور بالمرارة فظيع. شعرت ان انا في الوقت ده ولو مكانهم هشعر ان انا هموت، عايز حد كده ياخدني في حضنه ويطبطب عليا ويقول لي معلش معلش، يوم ليك ويوم عليك، ما هم برضو اتغلبوا في بدر يا اخي، ما تعملش كده في نفسك. مين اللي عمل كده في الصحابة ووساهم كده؟ القرآن. اسمع الآية هتلاقيها بتحضنهم وبتطبطب عليهم وبتوسيهم وبتقول لهم معلش ويوم ليك ويوم عليك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يا بالضبط، طبطبة ويوم ليك ويوم عليك، ومش كله وحش، 70 ماتوا اتخذهم شهداء، فتحس بالمواساة، مشاعر المواساة بتفيض من الآية بصراحة. بس هشعر بيها ازاي وانا بقراها زي زمان؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم من الأعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم. ليه؟ اصل انا بحفظ، ان شاء الله حفظت يا اخي بالشكل ده. لا، فين التدبر؟ ربنا نزله عشان نتدبره، عشان ياثر فيا ويحرك مشاعري، لكن اقراه بالشكل ده؟ لا. مشاعر الحذر. سوره يوسف، سيدنا يوسف راح حكى الرؤيا بتاعته على ابوه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. حذر، شعور ايه؟ حذر، سسبنس. سوره يوسف مليانه مشاعر مش ممكن، بتشيلك وتحطك وتجيبك وتوديك، بس المهم تقراها بقلبك. مشاعر الحسد تشعر بيها في السوره، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يوسف وأخوه أبوهم بيحبهم أكتر مننا، مع إن إحنا 10 وجامدين وكبار وبنعمل له شغل كله، أبونا ده في ضلال مبين. شعور الحسد بتشعر بيه في الله. اسمع بقى، بص المؤامرة اللي بتحصل، شعور بالمؤامرة. انت حاسس انك بتتفرج على مؤامرة وهتتجنن، عايز تحذر سيدنا يوسف. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. مؤامرة، ناس قاعدة بتتآمر، وإيه بقى؟ بيدوا نفسهم الأعذار، نعمل الحكاية دي بس وما نعملش أي ذنوب تانية وبعد كده نبقى كويسين على طول مع ربنا. كتير مننا بيقع في الذنب وهو عارف إنه ذنب، يقول لك آخر مرة بس أجرب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مش نعمل حاجة تانية حرام، ده بس، نقتل ده بس لمصلحة الأمة. تجرأ الناس على بعض وعلى قتل بعض دلوقتي ليه؟ كل واحد بيبرر ده لصالح الأمة. خديعة، خديعة. بص المشاعر، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. انت مش بتبعته معنا ليه؟ ما تخافش، احنا هننصحه، احنا هنعلمه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. دايما الأب والأم عايزين ابنهم إيه؟ يأكل. فقال لك نضحك عليه بالحتة دي، ابعته معنا بكرة يأكل ويلعب.
هو ما كانش عمره بيبعته معاهم، اول ما سمع كلمه ياكل هذا الواد ما بياكلش بقاله يومين، روح يا ابني معاهم. يرتعي ويلعب في احدى القراءات، يرتعي جاء من المرعى يبعته ياكل معانا، هياكل ويلعب، راح بعته. فتشعر بالخديعه، الحزن. يا خبر على الايه دي، الايه 84 في سوره يوسف، الايه بتفيض حزن. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الايه سطر ونص مليانه حزن. وتولى عنهم، خد جنب، تشعر بال، يقول لك واخد جنب، مكتئب كده واخد جنب. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه، كمان ده اتعمى من الحزن، من الحزن فهو كظيم، بيكظم غيظه، يكظم حزنه، كاتم في قلبه، مش ممكن. بص مع ذلك الأمل اللي عنده، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. دخول لضايع، يوسف، يوسف ضاع من يجي 25-30 سنة لسه عنده أمل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا عن مشاعر الأمل اللي في الآية، انت متخيل انت من اول السوره والمشاعر كل ايه بتشيلك وتحطك وتجيبك وتوديك، بس انت سيب نفسك معاه، سيب نفسك. بص مشاعر الفرح، فلما ان جاء البشير، البشير يعني اللي معاه البشره، اللي معاه الايه الاخبار الحلوه، القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مشاعر الفرح، بس مشاعر الندم والتوبة عند إخوات يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. من كسوفهم مش قادرين حتى يستغفروا لنفسهم، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بص بقى سيدنا يوسف، الآية 99 والآية 100 يا جماعة، مش ممكن. الشعور الأول عنده شعور بالتمكين، هو ممكن الآن، هو نمرة واحد في مصر، هو ملك مصر، هو عزيز مصر، وعنده شعور بالرضا بكل اللي حصل وأدب مع الله، فلا ينسب الشر إلا للشيطان. فيقول إيه؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هو الأمر ناهي، هو بيسمح للناس بدخول وخروج، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. اسمع بقى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو أصلا عمل إيه عشان يخش السجن؟ ما قالش انا ايه اللي دخلني السجن، انا عملت ايه يا رب عشان اخش؟ ابدا، ده بيقول ربنا احسن بي اذ اخرجني من السجن. هو يعني كان دخل في سرقه؟ ده دخل مظلوم، لكن عنده رضا بكل شيء. دخل السجن وعارف انه دخل السجن عشان فيه شويه ميه مكتوب يشربهم جوه السجن، هيشربهم ولما يخلصوا هيخرج، مفيش قوه تخليه جوه السجن غير كده، يبقى في مهمه له جوه، في اتنين كان هيدعوهم جوه السجن دخل ودعاهم، انتهى الامر. راضي بكل شيء، راضي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما نسبش الشر لإخواته، مع أن اقرأ كده السورة من أولها ما تلاقيش الشيطان جاي ولا بيقعد معاهم ولا بيوسوس لهم ولا حاجة خالص. ده هو سيدنا يوسف نسب الشر للشيطان ورفع الحرج عن إخواته. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذن لازم الأسبوع ده، من الأسبوع ده نبدأ نزود عندنا حتة تحريك المشاعر.
تحرك مشاعرك وتلاقي آية جابت معك أثر في المشاعر وبدأ يحصل سكون، بدل يحصل بكاء، بدأ يحصل أي حركة في المشاعر، سكينة. ما تسيبش الآية أبوس إيدك، هاتها من الأول تاني وتالت ورابع. ده معناها إنك بتشحن، إن الشحن شغال بتاع البطارية بتاعتك. خلاص، الواجب القرآن ساعة في اليوم، نص الصبح نص بالليل، يبقى جميل، يبقى أحسن يعني، ماشي. وبتدبر وتحريك قلب ومشاعر، التأمل في الكون من 10 إلى ربع ساعة كل يوم، تنزل تمسك وردة تتفرج عليها، ورقة شجر وتتأمل فيها، السحاب، القمر، كل شيء حواليك من صنع ربنا، وتقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. دعاء الحب نقوله كل يوم مرة واثنين وثلاثة. ورد الإلحاح على الله دايما قبل ما تقرأ قرآن، تلح على الله لمدة دقيقتين أو ثلاثة إنه يصلح قلبك بهذا القرآن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. احنا هنا في مصر لما الشتاء بيبرد والحرارة تنزل لعشرة فوق الصفر بنتكتك ونلبس فانيلا على فانيلا على بولوفر على بلطو ونقول الدنيا تلج والواحد صوابعه هتقع ويقعد ينفخ في ايديه ويطرقع مفاصله ويتنطط عشان يجري الدم في جسمه. أمال الجماعة اللي عايشين في الشمال في القطب الشمالي يقولوا ايه؟ اللي درجة الحرارة عندهم بتنزل لخمسين تحت الصفر مش عشرة فوق الصفر، وبيعيشوا في جو من الجمد والزمهرير، دول يقولوا ايه؟ طبعا هتقولوا دي حياة ما نعرفهاش، وفعلا احنا ما نعرفش الحياة دي، لكن هي الحياة العادية بالنسبة لهؤلاء الناس. انهم بيعيشوا في جو من الجمد والزمهرير، وتبقى الارض سجادة بيضة من الجليد والرياح كرابيج تلج، ودرجة الحرارة تنزل لخمسين تحت الصفر. الكلام ده في القطب الشمالي وشمال النرويج وشمال السويد. وفي الواقع ان هي فعلا حياة غريبة، لان هناك في البرد ده مفيش حاجة تحمض ومش مفيش حاجة تعفن، لان كل شيء محفوظ في فريزر كوني هائل. وفي الفجر بتبقى السماء مسرح لألعاب نارية عجيبة بيسموها الوهج القطبي أورورا. سببه الجسيمات اللي جاية من الشمس لما بتخش على المجال المغناطيسي بتتكهرب وتعمل أضواء عجيبة قوي. الشيء الوحيد اللي بيقطع الصمت بيكون صوت الانهيارات الجليدية، والانهيارات الجليدية دي لما بتبتدي بيبقى صوتها قاصف وراعد ومدوي، أكن في طاحونة جهنمية بتطحن كل شيء. وأي إنسان أو حيوان أو كائن يسمع الصوت ده ياخد ديله في سنانه ويجري يبرطع. إذا كانت مش هتسعفه رجليه بيحصل إن الجليد المنهار بيطمره ويموت في لحظات. وبيبقى هذا الصوت بشارة سعد بالنسبة للطيور الجارحة العقبان والنصور والصقور، فبتطير مع الصوت وعينها على الأرض، وأول ما في أي كائن حي يطمره الانهيار ينزلوا عليه يتعشوا بيه على طول. مع بداية الربيع بيتغير المنظر، تخضر الأرض وتتفتح الورود وتخرج الدببة من بياتها الشتوي الطويل، وتتجمع قطعان الغزلان والأرانب والسناجيب، وتمتلئ البحيرات بالمياه، وتخرج ملايين من حشرات البعوض، ملايين من حشرات البعوض من يرقتها في المية، تطلع وتعمل سحابة في الجو من البعوض، لها أزيز ولها طنين عجيب، وبيبقى الكم الهائل من البعوض ده أكتر من سحابة، يعني شيء تقدر تقول كتل وأرجال من البعوض. اللي حيقع منه في المية بتاكله أسماك التراوت، واللي بيطير في الجو بيقع في بق الطيور، وبيتواقد ظهور هذه القوافل من الحشرات مع فأس البيض بتاع الطيور وحاجة الفأس الجديد والكتاكيت إلى الطعام، وأيضا بيتواقد مع تكاثر سمك التراوت. فالحقيقة ربنا بيدبر أكل للجميع. وأعجب ما في هذه المنطقة
هي الشمس اللي تشرق في نص الليل لتنها موجودة في السماء باستمرار طول الليل، موجودة في السماء ولا تغرب لمدة شهور، ويبدو القمر نبيلا أرستقراطيا أشبه ببالون من الذهب، والمنظر كله بيبقى شبيه بكارت سياحي، ويستحيل وصف هذا الجمال لأن اللغة لا تسعف، ونشوف الفيلم أحسن. مع الشتاء والرياح الزمهرير يتحول كل شيء إلى ملاية بيضة وسجادة لونها أبيض شاهق جميل، بيبقى المنظر عجيب جدا، نقاء مدهش. البيئة بتبقى بيئة متحدية، بدرجة الحرارة اللي بتنزل 50 تحت الصفر بتتحدى الحياة اللي موجودة في هذه البيئة. اللي شايفينهم هناك الكتل الصخرية دي مش كتل صخرية، احنا هنقرب منها نلاقيها السيران الضخمة بتاعة القطب الشمالي. شوف كل واحد عنده زي كتلة زي من الصخر، هي السبب الفرو النافش ده. طبعا لازم يلبس بلطو عظيم 50 درجة تحت الصفر، التلج متراكم على دماغه وعلى شفايفه وهو ملفوف في حتة برد لصوف، إنما عظمة. وبيأكل الأرض، عنده معدة بقى تطحن الحصى أو يأكل تراب على أمل إن يلاقي فيها جذور في التراب ده يتغذى عليه. والرياح، شوف بقى البرد الفظيع 50 تحت الصفر ورياح كمان. اللي شفناه الجليد اللي شفناه هو بقايا الطائية الجليدية اللي كانت تلف الأرض في العصر الجليدي، وابتدت هذه الطائية تنكمش وفضل منها هذا الجزء اللي في القطب، وبيبقى المية إذا توجد غدران أو مجاري ماء بتبقى قليلة في وسط التلج ده، بيبقى المناظر جميلة جدا، تكوينات أكنها تكوينات رسام. وشوفوا نقاء السماء والشمس الغريبة. الطائية الجليدية اللي احنا شايفينها هي دي ما تبقى من الطائية الجليدية اللي كانت، شوفوا كانت الجزر البريطانية كلها متغطية بالطائية دي، وبعدين انسحبت شوية في شوية وبدأ الجليد يذوب وانكمشت الطائية الجليدية. شوفوا هنا الأنهار بتتساقط حتة حتة، وبعدين بنشوف النهر نفسه بينسحب لورا. ويكشف الأرض ولا يتبقى إلا اللي هي النص طائية اللي فاضلة دي اللي بتغطي القطب الشمالي.

0: أشجار الصنوبر بينزل عليها التلج بكميات، وأحيانا بيبقى الشجرة الصنوبر عليها من التلج كميات ضخمة جدا، فتنهار الشجرة وتتمزق بسبب تقل الجليد اللي عليها. وطبعا ده السبب ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الورق إبري، لأنه لو كان ورق من البطرخ زي ودن الفيل كان يحرقوا التلج، إنما هنا الورق إبري رفيع زي الإبر، عشان تشوف شوف تمزق الشجرة، اللحاق تمزق بسبب تقل الجليد.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم الحقيقة في مسألة أو قيمة تحتاج نحن نقف عندها وقفة جيدة، لأن العلاقات بالتعامل مع الناس دائما مبني على فهم الناس لبعضهم البعض. يعني أنا الآن عندما نشوف موقف معين من شخص معين، غالبا نفسره حسب ما رأيته، ما نفسرش حسب ما يبي هو أو حسب ما ينوي هو أو حسب ما يعني يظن هو، وربما هو قصد سليم وأيضا كان الموقف مختلف بالكلية. وهذه ذكرنا بقصة ربما يعني نعرفوها جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة عندما يعتكف في المسجد بتاعه، فقد تأتيه أحد من زوجاته لتنظر هل يحتاج إلى شيء أو يجيب له حاجة أو تدير لأي حاجة معينة يحتاجها هو في خلال الاعتكاف. فمرة في واحدة من المرات كان معتكف في المسجد، وجاءت سيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معاه فترة من الزمن. وبعدين يعني بتروح، فكان الدنيا ليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها يقربها من منزلها ومن مكانها. فخرج من المسجد وهي تسير معه، طبعا ليل زمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع والله في البيوت من برة، عشان يعني الناس ربما تتحسس طريقة تحسسا، وربما يكون فيه ضوء بسيط فيرى خيالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وزوجته، وبعدين اثنين من الصحابة كانوا جايين في المقابل، في طريق المقابل، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه من هيئته، شافوا المرأة معه، فأسرع الخطى يعني تباعدوا شوية وبدوا يعني يمشوا بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن إلى مسألة، قال أظن شافوني وكذا ربما يعني يظنوا شيء آخر، فقالهم على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها زوجتي صفية بنت حيي. الصحابة تعجبوا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني شنت كيف تبين نظن بيك يعني، أو كيف تتوقع أن فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما شمعنا الشيطان يجري ابن آدم، يعني إن هو ممكن بعد ما تعدوا تهدوا شوية واحد منكم يسأل نفسه سؤال. طبعا هذا مشكلة من الرسول، هذا التفسير من هنا، يسأل نفسه سؤال، من المرأة اللي كانت مع الرسول هذه، من فلانة تقدر تعدد زوجاتها وانت ما نكش متأكد من اي من زوجاتها؟ فلا هذه ما ظنش واحدة من زوجاتها، لا واحدة بكيف، واحدة برانية ماشي معها في الليل، وين ماشيين وكذا. وهكذا يساء الظن، كما صار مع سيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت مع صفوان المعطل، تأخرت عن الجيش، فجاء مع بعضهم من الصحراء، فتكلم الناس هم قاعدين لا وراء يديروا وما يديروا، وبدأ الحديث حول حادثة الإفك المعروفة. الحادي أو القصة هذه بتقول لنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو فعل سليم، ما فيش أي شيء، ولكن فيه احتمال أن اللي شاف الموقف وما عرفش الشخصية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظن أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، يعني هذا حتى مش قال كل الظن، إن بعض الظن إثم. أنت ما تقدرش تظن روحك الظن اللي أنت ظنيته هذا بعض، والله هذا من بعض الإثم، والله من الجزء اللي مو فيه شيء إثم، ما تقدرش تضمن هذا دائما، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية، راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط وين؟
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه موطن الشبهة أو موطن ريبة، وذكرنا أهمية هذا الموضوع. وبالتالي نبه الآن أيضا الإنسان الداعي هذا كيف ينظر للناس، القيمة التي ينظر بها إلى الناس. هنا القيمة الأولى كانت كيف يريد الناس أن ينظر إليه. هو يحاول أن يخليهمش يقعوا في موطن شبهة أو موطن سوء ظن، وإنما يحاول أن هو يكون واضح باش ما يسيئوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القاعدة تقول أو القيمة تقول: الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما يقولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن الإنسان صالح، صادق، شريف، كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن تقول الآن أسف شديد عندنا نوع من وهذه قاعدة في عامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس تراجع، كل الناس تجرى لمصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كلمة كل هذه خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا، الناس إلا قليلة استثني. حتى رب العالمين يعني ذكر: وقليل من عبادي الشكور إلا قليل منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل، يكون كثيرين. لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف منعمه، والله المسؤولين كل بسراقة. يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، لما يدرس معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج أنه يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج الديني، فاتصلت به مرأة وسألت الشيخ سؤال. قلت له: يا شيخ، هل يجوز أني أنا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزة تحت المكتب بتاعها اللي تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسه كذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها: بنتي، هذا نوع من الورع كدنا أن يعني نقوله ما عاش فيه، مش موجود بالكم، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بي، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بي؟ بالتالي هذه إنسانة أو هذا، في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين، يعني يتحرزون من الحرام. فإني أنا نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير ودير ودير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير الاقتصاد، وزير الإسكان.
في الاخر بكل زي ما يخصص لاي واحد شقه خصص روحه شقه. لم يفعل. سيارته اللي دخل بيها خرج بيها. وكل واحد منا يعرف مثال، انا متاكد. اذا فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان كل مولود يولد على الفطره. شنو هي الفطره؟ الفطره هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطره، الفطره انه هو يتبع منهج الله، الفطره انه هو ماشي على ما يريده الله سبحانه وتعالى، الفطره انه هو سليم، الفطره انه هو نقي، الفطره انه هو نظيف. ثم بعد ذلك فارسل فابواه يمجساني او يهوداني او ينصراني، هذه حسب تاثير المجتمع فيه. والله اذا كان نحن الان صراحه عندنا مشكله في مجموعه من الشباب، اذا بنلوم اللوم انفسنا، نحن اللي الجاناهم الى هذا الامر. يجي يسالني واحد يقول لي كيف انا شنو دخلني، يقول لا ايوه انت احد ثلاثه، يا اما انك انت كنت من الناس اللي تدعو فيه الى هذا الامر، يا اما انك انت من الناس اللي كنت تضر فيه على هذا الامر، يا اما انت كنت ساكت لم تنصحه. كويس، لان لو كنت الرابع اللي هو نصح وعانى وبدا راهو ما خشش في هذه. يعني احيانا لما انا واحد يطلب مني رشوه ونقول له انا مزرور انا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهيه بان تجيز لي، ان انا في الحقيقه مش بس انا شجعت هذا الشخص على ان ياخذ رشوه. لكن لو انا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع مش حيلقى حد يعطي رشوه، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع اصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرام عليك و الى اخره.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو في البداية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن هذا هو اللي يحفظ قوام الأمة، يحفظ الأمة من السقوط. وذلك متى سقطت الأمة بداية سقوطها؟ لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمة يرد عليه، ما كانش فيه إمكانية أن يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدأ الناس تبرر للخليفة أو للأمير أو لصاحب السلطان، تقول معلش تون احنا تون نقول له تو يزيد يدير كذا ويجي الإنسان يجيب في أقل خف الضررين ومش عارف وأقل، يعني بدأت تنزل العملية. المسألة هي متعلقة بقضية أنه راه المجتمع هو مسؤول أحياناً عن سلوك أفراده، مسؤولية جماعية، وهذا هو مسألة الواجب الكفائي. شوفي عندنا نحن فروض عين وفروض كفائية، واحد إذا كل هذا صلي الصلاة والزكاة تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجة اسمها لو صلوا مجموعة من الناس معنا الناس الآخرين مش مطالبين. لكن لما صلاة الجنازة يقوم بها مجموعة خلاص يسقط. لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمرة، يأثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به مجموعة وكفى، يعني أصبح خلاص الآن الناس تأتمر بالمعروف وتنتهي يعني المنكر، في من يأمر وينهى ومدين الدور وماشي الأمور تمام، اللهم بارك. إن لم يكفي سيأثم الباقون. إذن هو المعملية هنا نقوله هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة كل ما فيش حد منا خالي قضية. حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن الحاجة اللي هو موكل عليها، الخدمة بتاعته. وهذاك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانه، فإن لم يستطع فبلسانه، مش تحت سلطانه بمعنى أنه هو يعني ما يملكش أن يغير بده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو رد الموضوع اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أننا نعتقد أن الناس اللي قدامنا ضم كلهم نظاف. أنا أستاذ جامعي، الطلبة قدامي كلهم طلبة ممتازين كويسين أخلاقهم عالية أمينين ثقة صادقين بكل هذه ما فيش ما نجيش نقول لا هم كذابين اصلا يكذب، هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور انا كان عندي امتحان معك يوم الاول امس لكن تعطلت بي السياره في الطريق. الاصل ان صدقه ما نكذبش الا اذا جاني دليل واضح. مثلا على سبيل المثال بس انا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعه، هذا دليل. كيف تقول السياره تعطلت بي قبل الامتحان؟ انا جاي من بتاع حقيته مقعمس في الكافتيريا تشرب في القهوه، هذا دليل شفتك انا. لكن مجرد انه والله لا وسط الطلب هاي لما يغيب هو مش مجاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبك هذه، الاصل فيه اني نصدقه. لو ان عامل جاء وقال انا والله راني درت لك كذا وديا وانا ما عنديش دليل عليه ان كلامه مش صحيح نصدقه. الاصل ان كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها انا كنت مكلف يعني صدقه، هو هي لما تقول له انا ارى اليوم قضيت غدا لاني كنت كذا كذا يصدقها، ما فيش تهمه بالباطل. كويس، هذه براءه ذمه الناس، براءه الذمه. وهذا يدعونا الحقيقه الى اني انا ما عادش اقدر نتهم الا

إلا بعد التثبت، بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر، مع أنه هو الخبر في سوء شوي، يعني أنت بتتخذ

0: الخبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي اللي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان ضياه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إن أنا نظن إن ديما يقول عليه كلام كويس، كيف يقول عليه كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان يمدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليه يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى على الأصل. أنا الأصل بتاعي أن فلان رجل يعني هو أول هذا اللي نقل لي الأصل فيه أنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منا أنه هو إنسان كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبتش ما ندققش في الموضوع هذا، ما عنديش ندقق، نعدي نسأل زي ما قالوا نسأل واحد آخر زي ما قالوا ما قالش الأصل. وذلك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه هي ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس، يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ثوب ما شاف خلاص، ولا تعيد من دمعش الندم لا يفيد شيء توه. بينما لو أنا ثبتت في البداية وبعدين طبقت خلاص، لأن خلاص ثبتنا. فهذا لكن في قاعدة أخرى هي جميلة وتجمع الموضوع كله. الأصل هو بناء قوة داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش الناس دائما يظنوا به ظن الحسن لأنهم ما روش من حاجة واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أن هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو، كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لهذه، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه، وبدأ يدير فيه. قال مدام هم يقول عليك خلاص تمريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ الدفع الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية قلنا أن شوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جاياكم والله أنا مريني مستحق عندي علاج ناخذ فيه كذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني هذا ما عندهش فلوس ويشري لي في حاجات ضغط وما شرى شيء. هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين، يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل، ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرة في المدير هذه وبالك خش صاحب المحل، صاحب المحل يعني أكرم بهدية وقال لا توكل الله والله ما عنديش تو الآن، ولكن خذ هذه معك. فيه إمكانية ولا فيش إمكانية؟ فيه إمكانية. فأنت على أساس قلت إن هو ما عندهش فلوس وشاري لي بضاعة، شاري لي ماشي لخش المحل وشاري منه بضاعة غالية جدا وهو ما يقدرش عليه، أو شوف راكب في سيارة كيف قلت راكب في سيارة باهي بيع السيارة دي، مش السيارة بلك السيارة بس اللي فسلف بلك مش لها السيارة أصلا، بالك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها،
1: كل شيء وارد.
0: وذلك لما تثبت انت ممكن تجيه تقول لفلان انت قلت له كذا كيف عندك سياره ذي، هل السياره هذه لك؟ تقول لي ولا بيع رجع عادي، ايش تزر في روحك وتشحت من الناس وانت عندك سياره ذي؟ عادي بيعها واشتري سياره باقل ثمن والفرق حل بمشكلتك. تبقى انت اولا ثبتت، وثاني حاجه نصحته، ثالث حاجه استرت عليه. لكن نبدا نحكي عليه ونقول هذا هي صفته ونعته رتبكم ساعدوه، هذا مدير كذا. وانا حتى بلغني مره واحد يعني مسكين محتاج لمول الناس، فالمهم قال لهم واحد اشتري هذا ولد يقرف ولده برا، تبين ولد المقول له راه ولده مش عليه حساب الدوله، مش مساله حساب هو عشان ما يصرفش عليه شيء. حسابه كيف تحسبه؟ فاش تحسبه لي؟ اسال قبل، ثبت قبل. ليش تثبط في الناس على انهم الناس ما تعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته، وقاعد رجع له اصل البراءه، براءه الذمه، انه هو صادق في الكلام اللي قال لك. فالمساله راهي محتاجه منا الى ان احنا يعني نكونوا دقيقين. راهو لما نتكلم الكلام هذا انا نقصد بها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ، مش العامة بس، مش عموم الناس، لا، حتى المشايخ، حتى أهل العلم، حتى أهل الفضل، حتى أهل يعني. وذلك حتى الإمام الغزالي يقول أسوأ أنواع الغيبة غيبة العلماء، يعني جيل يقول لا غفر الله لنا وله، يعني هذه هي إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة، وهذه نوع من من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأنه غفر الله لنا وله، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا هذا قصد أنه رب الإنسان هذا سيء وكذا وربي يغفر له، بالحق هو مش سيء، لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية وال ديما اصحاب المستوى الواحد تلقاهم يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابله لهذا الشيء. بالتالي نحن والان لما نشوف عموم الناس قاعدين الان واقعين بينيش، واقعين تحت تاثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر اليهم على انهم اهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، وبالتالي انا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء، ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية، أنا كإنسان صاحب علم، أنا كإنسان متخصص شيخ، كإنسان عالم، كإنسان رمز من الرموز، دائما وأبدا أني أنا ننظر للي غيري أنه هو الأصل فيه، أنه هو ذمته بريئة. يا بال نحن تو الآن نتيجة موقف نتهم نيتا، هذا نيتا هذا خان الله ورسوله، خان الأمانة، خان هاي أنا يعني وين الدليل على إنه خان الأمانة؟ ممكن يكون سرق، أوكي سميه سرقة وعاقب على سرقة ثانية، لكن الخيانة قد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهاد خاطئ، لكن مش معناه باع دينه والله، باع ضميره والله، باع وطنه والله، غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر، مش خطأ خطيئة، لكن ما برضو لها حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. لأن الآن واحد منا لو يجد واحد يتكلم في عرض أهله، أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة، ما لا لا هذا يقطوا له راسه، يقطوا له كرعيه، يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص تكلم في أرض. هذا حكم القرآن، حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في أرض الناس، اللي يتهم الناس في أعراضها بالفاحشة، كويس، هذه عقوبته، خلاص يجب أننا نقف عندها. واحد قتل نفس يقتل، هذا برضه حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان. وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما تجاوزش، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه مظلوم أصلا، فما يتجاوزش. وذلك الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. وذلك لو طلب من شخص صاحب القضية إنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام. بينما لو جاء واحد آخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقة اللي مطلوبة بالضبط ما يزيدش لينقص. مهم جدا أن نحن ندرك أن هذا الخلق اللي هو خلق أنك أنت أو قيمة أنك تعتقد براءة ذمة الناس اللي حولك ولا تستطيع أن تتهم إلا بدليل، هذا خلق يحتاج منه إلى تدريب ومحاسبة ومتابعة والنظر إلى عواقب من يسيء استخدام هذا الأمر. يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل، شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى؟ أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن هيجي يوم القيامة حيتعلق يقول له أنت قلت علي وقلت وقلت وقلت وقلت. فيبي ياخذ حقه منك. شو الحق اللي بياخذ منك؟ شنو بياخذ منك؟ بياخذ منك حسناتك. يبقى أنت قاعد تصلي وتصيم وتاع وبعدين تصلي لغيرك. ما تصليش لروحك، ما تصليش عشان تزيد حسناتك، لا تصلي تزيد عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وأنت بعدين حتاخذ سيئات غيرك حتى عندك. لأن سيئاتك حسناتك كملة فيأخذوا مسيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم إنسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أن هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر. فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل، ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة، كان قد أسأله واحد من إخوانه، فهو جلس مع نفسه قاعد يقول له والله يقصد لعله ما يقصدش هو، بنظني يقصد حاجة كويسة، يقصد إني ينبهني ويقصد إنه كذا. فجي وسوس جوه، لا لا لا هو يقصد له كذا بتاع، مهم لا لا لعله كذا، لعلك قاعد إيش يجيب في أعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجة، فقال نفسه قال له ما أقساك يا نفس، يأتيك أخوك بسبعين عذر وما تقبلش منه ولا عذر واحد. هو العذر كان يقول فيه، هو ما جاش هذا كان، لكن هو يقول فيه، ولكن اعتبر أن نفسه أنه هو كأنه يقولها بالنيابة عن من؟ عن أخوه، ولام نفسه أنه لم تقبل أي عذر من هذه الأعذار. ليش؟ لأن استحوذ عليها الشيطان، استحوذ الشيطان على النفس. خلاص تنسى ذكر الله وتنسى أمر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى، تبدأ تفكر فقط في شهوتك. كثير منا محتاج إلى أنه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يا ريت يحطوه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص؟ ماذا تريد أن يظن بك؟ أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك؟ أو ينظر الناس إليك؟ تخيلك هذه. ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمانه أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب الناس تظن بك حسن، خلاص ظن بالناس حسن. تحب أن الناس تساعدك، ساعد الناس. وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير، ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ المشاهدون، حياكم الله تعالى في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فحياكم الله دكتور مرة أخرى.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
0: نستمر معكم مع سلسلة هذه المفاهيم حقيقة، ونبدأ اليوم بمفهوم مهم كثير ما تحدث عنه وكثير ما نوقش، مفهوم الوسطية. فلو بدأنا بالسؤال الذي يطرحه الكثيرون، هل بالفعل نحن محتاجون لمناقشة هذا المفهوم بهذه الدرجة وبهذه الدقة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أحيي عبركم جمهور المشاهدين والمشاهدات أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة اليوم في عالم المفاهيم والأفكار والتصورات تترنح بين تيار انتحاري يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير، وتيار اجتراري يرجع الأمة إلى الماضي لتقبع فيه دون معايشة للحاضر أو استشراف للمستقبل، وتيار آخر يرهن نفسه للوافد المستلب التغريب والتسيب والتميع. فالحقيقة تضيع بين الإفراط والتفريط، ولذلك تحرير هذا المفهوم وتأصيله في مصادر الوحي وفي اللغة وفي تراث أسلافنا وفي الفكر المعاصر وفي إسقاطاته على الواقع يصبح ضرورة ملحة من خلال طوفان الأفكار التي تموج وتضطرب في عالمنا. ولذلك يصبح من فرائض الوقت ومن واجبات الساعة أن نعمل على تحرير المفاهيم الأصيلة التي ترد الأمة إلى أصل يعني هديها وإلى البوصلة الصحيحة التي تحدد لها المسار الذي ينبغي أن تكون عليه.
0: من المحتاج أكثر لتحرير مثل هذا المصطلح؟ الإسلاميون مثلا، الليبراليون مثلا، أم الجل يعني؟
1: هو هذا الأمر على مستوى الأمة كلها بكل طبقاتها. العلماء عليهم دور تحرير المفهوم وتأصيله، ويخاطبون به النخب المثقفة سواء كانت تيارات إسلامية حتى لا تجنح إفراطا أو تفريطا، وأيضا النخب الليبرالية المترددة والتي لها اضطراب في قضايا الفهم والسلوك والممارسة، وكذلك جمهور الناس وعامتهم الذين لا يحسنون فهم التدين من حيث الأصول، فبعضهم ينزع إلى التشدد المفرط في القسوة، وبعضهم يميل إلى التسيب المفرط في الانحلال، وتضيع الحقيقة بين هؤلاء وأولئك. فالكل محتاج إلى هذه الوسطية تأصيلا في عالم التصورات وتنزيلا في عالم التصرفات.
0: طيب، نبدأ على بركة الله في التمهيد لتعريف هذا المصطلح وهذا المفهوم، فكيف تناول اللغويون هذا المصطلح؟
1: هذا المصطلح أخي الحبيب يدور في لغة العرب على ثلاثة معاني. المعنى الأول الوسط يعود إلى معنى العدل، وتجد في القرآن الكريم قال أوسطهم أعدلهم، وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولا، فمن معانيه العدل. المعنى الثاني الذي تعود إليه هذه الكلمة الوسط بمعنى الخيرية. في الخطبة التي ألقاها أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتقدم لخطبة السيدة خديجة لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال خطبة وجيزة جامعة مانعة، قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا حراما وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي من لا يزن به فتى من قريش إلا رجح عليهم شرفا ونسبا كرما وفضلا خلقا ونبلا، وإن كان في المال قل فإن أي قلة فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإنه له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها مثل ذلك، وما كان من صداق فعليه. فأشار إلى الخيرية المتعلقة بشرفه ونسبه عليه الصلاة والسلام. إذن تعود هذه الكلمة إلى الخيرية وإلى العدل. المعنى الثالث الذي تدل عليه هذه الكلمة أنها التوازن المحمود الذي يعصم الفرد بين أن يكون فريسة بين طرفي الغلو أو التقصير، الإسراف أو التقتير، الطغيان أو الإخسار، الوكس أو الشطط. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان ميزان العدل والوسط، ألا تطغوا في الميزان. الطغيان الزيادة على الحد، وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذه الزيادة. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان هو التوسط، توسط العدل بين الطغيان وبين الإخسار. فلذلك يقولون مثلا: الشجاعة وسط واعتدال، إذا زادت عن حدها كانت تهورا، وإن نقصت عن مقامها كانت جبنا وخورا وضعفا. فهذا توازن محمود بين هذا وذاك. معاوية قال لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، فإنك تقدم فأقول أنت أجبن الناس، ثم تحجم فأقول أنت أجبن الناس. قال: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبانه. ابن القيم يقول: هذا حد الاعتدال، أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما، وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما. فإن أحجمت في موضع الإقدام كان جبنا، وإن أقدمت في موضع الإحجام كان تهورا. الكرم اعتدال، إذا زاد عن حده كان إسرافا وتبذيرا، إن نقص عن مقامه كان شحا وبخلا. هذا بالنسبة للكرم. فإذا تعود هذه الكلمة إلى هذا المعنى: الوسط، العدل، الخيرية، التوازن المحمود بين طرفي الإفراط والتفريط. العرب استعملت هذه الكلمة، ولذلك يقولون كانت هي الوسط المحمية، فانفرقت بها الحوادث حتى أصبحت طرفة، فتقابل الطرف في مقابل الوسط، لأن الطرف يعني يؤذن بالسقوط من هنا أو هناك. فهذه هي المعاني التي تعود إليها كلمة الوسط أو الوسطية عند العرب.
0: اصطلاحا إذن ما معنى الوسطية؟
1: يعني السياقات الوسطية إذا أردنا أن نأخذ لها يعني معاني كثيرة أو نذكر لها معنى جامعا، يمكن أن نقول بأن الوسطية التي نقصدها ونحرص على تجليتها لعموم الناس وخاصتهم، أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، منفتحا على الاجتهاد والتجديد، جامعا بين النقل الصحيح والعقل الصريح، محافظا في الأهداف والغايات، متطورا في الوسائل والآليات، ثابتا في الأصول والكليات، مرنا في الفروع والجزئيات، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل، مرحبا بكل قديم نافع، منتفعا بكل جديد صالح، منفتحا على الحضارات دون ذوبان، ومراعيا للخصوصية دون انغلاق، ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت، مرتبطا بالأصل ومتصلا بالعصر. هذا المعنى الجامع الذي يشمل مفردات هذه الوسطية، ولها سياقات كثيرة.
0: هذا يحتاج لشرح على الأقل شيء.
1: أي صحيح.
0: هذا متن كامل.
1: هذا متن.
0: وبالتالي بطبيعة الحال نحن نبسط الكلام.
1: أي طيب إذا
0: فنبدأ تبسيطه ثم.
1: إذا أردنا أن نبسط نقول أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان، يهدي الزمان ويهدي المكان ويهدي الإنسان، الإنسان الذي هو مستخلف لعمارة الكون والحياة. فهذا المنهج الرباني هو الذي يهديه ويرسم له الخطى، موصولا بالواقع، لأن هذه الهداية إنما تتنزل على واقع نسبي، الهداية المطلقة تتنزل على واقع نسبي وواقع متجدد وواقع متغير. طيب، ثم أن يكون هذا المنهج الهادي للزمان والمكان والإنسان مشروحا بلغة العصر. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان أعم من اللغة، قد تخاطب الإنجليزي بلغته، هذا جانب من اللسان، لكن اللسان فيه مراعاة السقف الحضاري، البناء اللغوي الذي عند الإنسان. فاللسان الذي تخاطب به العامي ليس هو اللسان الذي تخاطب به المثقف. اللسان الذي تخاطب به المؤمن فتحتج له بالآية أو الحديث ليس هو اللسان الذي تخاطب به غير المؤمن فتحتج له بالحجة العقلية والبرهان المادي. كل له لسانه. علي بن الجهم لما أراد أن يمدح المتوكل كان يتحدث بلسان بيئته ولم يعرف لسان الملك، فقال للملك: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. الوزراء قالوا له: إنك لم تمدح بل أسأت ولم تحسن بل ذممت. فأراد الوزراء أن يبطحوه أرضا وأن يسعوه ضربا، فقال الملك وكان عاقلا: دعوه، إنما تكلم بلسان حاله، ابعثوا به إلى الرصافة. فمكث سنة عاش بين الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والرياض النضيرة والوجوه الحسان، ثم جاء بعد عام وقال للملك: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الآن أدرك اللسان الذي يحسن في مخاطبة الملوك. إذن من المهم جدا أن يكون هذا المنهج الرباني لهداية البشر في الواقع المتجدد بلسان العصر. وأنت تعرف اليوم الجيل الجديد من الشباب، جيل السوشيال ميديا، له لسانه من حيث الاهتمام بالقضايا، من حيث طرائق التعبير عنها، ولذلك قد يكون المعنى الذي تحمله صحيحا، لكن إذا لم تعبر عنه بلسان يستوعبه الشباب ويناقشك عليه ويجادلونك فيه، فأنت كأنما يعني صرخة في وادي أو نفخة في رماد بعيدا عن محور اهتمامهم.
0: كيف نستطيع؟
1: فهذا هذا عنصر
0: عند هذه النقطة. أيوة. تطويع اللسان، يعني هل بالفعل من السهولة بمكان أن يرتقي العالم فينزل منزلة هذا العامي فيخاطبه بأسلوبه المعاصر؟ مسألة تطويع المصطلحات، مسألة يعني هذا
1: تحتاج إلى زيادة مهارات بالتدريب عليها وبالتهيئة عليها وإقامة الدورات من المتخصصين. أصبحت هنالك دورات تأهيلية في فنون الإلقاء، في فنون المخاطبة، في فنون المحاورة، في فنون المجادلة مع الأطراف، وليس كل إنسان يستطيع أن يكون متأهلا لها، ولذلك قد يعني تتيسر لبعضهم دون بعض، لكن أصبحت قضية مهمة. يعني صحيح بعض العلماء قد يكون ميدانهم الكتب تأليفا وبحثا وتنقيبا، وقد يكون بعضهم تدريسا في مدارج الجامعات وقاعات الدرس للمتخصصين، لكن هنالك من ينبغي أن ننتدبهم لحسن مخاطبة هذا الجيل الجديد بهمومه وقضاياه ومشكلاته.
0: طيب نكمل.
1: طيب نعود، قلنا أن يكون هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل. هذه المزاوجة الثلاثية مهمة، لأنه كما قلت لك إن بعض الناس يأخذ من الماضي المعيار فقط ويقبع عنده. الماضي هو محل استنطاق العبرة واستجلاء العظات، لذلك القرآن الكريم يتحدث عن قصص الأنبياء، يقول: لقد كان في قصصهم عبرة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن أمة تراكمية، اللاحق يبني على جهد السابق، ولكنه يقدم كسبه وإبداعه وإضافته. هذا استلهام الماضي. ثم بهذا الماضي وبعبرته وعظته نعايش الحاضر، ولا بد أن نكون أبناء زماننا. إذا عاش أسلافنا لزمانهم وأحوالهم وأوضاعهم فينبغي أن نكون أبناء زماننا، نعيش لهمومنا وقضايانا وتحديات عصرنا، ثم نستشرف من عبرة الماضي ومعايشة الحاضر ما يكون هاديا لنا إلى المستقبل، ثم أن يكون محافظا في الأهداف والغايات، متطورا في الوسائل والآليات. من عظمة هذا الدين، من عظمة هذا المنهج الوسطي، أنه يجمع بين عنصر الثبات والمرونة، العنصر الثبات في أصول الدين، في كلياته، في غاياته، في مبادئه، في قطعياته، في محكماته التي تعبر عن الوحدة الفكرية لهذا المنهج، وفي نفس الوقت عنصر المرونة في والتطور في الوسائل وفي الآليات. فالجمع بين هذا وذاك هو الذي يجعل لهذه الشريعة حيوية الخصوبة لأن تكون مواكبة لتحديات الناس في عصرهم وزمانهم.
0: بهذا نضمن استمرارية هذه الشريعة.
1: والقدرة على الإجابة على الأسئلة التي تستجد في كل زمان وفي كل عصر.
0: طيب، هل فهم يعني كل الإسلاميين هذا المعنى وطبقوه؟
1: لا، طبعا هنالك مدارس للأسف، هنالك من يعتبر إنه والله لا ينشغلون بإشكالات اليوم وإنما هم مشغولون بإشكالات الماضي، قضايا الفرق القديمة والمذاهب المندثرة، هم يعيشون في التاريخ لكنهم لا يعيشون في الحاضر. وهنالك بعض الناس من يعتبرون قضايا الدين كلها في قضايا الثوابت، لا يتحدثون عن التطور في الوسائل والآليات وقضايا التجديد. والدين من من من من سماته أنه متجدد، أعني التدين في فهم الناس وفي ممارستهم. فهذا العنصر ينبغي أن نعمل على طرقه وتأكيده وتأصيله. ثم
0: نعم إضافة؟
1: أي نعم. ثم ذكرنا أن بعد ذلك هنالك مزاوجة بين الانتفاع بالقديم الصالح وبين الجديد النافع، فلا ينبغي أن نقيم قطيعة معرفية مع القديم ولا كذلك أن نهمل الواقع المعاصر. التراث الإنساني فيه حكمة، فنلتمس الحكمة أن وجدها فهو حق الناس بها. ونزاوج بين حكمة الجديد الصالح مع حكمة القديم النافع. هذه المزاوجة هي عملية تدل على التراكم والتكامل المعرفي والمنهجي بين هذه المعاني. طيب، بقيت نقطة نكمل بها بس هذا المتن إذا أذنت. فهنالك أيضا قضية أن يكون هذا المنهج ميسرا في الفتوى ومبشرا في الدعوة. ولذلك تجد القرآن يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشير نذير، لكن يقدم البشارة على النذارة والتقديم النبي المرحمة على نبي الملحمة. هذا التقديم مهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى قال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، واختلف وتطاوع ولا تختلف. إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. يعني إذا كانت هنالك قضيتان، إحدى القضيتين أيسر والأخرى أشد أو أرجح، فنحن نقدم الأيسر حتى نحافظ على تدين عموم المسلمين. ثم أخيرا ننفتح على الحضارات دون أن نذوب، ونراعي الخصوصية دون انغلاق. هذا بمعنى أن هنالك فرقا بين التفاعل الحضاري والغزو الحضاري. التفاعل الحضاري يعني أخذ وعطاء، والغزو اجتياح من القوي للضعيف. فهذا المنهج منهج منفتح، يقبل النافع ولكنه يقدم كسبه وإبداعه وإضافته، وأخيرا يرتبط بالأصل كتابا وسنة وهدي سلف صالح، ويتصل بالعصر مقتضيات وركائز وتقنية وعلوم ومعارف. طيب، فهذه هي يعني الوسطية، يمكن أن نلخصها في كلمتين، أنها ارتباط بأصلنا واتصال بعصرنا.
0: ما ذكرتموه سنتعنيه بالتفصيل في ثانية هذه الحلقات بإذن الله تعالى، لأنه يحتاج للتفصيل. حصرتم الألفاظ الدالة على الوسطية في القرآن في 10 مواضع، سنأتي عليها بالشرح ابتداء، وأبدأ بالصراط المستقيم.
1: الصراط المستقيم، الصراط إذا ذكر في الغالب بكونه مستقيما لا عوج فيه ولا أمت، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وهذه الدعوة، طلب هداية الصراط المستقيم، جاءت في كتاب الله عز وجل مكتنفة بين التحذير بين منهجين، المنهج المتعلق بالتحذير من سلوك المغضوب عليهم ومن سلوك الضالين. المغضوب عليهم صفة من علم العلم ولم يعمل به، والضالين صفة من عبد الله على جهل أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فذم المقصرين في العلم بالغضب، ووسم المقصرين في العبادة بالضلال. ولذلك قال سفيان ابن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، كان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاره، والنصارى شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هؤلاء قصروا وأولئك غالوا، وبين التقصير والغلو تجد الدعوة إلى التزام الوسطية، وهي الصراط المستقيم. ولذلك هذه دعوة إلى الصراط المستقيم، إلى التوازن والاعتدال بالفحوى والمعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة.
0: تدل إذن على وسطية العبادة هنا،
1: على الوسطية الشاملة، لأنه تقدمت في سورة الفاتحة التي هي احتوت مضامين القرآن الكريم في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي الغاية، وإياك نستعين هي الوسيلة. ثم تحدثت عن هذا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن نلتزمه. الصراط المستقيم هو هذا صراط العدل، صراط الخيرية، صراط التوازن المحمود بين طرفي الغلو والتقصير.
0: أيضا البينية،
1: نفس الشيء. البينية هي كما قلت لك يعني جاءت مكتنفة بين أمرين، يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها،
0: بالضبط،
1: وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني السبيل حد الاعتدال وحد الميزان بين المخافة والمجاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أبي بكر يقرأ يتلو القرآن، وإلى عمر يتلو القرآن، قال: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، يا عمر اخفض من صوتك شيئا. فبين المخافة والمجاهرة يأتي قانون الوسطية والاعتدال. هنا كذلك: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا هو البينية التي بينت بين هذا وذاك، زي مثل قوله تعالى: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهي بينية بين الإسراف والإقتار. إذا الإنسان قتر كان هذا نوع من الشح والبخل، وإذا أسرف وبزدر كان هذا نوع من الهدر. فبين هذا وذاك يأتي أيضا الصراط المستقيم.
0: الحنيفية،
1: الحنيفية، كلمة حنيفية مع الحنف هو الميل، يعني ميل عن الباطل واستقامة على الحق. الميل عن الباطل واستقامة، ذلك جعل الله تعالى ملة إبراهيم حنيفا، كان مستقيما على الحق، وهذا الاستقامة على الحق هو الصراط المستقيم، وهو ميزان التوازن والاعتدال. ولذلك أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: طيب، أيضا ذكرتم السبيل وسواء السبيل.
1: هذا هو السبيل اللي جاء في قوله تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا. وابتغي بين ذلك سبيلا، بين المجاهرة والمخافة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. أنا استعرضتها في سياق الحديث عن البينيات التي جاءت في في في في في في سياق عدد من الآيات.
0: طيب، العدل،
1: وكذلك العدل، قال: أوسطهم أعدلهم. نعم، وأيضا في قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان ميزان العدل،
0: بالضبط،
1: الذي توزن به الحقائق والمعاني وكل الأشياء.
0: الحكمة،
1: الحكمة هي وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله، وهذا أيضا يتناغم ويتناسب مع مفهوم التوازن المحمود الذي يضع كل شيء في محله ونصابه.
0: القوامة،
1: كذلك وكان بين ذلك قوامة، هو هذه البينية. يعني في مجال الإنفاق، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة، هذا القوام هو حد الاعتدال والميزان بين الإسراف وبين التقتير.
0: طيب، ورد في لفظة الوسط ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع منها، لكن أنا أتحدث الآن عن مثلا وسطية الشعائر، من أين نستقي ذلك؟
1: يعني الشعائر هي أولا جاءت، الإنسان خلق من جسد وروح، والجسد تعبير عن أشواق، الأشواق المادية التي يلبي الإنسان فيها غرائزه، وكذلك الروح تحتاج إلى أشواق تلبي احتياجاتها ومطلوباتها. قال الله تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا كنا نلبي حوائج الجسد بالطعام والشراب والعافية والنشاط، فإننا نحتاج إلى أن نلبي حوائج الروح. حوائج الروح بما يصقلها ويصفيها ويجعلها نقية، ولذلك جاءت هذه الشعائر لتقوم بهذا الدور الرباني في النقاء والصفاء والطهارة، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر، إشارة إلى هذه الطهارة الباطنة. ولذلك المزاوجة بين تلبية احتياجات الجسد وتلبية احتياجات الروح، تلبية احتياجات الروح جزء منها تلبيها هذه الشعائر التي تزكي الأنفس، هذه وسطية الشعائر قامت أيضا لا تستغرق اليوم كله. يعني إذا أنت أخذت على سبيل المثال الصلوات، كم تأخذ من اليوم؟ 5 صلوات يعني بنوافلها وتطوعها، مهما توسع فيها الإنسان لا تتجاوز ساعة في اليوم. طيب هذه العبادة الشعائرية. طيب هنالك عبادة أخرى، عبادة معاملات، هنالك عبادة بناء في الحياة، عمران في الكون، هذه كلها العبادة ينبغي أن يكون الإنسان متخلقا فيها. فلذلك جاءت هذه الشعائر أيضا متوسطة، من حيث أنها تعطي الدافعية للعمارة، ولكنها في نفس الوقت لا تحتل ميزان الوقت كله.
0: طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطية الخيرية، ما المقصود الوسط؟
1: شوف، الأمة هذه الوسطية هنالك جاء في السياق القرآني: لتكونوا شهداء على الناس. الشهود يعني الحضور، فالأمة خلاصة الوسطية أن تحقق منهاجا يشكل لها حضورا وشهادة على نفسها بالحق والعدل والخير والجمال. وإذا شهدت على نفسها بالحق والخير والجمال، الشهادة التي تعني حضورا فاعلا، أمكن أن تشهد على غيرها. يعني كأنما عندنا شهادة على الناس وشهادة على الذات، لكن الشهادة على الذات متقدمة على الشهادة على الناس. وإذا الأمة التي لا تحسن شهادتها على الناس، على نفسها، لا تستطيع أن تقدم شهادة على الناس. الشهود هو الحضور، والحضور حضوران: حضور في الزمان وحضور في المكان. حضور الزمان أن تملك المنهج الثقافي والمنهج الفكري الذي ينهض بهذه الأمة ويقيلها من عصرتها، والحضور المكاني، الفعل العمراني في الرشيد. الأمة اليوم موجودة ولكنها ليست حاضرة،
0: بالطبع
1: افتقدت الحضور والفاعلية والمبادئة والمبادرة. ولذلك نعود في أن الوسطية تمهد لهذا الحضور لتشهد على ذاتها، والحضور الذي تشهد به على الناس.
0: طيب، هكذا تنتهي هذه الحلقة، ولكن هناك معالم أخرى للوسطية، وكيف فهمها السلف وكيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مدارج أخرى لها نتناقش معكم فيها بحول الله تبارك وتعالى في حلقاتنا القادمة. أشكركم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور عصام البشير، وكذلك الشكر موصول لكم السادة المشاهدون. ملتقنا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم، وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة الماضية انتهينا من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نشرع في الحديث حول سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيم. سورة الفتح. واعتدنا في بداية كل سورة أن نقدم مقدمة عنها، نتحدث عن اسمها، عن آياتها، أسباب نزولها، موضع نزولها، مكية كانت أو مدنية، نتحدث عن علاقاتها بالسورة التي قبلها والسورة التالية لها، نتحدث عن أهم الموضوعات التي
1: تناقشها
0: وأهم المحاور التي فيها، ونتحدث عن ثوبها اللفظي وثوبها البياني الذي خصص لها، لأن كل سورة لها ثوب خاص بها.
1: صحيح، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تفضلت، كل القرآن عظيم، وعظمة هذا الوحي لأنه منزل من رب العالمين، وكل سورة تتميز بثوبها اللفظي، بنسيجها البياني، بمضامينها التي تحمل الحق والعدل والعقيدة إلى غير ذلك. لكن نحن اليوم مع سورة استثنائية، نحن اليوم فعلا مع سورة استثنائية. هذه السورة هي أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أيضا نحن صراحة أنا سررت جدا وأنا أقرأ في التفاسير عن سورة الفتح. فعلا يعني نسأل الله أن يوفقنا، ونشهد الله أننا نحب هذه السورة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. هذه سورة لها في قلب رسول الله مكانة خاصة. هو يقول: أنزلت علي اليوم ليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
0: يا سبحان الله،
1: هذه هي السورة، فكيف لا نقف عندها ونسأل الله أن يوفقنا إلى فهم أسرارها. هذه السورة بارك الله فيك، سورة الفتح، عنوانها عظيم. وأنزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. كما تعرف، في السنة السادسة من الهجرة النبوية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ورؤيا الأنبياء
0: حق.
1: رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وبعد ذلك خطر خاطر في ذهنه وفي وجدانه، وخرج مع الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة. طبعا المنافقون قالوا: إلى أين يذهب؟ يذهب إلى حتفه؟ يعني هو الآن خرج من المدينة إلى مكة قبل كل المعارك. أستاذ محمد، كل الغزوات، في بدر جاء المشركون، في أحد جاء المشركون، في غزوة الأحزاب جاء المشركون، يعني يأتون من مكة ومن القبائل إلى المدينة يقاتلونه، وهو صلى الله عليه وسلم إما يدافع، إما يعني يبذل ما يستطيع هو والصحابة رضوان الله عليهم. في السنة السادسة للهجرة أراد أن يعتمر، وهو ذاهب إلى مكة

0: يعني هو 25 كيلومتر عن مكة والمدينة تبعد يعني 400 كيلومتر. فلما وصلوا إلى المنطقة سمع صلى الله عليه وسلم ونومي إليه أن خالد بن الوليد مع فرقة من قريش
1: قبل إسلامه
0: رضي الله عنه بمنطقة الغميم. فمال صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى الحديبية
1: وهم جاءوا غير مسلحين
0: إلا بعض السيوف في الأغماد. جاءوا مع البدن مع النوق مع يقلدونها يريدون أن يعتمروا
1: قاصدين العمرة.
0: فتنحوا إلى بطن وادي الحديبية. هنا قريش أخذتها الحمية وسمعوا. وكان رجل يسمى بديل بن الورقاء من خزاعة، وخزاعة كما تعرف كانوا عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا محل نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبائل بعضها تحالفت مع قريش وبعضها تحالف مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة على الرغم أنهم لم يكونوا مسلمين، كانوا عيبة رسول. فجاءه أحد وقال له إن بني لؤي وبني كعب، يقصد إن قريشا خرجت يعني بالعوذ المطافيل يعني بنوقها وجمالاتها وبخيولها وسوف تمنعك من الوصول إلى الكعبة إلى الحرم. هنا أستاذ محمد
1: يقولون هذا الكلام ناصحين له،
0: ناصحين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم ينظرون
1: أن نرجع.
0: فالأمر ليس من السهولة كما تتصور. أعطيك المعنى والحديث صحيح ورواه البخاري ورواه مسلم وكتب الصحاح، لكن نختصره. لماذا هذه المقدمة؟ إذا لم نفهم هذا الكلام لا نفهم سورة الفتح، بارك الله فيك. فقال كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل قريش نهكتها الحرب، يعني قال قتلتها الحرب، ما هذا، نحن نريد أن نعتمر بيت الله لا نريد القتال. المهم بعد أخذ ورد وذهب عثمان وقالوا له: إن شئت أن تطوف فافعل، أما صاحبك فلن يدخل أبدا. بدأت المفاوضات. نسيت أن أقول شيئا، لما جاءت إلى الحديبية ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرف القصواء، وله ناقة مر العضباء وله القصواء، فحرنت ولم تتحرك. فقال لها الصحابة الذين يقودون قال: حل بمعنى تحركي، فما تتحركت. فقال الناس: خلأت القصواء. ما معنى خلأت؟ أي حرنت،
1: أداها يعني شيء منعت، يعني منعت.
0: وبعض أنت تعرف الناقة الحرون أو الحصان الحرون الذي لا يتحرك. فقال: خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل.
1: يا سبحانك.
0: هنا
1: يا
0: بدأت القصة، حبسها حابس الفيل. والله لا تسألني اليوم قريش إلى خطة فيها حقن للدماء إلا وافقت صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح. المهم بعثوا له رجلا يسمى مكرز، وبعثوا له رجلا آخر حتى لا نطيل القصة. أحدهم كان يحب من أسرة تحب التبتل والانقطاع، تحب النسك. فلما عرفه صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل من قوم يحبون البدن، أرسلوا له البدن. البدن يعني جمع بدنة، النوق، وكانت مقلدة بمعنى مشعرة بأنها ستنحر. فلما رآها قال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت يا أخي، هؤلاء جاءوا معتمرين، كيف نصدهم؟ رجع إلى قريش، لم توافق قريش، إلى أن بعثت رجلا يسمى سهيل ابن عمرو.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أن سهيلا جاء قال: سهل الأمر.
0: ما شاء الله، تفاءل باسمه وقال: لقد سهل عليكم أمركم، وفي رواية: سهل عليكم الأمر. جلس سهيل وبدأ، وقبله سامحني أنا ربما القصة طويلة.
1: هم ثلاثة،
0: عروة بن مسعود قبل هذا جاء عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان حكيما من حكماء العرب، ولما وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم اندهش، فبدأ يقلب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة بن المغيرة واقفا يضربه بسيفه، يعني يمنعه، يقول: أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا؟ قالوا: المغيرة. قال: لولا، يقول: أنت نسيت يا غدر

0: لأن لازلت أدفع دية غدرتك. هو ابن أخيه، هو ابن أخيه، وكان قد غدر ببعض الكافرين وجاء إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، أما المال الذي أتيت به فلا أقبله ولا نقبل الغدر. المهم، فقال له: يا غدر، ما زلت أدفع دية ما فعلت، ما يهم. بعد ذلك قال له: يا محمد، إن كان الأمر لك، يعني إذا تغلبت علينا في القتال، أرأيت ما تقول عنك العرب: جاء واستباح قومه، استباح دماء قومه، وما عرفنا ذلك أن رجلا قتل قومه. وإن كانت الأخرى، إذا انهزمت أنت، ما أراك إلا أن يتخلى عنك هؤلاء الأوباش أو الأوشاب بمعنى الأخلاط. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص بدر اللاتي، سبه وقال: أنحن نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر الصديق. قال: لولا يد لك علي لأجبتك.
1: سبحان،
0: كان أبو بكر قد أحسن إليه بالجاهلية، فسكت. بعد ذلك رجع إلى قومه وقال كلمة حق، كلمة حق، قال: يا قوم، وفدت على قسرى، وفدت على قيصر، وفدت على النجاشي، ما رأيت أناسا يجلون ملكهم كما يجل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا سارعوا إليها، والله ما توضأ إلا سارعوا إلى وضوئه. فأنا رأيي اقبلوا خطة رشد معه. بعد ذلك بعثوا من؟ سهيل بن عمرو، ولقد سهيل لكم أمركم. لما جاءت الخطة الصلح كما سوف نفصل في السورة إن شاء الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. أبو علي الكاتب رضي الله عنه لم يشأ أن يمحوها، فمحاها صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كما تعرف. فقال: والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك.
1: سبحان الله.
0: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعلي: امحها، والله يعلم إني لرسوله. انظر إلى التنازلات، الذين يتهمون الإسلام بالشدة والقتال والإرهاب، انظر إلى هذه القصة كيف كان صلى الله عليه وسلم يقبل تنازلات لصالح حقن الدماء ولصالح أن تترك الحرية للناس، ووافق على شروط الصلح ولو كان ظاهرها ضد المسلمين. تخيل في أحد الشروط أستاذ محمد، وسنذكرها، قال: إذا جاءكم من مكة رجل أسلم فلا تقبلوا،
1: ردوه،
0: ردوه. فثار الصحابة قالوا: كيف نرد رجلا جاءنا مسلما؟ صلى الله عليه وسلم قال: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهو يتحدث سهيل بن عمرو، جاء ابنه أبو جندل، ابن سهيل، جاءه يرصف في القيود، خرج متخفيا وقال: وهذا أول من أطالبك به. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم ننتهي من العقد، قال: هذا أول من أطالبك به. الصحابة، كان أبو جندل شديد الإيمان، قل: يا أيها المسلمون، أترك إلى المشركين وقد فعلوا بي ما فعلوا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. المهم، القصة طويلة، وقعوا صلح الحديبية، فيه شروط في معظمها، أو دعني أقول في ظاهرها، ضد المسلمين، وتحجون من قابل، يعني العام القادم، يعني
1: ترجعون السنة هذه،
0: ترجعون. قال: كيف تقول عن العرب إذا أذن لكم أنكم دخلتوا علينا ضغطة، أي كرها؟ ووافق صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه عمر بن الخطاب، هذا الرجل الشديد الذي كان ما في لسانه في قلبه. قال: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أولست رسول الله؟ انظر، هذا كلام شديد، كلام لا يقوله إلا رجل مثل عمر. قال: أولست رسول الله؟ قال: بلى. أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليست قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. وفي رواية: والله ناصري. قال: ذهب إلى أبي بكر، كان في زاوية أخرى، قال: يا أبا بكر، أوليس رسول الله؟ قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر انظر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو رسول الله ولن يضيعه الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني قلب أبو بكر كان مربوطا بقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في كلمة. والله عمر قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وركب على ناقته وذهب هو يمشي. فبعد ذلك قال خشيت أن تكون يعني أن ينزل الله في قرآنا. فلما عاد المسلمون وسنفصل إن شاء الله إلا ونادى منادي يا عمر يا ابن الخطاب، قال خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، أنزل الله في قرآن. فلما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لب القصيد ولب القصة، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد جاءوا يعني يتسابقون، قال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، صلى الله عليه وسلم. فقال لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى هذه الدرجة تعرف ماذا قال عمر؟ قال أو فتح هو يا رسول الله؟ إلى الآن ما زال أو فتح؟ قال إي وربي إنه لفتح. نطق أحد الصحابة قال هذا ما يفعل الله بك فما يفعل بنا؟ قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورة الفتح من أعظم سور البشرى في القرآن الكريم، ولذلك فتح بدأها الله إنا، لفظ الجلالة إن مؤكدة وناء العظمة، فتحنا لك فتحا مبينا. قبل أن نفسرها نقول لكم انظر إلى هذه الجملة سيد محمد، إن مؤكدة وناء العظمة، فتحنا من الفتح فتحا،
1: فتحنا وليس فتحت،
0: لا فتحنا بنون العظمة، فتحا مفعول مطلق مبينا وصف.
1: يا الله
0: يعني هذه جملة عجيبة سنقف عندها. فنزلت بارك الله فيك في غزوة الحديبية.
1: جزاكم الله خيرا الجزاء على هذه المقدمة الجميلة صراحة التي تشعرنا يعني بالموقف الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة من القرآن الكريم. لكن الآن هي نزلت في موضع لا في مكة ولا في المدينة،
0: في الطريق،
1: في الطريق.
0: نعم.
1: فهل تنسب إلى مكة أو إلى المدينة؟
0: هي الرأي الراجح أنها مدنية، لأن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني،
1: فهو مدني العهد،
0: مدني الفترة والعهد حتى ولو نزل بمكة
1: هكذا.
0: ومنها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ في مكة، في عرفة، في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، وهي آية مدنية من سورة المائدة كما تعرف. كل الفاصل هو القرآن الهجرة النبوية ما بين مكة والمدينة بارك الله فيك. فعلماء التنزيل يقولون هي سورة مدنية ليلية وليست نهارية، نزلت في الليل إلى غير ذلك كما جاء في أوصافها في السيرة النبوية.
1: جميل. طيب الآن نتحدث عن علاقتها ربما بسورة محمد، تقريبا واضحة لأن سورة محمد هي سورة القتال.
0: صحيح.
1: وقد تحدث الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا عن القتال ومواقف الناس من هذا الأمر.
0: نعم.
1: وتأتي سورة الفتح لكي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الفتح.
0: جميل. قبل أنا جزاك الله، طبعا سنتكلم وسنعطي هذا بالتفصيل، لكن المحور العام الآن أنا قلت
1: نعم.
0: لك
1: نعم.
0: مناسبة نزولها بعد الانصراف من غزوة الحديبية، وهي لم تكن غزوة، كانت صلحا، ولكن تسمى هكذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 1400 صحابي، وكان وتمت بيعة الرضوان، وهي تفاصيل كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك. المحور العام لو جئنا احنا دائما نبحث عن محور السورة، إذا عرفنا محور السورة سهل علينا أن نفهم جميع الموضوعات، هذا دائما صحيح. احنا الان ذكرنا ما مناسبه نزولها، الان ما محورها الذي يمسك الموضوعات؟
1: الفتح.
0: الفتح هو، معظم المفسرين يقولون الفتح، فتح معنى فتح مكه ام فتح الحديبيه، هذا الذي نريد ان نشير. غزوه الحديبيه هي الفتح الاعظم، لذلك لما سئل أو فتح هذا يا رسول الله بعد ما وقعنا الصلح ورجعنا قال نعم إنه لفتح. وفي رواية أخرى واحد سأله من الصحابة قال فتح عظيم، الفتح الحقيقي هو الحديبية ليس فتح مكة،
1: لكنه ذكر فيه فتح مكة كذلك.
0: نعم نعم بارك الله فيك، لكن الفتح الحقيقي هو الحديبية لما تم الصلح وأمن الناس الكل دخل في الإسلام فجاءوا أفواجا إلى مكة في السنة الثامنة. إذن لو ذهبت إلى جميع المفسرين يقولون موضوعها الفتح صحيح، لكن إذا جئنا ونقول المحور أنا أصوغ المحور في عبارة من عندي وعبارة قرآنية. العبارة التي صغت فيها محور السورة سورة البشريات والبشائر،
1: هكذا
0: سورة البشائر، واضح سيد محمد؟ كل السورة تبشر، وسأعطيك الدليل. الفتح المبين، صلح الحديبية بشرى، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، بشره بالمغفرة، إتمام النعمة ويتم عليك نعمته،
1: ويهديك صراطا مستقيما،
0: ويهديك صراطا مستقيما، النصر وينصرك الله نصرا عزيزا، إنزال السكينة
1: يا
0: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إدخال المؤمنين الجنة، هذا يعني هذه
1: هذا فقط الآيات الخمسة الأولى بس،
0: كلها بشريات. أنا عديت هنا 27 بشرة سيد محمد، 27 بشرة عددتها. بعد ذلك تعذيب تكفير السيئات بشرة، تعذيب المنافقين والمشركين بشرة للمؤمنين لأنهم أخرجوهم من ديارهم، لأنك أنت لما يأخذ الله بعدوك يعني الذي كان يهينك، ولله جنود السماوات والأرض، بشرة عظيمة. التنويه بالبيعة، إن الذين يبايعونك
1: إنما يبايعون الله،
0: هذه بيعة عظيمة. جيد. الوعد بالأجر العظيم، إسقاط الحرج عن الأعرج والأعمى والمريض، الرضوان على الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه أعظم فائزة أو جائزة أخذها الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رضا الله يعني معلن ومقرر ومصرح به في القرآن. إثابة المؤمنين بالفتح القريب فأثابكم فتحا قريبا وهو خيبر. الوعد بأخذ الغنائم ومغانم كثيرة ستأخذونها في أقرب الآجال، بشرى. كف أيدي المشركين عنكم، هداية المؤمنين إلى الصراط المستقيم، تبشير المؤمنين بأنهم لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار، الله أكبر، هذه بشرى. تبشير أهل الإيمان بأن عددا من الناس من المؤمنين في مكة، في رأيك أنت لماذا الله سبحانه وتعالى منع القتال؟ هذه حكمة عظيمة موجودة في السورة. ألم يكن الله سبحانه يقول من بعد أن أظفركم عليهم والصحابة بايعوا رضوان وكلهم كانوا مستعدين للموت في سبيل الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، النصر كان لمن؟ للمسلمين. جيد، لماذا منع الله القتال؟ انظر إلى رحمة الله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة،
1: سبحان الله،
0: لو تزينوا لو تميزوا لعذب الله الكافرين. كان في مكة مؤمنون يكتمون إيمانهم، هذا هو السبب الحقيقي لكف الدماء. لو دخل المسلمون وقتلوا من أهل مكة كان قد قتل عدد من المؤمنين.
1: يا الله،
0: لذلك يا الله منع القتال وكف أيدي الناس عنكم.
1: سبحان
0: رأيت الحكمة سبحان هذا الذي كلها بشريات. إذن مكة فيها مؤمنون، نعم فيها عدد كبير من المؤمنين يكتمون إيمانهم، والله من أجل ذلك كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إذن إنزال السكينة وصف المؤمنين، انظر قال وكانوا أحق بها وأهلها، وصف المؤمنين بأنهم أحق بكلمة التقوى لا إله إلا الله. بعدين قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لا تخشى يا أخي الرؤيا ستتحقق، وأبو عمر رضي الله عنه كان مستعجلا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، بشرى أم ليس
1: بشرى.
0: بعد ذلك قال التبشير بظهور الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، آخر شيء وصف الصحابة رضوان الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم، سورة البشائر طبعا، والفتح من هذه البشائر بارك الله فيك. الآية القرآنية التي تحمل هذا المعنى بالضبط كل هذه المعاني قوله تعالى نصر من الله
1: وفتح قريب.
0: وفتح قريب زد
1: وبشر المؤمنين.
0: بس هذا هو. والله لو طلب منا أن نضع عنوانا كآية نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين هي سورة الفتح.
1: سبحان الله.
0: ولله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار. بارك الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. إذن هذا هو المحور العام. نعم. للسورة. لكن لا شك أن السورة فيها موضوعات.
0: طبعا.
1: وصحيح أن هذه الموضوعات كلها تأتي تدور حول هذا المحور. صحيح. لكن موضوعات مختلفة لأن ذكر فيها صلح الحديبية، ذكر فيها فتح مكة.
0: نعم. ذكر فيها تخلف الأعراب.
1: نعم.
0: قل للمخلفين من الأعراب.
1: نعم.
0: ذكر فيها صفات أصحاب رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ذكر فيها مغفرة الله لرسوله ولرسوله والنصر. وذكر مغفرة المؤمنين.
1: نعم.
0: أيضا في نهاية السورة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فيها موضوعات كلها تدور حول التبشير كما قلت قبل قليل، حول الفتح، حول تثبيت المؤمنين.
1: نعم.
0: نأتي الآن إلى سؤالكم.
1: الارتباط.
0: الارتباط، بارك الله فيك. والله يا أستاذ محمد اللهم علمنا. نحن أنا أقول عن نفسي والله نحن نجهل الكثير من القرآن. يعني قبل طبعا قبل أن تسلط الضوء والتدبر على السورة أنت تبدو لك والله سورة الفتح وراء سورة محمد صلى الله عليه وسلم جيد. هل نستطيع سورة الفتح نضعها قبل سورة الأحقاف أو كذا؟ أبدا. الارتباط عجيب. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، سورة محمد جاء فيها أمر بالقتال.
1: نعم.
0: فإذا لقيتم الذين كفروا
1: فضرب الرقاب،
0: وبعد ذلك في آخر شيء الذي قرأناه في الحلقة الماضية فلا تهنوا ولا وأنتم الأعلون. نعم. وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولا تخشوا شيئا فالنصر معكم. وجاء سورة الفتح تؤكد أن النتيجة ستكون نصرا ومؤزرا وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن بعد مجاهدة المشركين سيكون النصر. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
1: وللمؤمنين
0: والمؤمنات. صح؟ استغفر يعني. لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تكلمنا عن هذا الكلام. هنا قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شيء عجيب. ويتم نعمته عليه. وعن المؤمنين أيضا قال له وعد الله
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات
0: جنات تجري من تحتها النار. وفي نهاية السورة قال يغفر الله لهم أيضا.
1: لا قال ويكفر عنهم سيئاتهم.
0: بارك الله فيك.
1: فإذا هناك أنت استغفر والله قال هنا يغفر.
0: بشره بأن دعاءه مقبول أم غير مقبول.
1: مقبول
0: ما شاء الله. جيد. في سورة محمد ونقف هنا وقفة جيدة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وفي قراءة إلى السلم وأنتم الأعلون، هل محرم على المسلمين أن يدعوا إلى السلم؟ لا
1: لا.
0: قلنا ذلك احنا في شرح السوره. انما وانتم الاعلون لا تهنوا لا تتكاسلوا لا تضعفوا. اما اذا الفريق الثاني وان جنحوا للسلم
1: فجنح لها. وقلنا انها واذكر ان قلنا هذا الامر مناط بالرسول صلى الله عليه وسلم او بولي امر المسلمين في اي فتره كان.
0: بارك الله فيك. جاء سوره الفتح قالت لا الامر ليس هو القتال. ان جنحوا للسلم فاجنح لها. صلح الحديبيه هو جنوح الى السلم، جنوح الى التفاهم والتفاوض حتى ولو كانت الشروط ضد المسلمين.
1: وقلنا ان الايتين محكمتان.
0: بارك الله فيك ما شاء الله عليك. فحتى لا نطيل لكن نعطي هذا الامر. وبعد ذلك عندما وضعت الحرب اوزارها 10 سنوات ما النتيجه؟ أمن الناس أمنت القبائل دخلوا في دين الله أفواجا. حتى أولئك الذين كان الشرط ضدهم، أنت تعرف هذا ذكرني أبو جندل فر من أبيه هو وأبو بصير وذهبوا إلى البحر. خلص محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم. المعاهدة تقول لا يقبلهم. كونوا أصبح كل واحد يسلم يذهب إلى ناحية البحر، وكونوا فرقة من حوالي 40 رجلا.
1: سبحان
0: وأصبحت
1: الله.
0: قريش مهددة في طريقها وتجارتها، إذا ذهبوا أغاروا عليهم. بعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 7 قالوا يا محمد اقبل هؤلاء عندك
1: في السنة
0: السابعة بعد الحديبية. يعني
1: الحديبية كانت في السنة
0: السادسة.
1: السادسة أيوة.
0: بعدها بشهور بسنة تقريبا قالوا أناشدك الرحم اقبل هؤلاء عندك. هم كتبوها بالشرط لا تقبل من جاءك مسلما، قال لا لا اقبلهم.
1: تنازلوا عن هذا الشرط يعني.
0: أيوة هذا هو الذي رآه رسول الله ولم يره غيره
1: صلى الله عليه وسلم.
0: جاء في أواخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صح؟ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم. المهم السورة كلها كفروا وصدوا كفروا وصدوا. في سورة الفتح يقول الله من هم الذين كفروا وصدوا؟ الله يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كأنك أنت إذا قرأت سورة محمد ولم تفقه تأتي سورة الفتح انظر ماذا فعلوا.
1: فالمقصودون هم كفار قريش
0: والمشركون الذين صدوهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. أعطى مثال تطبيقي.
1: يا الله
0: بارك الله فيك. سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب للمنافقين في نهايتها وإن تتولوا
1: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم في سورة محمد.
0: وهنا واصل الحديث مع المخلفين من الأعراب قال لهم وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التناسق كما توليتم من قبل وين؟ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتناسق في آيات في سور القرآن عجيب. نأتي إلى شيء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وبين فيها جل شأنه أنهم يستحقون القتال لصدهم عن سبيل الله هذا ذكرنا. وأوضح في سورة الفتح موقفا من الذين كفروا وجئنا بهذا يعني كأنه قال هؤلاء فعلا هم الذين يجب قتالهم. هذه الفكرة ذكرناها قبل قليل. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تصريح بكلمة التوحيد فاعلم
1: أنه لا إله إلا الله.
0: تصريح بها. في سورة الفتح قال كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله. وهذا مدح وثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قلنا إحنا ذلك
1: صحيح.
0: إن الله يدخل الذين آمنوا لكن انظر إلى التعبير أستاذ محمد كيف هو دقيق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار لم يقل خالدين. لما جاء في سورة الفتح قال ليدخل المؤمنين لم يقل الذين آمنوا. أنت معي؟ ما الفرق بين الذين آمنوا والمؤمنين؟ الذين آمنوا أي واحد صدر منه إيمان؟ الذين اسم موصول آمنوا أيهما أشد ثباتا في الإيمان؟ الذين آمنوا أم المؤمنين؟
1: المؤمنون.
0: لما قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم لثبات الإيمان أضاف في الجزاء. هنا قال الذين آمنوا يدخل جنة من تحتها الأنهار. أنت معي؟ فتتمة. وفعلا الصحابة الذين رضي الله عنهم في غزوة الحديبية كانوا من خيرة الصحابة تستطيع تقول هم أفضل الصحابة. جيد نأتي إلى تكفير السيئات. في البداية قال آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. قال عن الصحابة في رضوان يكفر عنهم سيئاتهم إلى غير ذلك. نفس الكلام في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله للمؤمنين إن تنصروا الله
1: ينصركم
0: ويثبت أقدامكم. وهنا بشره قال وينصرك الله نصرا عزيزا. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الطوائف الثلاثة الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا. نفس الكلام في سورة الفتح الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا وسنقف ذلك. انظر إلى هذا الجمال في التناسق أستاذ محمد. ذكر عن المنافقين في سورة محمد ماذا قالوا بألسنتهم طاعة وقول معروف نحن
1: فإذا
0: هنا.
1: عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا
0: نكلوا وكرهوا وعادوا. في سورة الفتح عمل تطبيقي تعالوا تذهبوا معنا إلى المكة إلى العمرة
1: شغلتنا أموالنا وأهلنا
0: بس ما شاء الله عليك شغلتنا أموالنا هناك طاعة وقول معروف وهنا شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذا الجملة هي لحن القول ما قال لها الله سبحانه وتعالى ولا تعرف أنه في لحن القول هذا لحن القول شغلتنا أموالنا وأهلنا فصلت ما معنى لحن القول الذي ستعرفهم به يا محمد. حتى لا أطيل عليك وعلى المشاهدين الكرام. جيد، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافقين نفاقا عقديا اتبعوا ما أسخط الله
1: وكرهوا رضوانه.
0: المؤمنون يبتغون رضوان الله في سورة الفتح، الذين يبتغون فضلا من الله
1: ورضوانا،
0: ورضوانا يعني، وأثبت المقابل بالدرجة الأولى. ذكر جل شأنه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم للمنافقين وللناس جميعا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلونكم، هنا قال لهم في سورة الفتح للمخلفين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فإن
1: يقاتلونكم أو تسلمون أو
0: يقاتلون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا وإن تتولوا يعذبكم. هنا وضعهم على المحك، على المحك والقتال بمعنى الكلمة. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، عند سورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأها الذين آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق. من هو محمد هذا؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بدأت تصف وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وين سورة الفتح؟ هنا قالت نزل عليه، وهنا بدأت تصف وظيفته وتشريفه بهذه الرسالة العظيمة. انظر إلى الجمال، التناسق اللفظي. فمن يبخل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه،
1: صحيح.
0: الفتح، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
1: سبحان،
0: عبارتان تتجاوبان تقولان إن السورتين متلاحمتان. أنا هذا الذي أفهمه،
1: وهذا ربما يعني دليل قاطع عملي على أن ترتيب الصور ترتيبا توقيفيا.
0: بارك الله. آخر شيء أقوله قبل، يعني ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
1: صحيح.
0: ما جزاؤنا
1: في النهايات تقريبا،
0: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صح. وعدهم بشيء؟
1: لا،
0: جاء في سورة الفتح ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات من جنب تحتها.
1: سبحان الله،
0: أعطاهم الجزاء. بعدين هنا قال ونبلو أخباركم وصدوركم وحقيقتكم، هنا قال فعلم ما في قلوبهم. يعني السورتان متلاحمتان، ولا يصح أبدا إلا أن تكون الفتح بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحب أن نشيره إلى إخوتنا المشاهدين حتى نقرأ القرآن بتدبر.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، هل سنتحدث عن علاقتها بسورة الحجرات أم نرجئها إلى أن نصل إلى الحجرات؟
0: يعني أنا أفضل أن أرجئها حتى نفصل، لكن المعنى العام كما أمرهم ووصفهم في نهاية السورة محمد رسول الله والذين معه كيف هم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا وصف ذاتي للصحابة. هنا جاءت سورة الحجرات تأمرهم بالتأدب مع الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وثم علاقات كثيرة أفضل أن نرجئها حتى نربط بين السورتين
1: بإذن الله.
0: نعم.
1: طيب، الآن نتحدث عن ثوبها
0: اللفظي،
1: البياني. نعم. بعض الأنساق التعبيرية التي اختصها الله سبحانه وتعالى. صحيح. في هذه السورة بعض الألفاظ التي لم تذكر إلا فيها.
0: نعم.
1: إن وجدت
0: موجود طبعا، لا يخلو الأمر. كلمة الظانين بالله ظن السوء، الظانين لم تأتي إلا فيها. قضية يبايعونك لا مرتين، يبايعون الله يبايعونك جاءت إلا فيها، ما لم تأتي. أيضا مغانمة تكررت فيها 3 مرات، لأنها سورة الفتح سورة المغانم،
1: وما ورد في غيرها،
0: وردت مرة في الأنفال، لكن مغانمة 3 مرات، ومرة واحدة في سورة النساء عفوا. أخرج شطأه لم ترد إلا فيها،
1: الشطأ.
0: فاستغلظ لم ترد إلا في سورة الفتح. ثم تعدد من الكلمات، لكن الأنساق ذرونا لم ترد إلا فيها. الأنساق التعبيرية كثيرة ما شاء الله، التي مجرد ما تسمعها ولله جنود السماوات والأرض، فأنت مع الفتح التي تبشر إنا فتحنا، خلاص هذه خاصة بها، لم تأتي هذه العبارة إلا هنا.
1: إنا أعطيناك الكوثر، تختلف هذيك.
0: جيد، أعطيناك الكوثر، ما شاء الله عليك، أنت تفتح لي زاوية. ما معنى إنا أعطيناك الكوثر سيدنا محمد؟ الكوثر ما هو؟
1: نهر في الجنة يقال.
0: جميل. والكوثر هو الخير، هو القرآن، هو الإسلام، هو الخير الكثير فوعا، صح؟
1: صحيح.
0: هذه بشرى أم مذمة؟
1: بشرى
0: عظيمة. هذه جائزة عظيمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. السورتان الوحيدتان اللتان فيهما البشريات للرسول بهذه الطريقة إنا أعطيناك، إنا فتحنا لك، غيرهم لا يوجد. فهذا من تشابه المطالع للتوحد أو الاتحاد المضمون. سورة الفتح سورة البشائر، ومن أعظم البشائر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر في الآخرة، أما في الدنيا أعطيناك الفتح وكذا وكذا وكذا. واضح مثلا؟ وهذا من اتحاد المطالع واتحاد المضمون، بارك الله فيك. فأنت ذكرتني بشيء أنا ما نسيت أن أقول لك إياه. جيد. ويتم نعمته عليك، جائزة الرسول صلى الله عليه وسلم. الظانين ظن السوء، لا توجد إلا هنا. انظر إلى جملة وتعزروه وتوقروه، فقط هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحكي عن كلمة تعزير، نحكي الصيغة كما وردت، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، علما أن ثمة من يقول وتعزر الرسول وتوقروه وتسبح الله. الضمائر يفكها، والكل يعلم لأن التسبيح لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال لتؤمنوا، الآية من فضلك،
1: لتؤمنوا بالله ورسول نعم، يقول لتؤمنوا بالله ورسوله
0: وتعزروه وتوقروه
1: وتسبحوه بكرة وأصيلة.
0: تؤمنوا بالله ورسوله معروفة، تعزروه وتوقروه، بعضهم يعيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وتسبحوه تعود لله تعالى، والمعنى يجعلك لا تلتبس. واضح الكلام؟ وبعضهم يقول كلها في حق الله جل شأنه،
1: لكن التسبيح بكرة وأصيلة لله لا شك.
0: هذا أقول لك يعني معروف. يد الله فوق أيديهم من أنساقها التعبيرية، وسنقف عندها إن شاء الله. فمن نكث من سورة الفتح، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله في قراءة أخرى. جملة المنافقين شغلتنا أموالنا، على كثرة ما أنطق الله المنافقين في القرآن، هنا الوحيدة التي قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعد ذلك أن لن ينقلب الرسول، أن لن ينقلب الرسول، جملتهم حين قالوا ذرونا نتبعكم يا أخي، خذونا معكم، يريدون المغانم. بعد ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه شهادة عظيمة للمؤمنين، للصحابة رضوان الله عليهم. فعجل لكم هذه، لها أنساق كثيرة لا تجدها إلا في هذه الصورة، بارك الله فيك. بعد ذلك قال وكف أيدي الناس عنكم، سورة الفتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، سورة الفتح. آمنين محلقين، أنساق تعبيرية جميلة، إلى أن نصل إلى الآية العجيبة الجميلة، كما كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى، هذه لا توجد إلا في هذه الصورة العظيمة التي ترفع قيمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملح، دعني أقول، ومن اللطائف الجميلة، هذه الصورة فيها كم آية؟
1: 29 آية،
0: 29 عند الجميع تقريبا، لا يوجد فيها خلاف،
1: متفق
0: هكذا على ما قرأت إلى حد الآن، 29 آية. جيد. في الآية 29 اللي هي محمد رسول الله والذين معه،
1: وهي أطول آياتها،
0: وهي أطول آياتها، جمع الله فيها حروف العربية 29.
1: سبحانك يا ربي،
0: اقرأها الآن، كل حرف باللغة العربية تجده موجودا في هذه السورة.
1: سبحان الله.
0: نعم، هذه من الملح يعني، لكن مقصودة.
1: هي في اللغة العربية 29 ولا 28؟
0: ناس يقولون 28 وآخرون يقولون 29 بإضافة الألف واللام، لكن الأرجح 29، وأنا قلت هذا لأن الحروف السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة 29 سورة، والأحرف السور التي تبدأ غير عائلة 85، فأنا أرجح 29 وهي التي ورد نصفها، وهنا 29
1: حرف. 29 قصدك ألف ولام التعريف يعني؟
0: نعم، التعريف تعتبر حرفاً.
1: حرفاً هكذا.
0: نعم. بارك الله فيك.
1: ما شاء الله. كل
0: الحروف عندما تقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقع فيها الحروف كلها،
1: مع أن بعض الحروف قليل الورود.
0: جيد. مثل الشين، مثل الذال،
1: زاي، الضاد،
0: الحروف المعجمة اللي فيها نقط فوقها. نعم. فلذلك كلها وردت هنا، فهل هذا من العبث؟ هذا من الإحكام. وجيد، وكيف تأتي في الآية 29؟ وكيف تكون حروف العربية 29؟ فكل هذا من الإحكام الدقيق. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن تحدثنا عن آيها واتفاق جميع يعني الذين تحدثوا في العد بأنها 29 آية. طيب ماذا بقي لنا؟
0: بقي أن أشير إذا بقي شيء من الوقت أو أقول لك التناسب بين مطلعها وختامها.
1: ممتاز، ممتاز.
0: إحنا نسينا
1: وبه نختم إن شاء الله.
0: جيد. المطلع بدأ بتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، بمغفرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى غير ذلك، وختمت أيضا بحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن المغفرة، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذا تناسب عجيب. بدأت بالحديث عن أصحابه أيضا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وختم الحديث عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى غير ذلك. بدأت بالحديث عن الهداية، ويهديك صراطا مستقيما، صحيح، وانتهت يقول ويهديكم صراطا مستقيما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ثم تتناسق جميل بين بدايتها ونهايتها، وهذا ديدن القرآن. في البداية أستاذ محمد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين،
1: صحيح،
0: السكينة،
1: صحيح،
0: وفي النهاية قال جل جلاله يعني أيضا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. إذن ثم تتناسق عجيب في بناء مطلعها وختامها. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم. سؤال الأخير،
0: تفضل.
1: لما لم يرد الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد؟ محمد رسول الله والذين معه، لما ورد في سورة الفتح ولم يرد في سورة محمد؟
0: وهذا من أحسن، من أعظم التناسق. ورد في سورة محمد والذين آمنوا بما نزل على محمد، ثم تحدث عن الطائفتين، صح؟
1: لا، لكن هنا هذه آية صريحة تتحدث وتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، إلى آخر الآية.
0: بارك الله.
1: يعني لما لم يرد هناك؟
0: إيه، لأن هناك بارك الله فيك كان الحديث عن الطائفتين المشركين والكافرين، وكيف عفوا المؤمنين والكافرين، وكيف كان هؤلاء يتبعون الحق وهؤلاء يتبعون الباطل كذا كذا، وقال بما نزل على محمد. بالعكس، وجاء سورة الفتح تتم وتشهد بأن رسالة محمد، وذكر اسم محمد في السورتين، وهذا بذاته من أعظم الشواهد على التناسق بينهما.
1: جميل.
0: وجاء سورة الحجرات متممة وتقول لا تقدموا بين يدي الله ولا تأدبوا معه، إن الذين ينادونه باسمه ويغلظون له لهم يعني كيف نقول موقف شديد مع الله، وسنصل إلى ذلك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بحول الله وعونه وتوفيقه نبدأ بالتفصيل في سورة الفتح، نسأل الله التوفيق. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج مفاهيم ومع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. وما زلنا نواصل حديثنا في موضوع الحسبة، ونرجو أن نتمكن اليوم إن شاء الله من إنهائه مع ضيفنا الكريم. حياك الله يا مولانا الشيخ. سننطلق مسرعين في محاولة الانتهاء إن شاء الله. أبدأ بالحديث عن قضية القدرة، قدرة المحتسب ومدى تأثيرها على واجبه في الاحتساب. أولا ما يتعلق بخوف الأذى، هل إذا خاف المحتسب الأذى يسوغ له ذلك ترك الأمر والنهي أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القدرة شرط للتكليف أصلا، فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكل تكليف مشروط بالاستطاعة، فما عجز عنه الإنسان ليس داخلا في تكليفه، ولا يخاطبه الله به، ولا يعذبه عليه يوم القيامة. والقدرة متفاوتة بحسب الحال والوقت والشخص، ومجرد الخوف درجات، فمنه الخوف المحقق الذي يكاد الإنسان يجزم بأنه سيترتب عليه الأثر الذي يخافه، وهذا معتبر شرعا قطعا
0: في ترك الأمر والنهي
1: في أمور كثيرة، منها مثلا خوف الأذى بالصيام يقتضي الفطرة، ومنها خوف الأذى بالطهارة، ومنها أشياء كثيرة. هو الخوف المجزوم بنتيجته تقريبا أو قريب من الجزم، غالب الظن ينزل منزلة اليقين عند الفقهاء.
0: لكن في باب الأمر والنهي ما نوعية الأذى؟
1: في باب الأمر والنهي إذا خاف الإنسان أذى شديدا
0: هل هو القتل
1: به
0: فقط؟
1: لا، الأذى الشديد الذي يلحق به هو أذى الإكراه، والإكراه أنواع، منه القتل، ومنه السجن، ومنه الضرب، ومنه أخذ المال، ومنه كل مؤلم كصفع الذي مروءة بملأ، هذا يعد من الإكراه،
0: الشتم،
1: ومنه نزع العمامة والإقامة في المجلس،
0: الإهانة.
1: إيه، هذه إهانة،
0: هذا كله يسقط الأمر،
1: كله يسقط.
0: نعم. طيب ماذا نصنع بحديث ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم؟
1: نعم، الهيبة الهيبة ليست من مثل الأذى، مجرد هيبة الناس ومكانتهم لا يمنع الإنسان من تغيير المنكر.
0: وحديث كلمة حق عند سلطان جائر،
1: هذا بالنسبة للجهاد، إذا الجهاد قضية ثانية، هذه أعلى درجة مما كنا فيه. إذا علم الإنسان أن الناس سيجمعون على المنكر، وأنه إذا لم ينكره هو لن ينكره أحد، ووجد في نفسه جلدا، حينئذ يصل إلى مقام المجاهدين في سبيل الله ويصبر، مثل ما صبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الأذى في محنة خلق القرآن، مع أنه كان بالإمكان أن يتأول مثل ما تأول غيره ويكون له بذلك مخلص، لكنه خاف أن يظن الناس أن المسألة إجماع ولا يوجد فيها من يوجد.
0: لكن ما قبل حتى تأول ابن معين وتأول ابن معين وغيره.
1: نعم، لأنه كان يرى فيه من الجلد والقوة ما يمنعه من التأول.
0: الحديث الذي عند الترمذي وفيه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، هو يصح؟
1: لا، لكن أصله موافق للقاعدة الشرعية العامة، وحفظ البدن من الأصول الستة التي لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ النسل، وحفظ المال.
0: طيب، وحديث آخر عند أحمد أحتاج تفيدونا في صحته ومعنى: إن الله تبارك وتعالى لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس.
1: نعم، بالنسبة لهذا الحديث هو المقام معين، وهو حسن من ناحية الإسناد، لكن المقصود به مقام معين من مقامات اليقين، أن يكون الإنسان شديد التوكل على الله، وهذا مقام مقامات أهل الإيمان يصل إليه الإنسان في ثقته بالله وتمام توكله عليه، فيكون مثل الذي قال لذويه: إذا أنا مت فأحرقه جثتي واقسم رمادي نصفين يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالم. الحديث الصحيح، فهذا نظيره، فذلك غفر الله له، وكذلك إذا ألهم هذا الحجة فمعنى ذلك أنه سيغفر له.
0: لكن فتح هذا الباب لا ترونه قد يفضي إلى التكاسل؟
1: لا، هو باب، يعني هو باب من أبواب
0: الأذى،
1: لا لا، هو باب من أبواب تمام التوكل وتمام الثقة، وليس هذا لكل أحد، هو مقام مقامات اليقين والإيمان.
0: لا، أنا ما قصدت هذا المقام، قصدت أن إذا قلنا أن خوف الأذى مسقط للحسنة،
1: خوف الأذى ذكرنا أنه غير مسقط، لأنه من ما يدرك أن الله سيلهمك هذه الحجة. الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك بأن يلهمك الله الحجة.
0: نعم،
1: لكن وما يدرك أنه سيلهمه.
0: قلنا قبل قليل أنه إذا خاف الإنسان الأذى ولو صفعة في ملأ الذي مروءة.
1: نعم إذا تأكد منه خوفا متأكدا. نعم. هذا الذي ذكرناه. أما الخوف الموهوم أو الخوف المحتمل أو الخوف الذي يستطيع الإنسان التخلص منه
0: أو الحاصل عن جبن زائد.
1: نعم مثلا. هذا لا يسقط.
0: طيب عندنا ضابط آخر في مسألة القدرة وهو اعتقاد عدم النفع. إذا كنت أظن أن أمري ونهي لا نفع له هل يسقط عني الأمر والنهي؟
1: لا، نحن ذكرنا هدفين هما إقامة الحجة ورجاء التأثير، فسيتحقق أحدهما وهو إقامة الحجة، ولذلك قال الله تعالى قال ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
0: لكن الله
1: المعذرة تحصل،
0: ربنا يقول وذكر إن نفعت الذكرى.
1: إن هنا ليست شرطية.
0: إذن
1: إن معناها ذكر أهل الذكرى، هذا التفسير المعروف، وهذه الآية تفسرها الآيات الأخرى مثل قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم،
0: يعني هو
1: ومثل قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، قوله تعالى إن الذكرى تنفع المؤمنين، فأولئك هم المبشرون ببشارة الله بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نفعت الذكرى معناه أن الذكرى ينفع الله بها أهل الإيمان، والناس فيها أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهم الكفار المتوعدون بالعذاب، لأن الله قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يسمعونها بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، وهم المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم. قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، آنفا معناه الوقت القريب الماضي. والقسم الثالث هم مرضى القلوب الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا قام مذكر يعجبهم مستواه أو نسبه أو هو من جماعتهم أو أهل بلدتهم استمعوا إليه، وإذا قام غيره أعرضوا عنه وانصرفوا، وحالهم حال أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأجاب الله اعتراضهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والقسم الرابع الذين يسمعون ذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله وهم المقصودون بقوله إن نفعت الذكرى.
0: طيب هل يمكن أفهم أن إن في هذه الآية
1: ليست للتعليق؟
0: طيب هل هي مثل التي في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟
1: تقريبا،
0: فعدم الإكراه ليس مقيدا بإرادة التحصن.
1: نعم.
0: طيب مسألة أخرى، قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، عفوا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أليس معناها أيضا أن الإنذار يكون لمن
1: هذه مثل سابقتها مثل إنما تنذر من
0: نفس التخريج. طيب الحسن البصري لما يقول إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم،
1: نعم، لأن الآخر يقصد أن كلامه فيه إضاعة، كلامه بمعنى المحاورة والمناقشة فيه إضاعة الوقت
0: وليس الاحتساب عليه.
1: لا، احتساب عليه بمعنى إنكار المنكر، يقال له يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. فلذلك يقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك، لكن لا يتعب نفسه بالمجادلات والمحاكات التي لا فائدة لها.
0: طيب الأوزاعي تجاوز هذا وقال مر من يقبل منك حتى الأمر جعله خاصا بالقابل فقط،
1: هذا الأمر اللي مخصوص ليس أمرا ليس عاما لكل الناس، والأوزاعي يقصد به من كان في زمانه من الأمراء الذين لا يستطيع كل إنسان أمرهم، فهذا الخطاب ليس لكل الناس، أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادة. طيب. من يستطيع الإنسان أمره ونهيه.
0: طيب. عندنا مسألة الذكورة، هل المرأة لها أن تحتسب على الرجال؟
1: المرأة لها أن تحتسب إذا رأت المنكر فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.
0: الرجل أو من امرأة
1: من الفاظ العموم ويتشمل الرجال والنساء. وقد رتب عمر بن الخطاب امرأة الحسبة على أهل السوق.
0: يصح خبر الشفاء هذا؟ رأيت بعضهم ينازع فيه،
1: لكن الحافظ بن حجر وغيره من حتى الذهبي اعتمدوه.
0: وسمراء بنت نهيك يصح أنها كانت
1: تحتسب
0: من تأمر وتنهى،
1: يذكر هذا الله أعلم. لكن عموما لا نجد أي نص في الشريعة يفرق في الاحتساب بين الرجال والنساء.
0: هو لا يفرق في الاحتساب، لكن قد يقولون بمراعاة المسائل أنه ما قد يترتب على هذا.
1: لا، هو إذا قالت له افعل أو اترك، مثل تعليمها، النساء مأمورات بالتعليم، وقد قال الله لأمهات المؤمنين: والاحتياط في شأنهن أكبر من الاحتياط في شأن غيرهن، قال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
0: سيفتح بابا لكثرة الحديث بين الرجال والنساء بحجة الاحتساب.
1: العكس، هو هذا يقطع ذلك. لا، أصلا المخالطة موجودة، الاختلاط المذموم موجود، وإنما تقطعه الحسبة إذا كان النساء يحتسبن والرجال يحتسبون فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الذي يسد هذا الباب ويقطعه.
0: طيب، سننتقل للحديث عن الحديث المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو عنده في باب الاحتساب.
1: نعم،
0: في جهات كثيرة. الجهة الأولى: هل من في هذا الحديث تفيد العموم؟
1: طبعا،
0: معنى كل من رأى منكرا يجب عليه.
1: من الفاظ العموم لا يختلف في ذلك.
0: طيب، فيه إشكال، ليس إشكالا استغفر، إنما فيه شيء قدح في ذهني في الحديث أحتاج إلى أن أفهمه. كل أحاديث الأمر والنهي جاءت بصيغة أن تأمر وأن تنهى، إلا هذا جاء بصيغة فليغيره، أمر بالتغيير. فهل هو قيد لذلك الإطلاق؟ أو
1: هذا الحديث ليس فيه ذكر المعروف.
0: نعم،
1: هذا الحديث في تغيير المنكر. والفرق بين الأمر بالمعروف وتغيير المنكر أن الأمر بالمعروف يطالب فيه صاحبه بالرفق واللين وإحسان المعاملة، وأن النهي عن المنكر لا بد فيه من زجر
0: ابتداء،
1: لا بحسب التغيير. ولذلك قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.
0: طيب، لأنه هو يترتب عليه إشكال، معناه أن كل من رأى منكر يجب عليه لا أن ينهى، وإنما يجب عليه أن يغير.
1: لا، هو المقصود بذلك الدرجات هنا ليست على الترتيب في الوقوع، إنما هي على الترتيب في الغلظة، فبدأ بالأقوى ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وليس معنى ذلك أن هذا هو ترتيب الأداء.
0: هل الترتيب أصلا دائم سواء كان بالأشد أو بالأقل؟
1: لا، فقط في ذكر الأوامر الشرعية أن يذكر ما كان أقوى من ناحية وأثقل على النفس فيذكر، ثم الذي يليه، المقام الذي يليه، ثم المقام الذي يليه. ولكن إن ليس هذا هو ترتيب الوقوع، إن حصل المقصود بمجرد اللسان كفى، وإن لم يحصل إلا باليد بفعل يسير كفى.
0: معنى ليس المراد كما يفهم البعض أنه يجب أن تبدأ
1: يجب
0: باليد،
1: يبدأ باليد. لا،
0: فإن لم تستطع انتقلت إلى اللسان.
1: لا، المقصود أن هذه هي الدرجة العليا، اليد.
0: ولا يقال بالعكس تبدأ بالقلب فإن وجدت فرصة فباللسان.
1: لا، القلب أصلا هذا يجب على كل أحد.
0: طيب،
1: لا يعجز أحد عنه.
0: القلب فيه مشكلة، كيف أغير بقلبي؟ أنا قد أنكر بقلبي.
1: نعم، هذا المقصود.
0: لكن كيف أغير بقلبي؟
1: هذا المقصود، تغييره بالقلب معناه إنكاره وإنكار أهل المنكر ما داموا عليه. ولكن من رضي وتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر برئ، ومن كره سلم، من كره برئ، ولكن من رضي وتابع. فالسلامة والنجاة مربوطتان بأن يكون القلب كارها للمنكر مبغضا له.
0: هل يمكن أن أقول إذن أن التغيير في هذا الحديث ليس المقصود حق اللفظ أنه يزال المنكر، بقدر ما المقصود أن يتمارس محاولة إزالته؟
1: نعم، هو هكذا. فكل الأوامر الشرعية وكل الشرع أصلا هو من باب بذل الأسباب وليس من باب التحصيل، لأن النتائج من القدر، والقدر لا تكليف به. فالمنع هذا أمر قدري، والقدر يجب الإيمان به لكن لا يجب التكليف به، بينما الشرع هو بذل الأسباب. هذه الأسباب قد تصل إلى نتيجة من القدر، وقد لا تصل إلى تلك النتيجة.
0: طيب،
1: لكن لا بد من التفريق بين الخطابين، الخطاب القدري والخطاب الشرعي.
0: إنكار القلب هل هو كره المعصية أو كره العاصي أو تمنى القدرة على تغيير المنكر أو ما هو؟
1: كل ذلك يدخل فيها. فمنها كراهة المعصية أولا، كراهة شديدة، وكراهة كل ما يخالف أمر الله، وكل ما يبغضه الله، وكل ما يكرهه الله جل جلاله. هذا يجب من الإيمان أن تكره كل ما كرهه الله، وكل ما عاقب الله عليه، وكل ما نهى عنه، وكل ما زجر عنه. ثم بعد ذلك كراهة من يعصي الله ويبارزه بالمعصية، وهذه الكراهة متدرجة. فأشدها كراهة المشركين، كراهتك لمن كان مشركا بالله، ثم كراهتك لمن كان مرتكبا لكبائر الإثم والفواحش، ثم كراهتك لأصحاب اللمم، وهكذا. فهذه كراهة متدرجة، ولا ينقضها ما يصاحبها من المحبة بقدر الإيمان، لأن الفاسق يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية.
0: سؤالي، لو كنت أنا في موقف معين الآن وقع فيه منكر وأردت أن أنكر بقلبي، فهل يلزمني أن أكره
1: هو المعصية؟ لا تقول أردت أن أنكر بقلبي، لأن الإرادة الإرادة من عمل القلب.
0: طيب،
1: فلذلك عمل القلب بقلبي لا يحتاج للنية. فهمت الفرق؟
0: عمل القلب، ولكن تعيده
1: الأسرع. عمل القلب لا يحتاج إلى النية. عمل القلب لو يحتاج إلى النية لاحتاجت النية إلى نية،
0: فصار دورة،
1: فيقع التسلسل. نعم.
0: طيب، فهل يلزمني في ذلك المقام أن أكره المعصية وأن أكره هؤلاء العصاة الموجودين
1: في حال معصيتهم؟
0: أو يكفيني واحد منهما؟
1: لا، كلاهما

0: سبيل الله يعتبر فيه الجهد الذي يبذله الإنسان، وعلى أساسه تكون منزلته ودرجته. فمن بذل كثيرا لا شك أنه أكثر أجرا من
1: وهذا
0: بذل
1: بذل
0: قليلا،
1: روحه.
0: فكذلك من غير باليد لا شك أن أجره أكبر من غير بمجرد اللسان، لأن الجهد الذي بذله هذا أقل من الجهد الذي بذله ذلك، وهذا داخل في إطار الجهاد
1: وكيف
0: عموما.
1: صار هذا أفضل؟
0: والجهاد هكذا، الجهاد كل ما كان البذل فيه أكثر والمشقة فيه أعظم كان الأجر أكبر.
1: التشنيع والشتم والغلظة باللسان، هل هي داخلة في الإنكار باللسان؟
0: لا بالعكس، المطلوب ما يؤدي إلى اجتناب المنكر وامتثال المعروف، وهذا الأصل.
1: أف لكم ولما تعبدون من
0: متى
1: دون الله،
0: قالها إبراهيم عليه السلام؟
1: بعد أن تعب.
0: بعد أن أقام الحجة. فلذلك لا يقال مثل هذا النوع من الغلظة إلا بعد إقامة الحجة وبعد العناء كما ذكرت أنت والتعب في سبيل التغيير. وانظر إلى كلامه أولا لأبيه ماذا قال له،
1: أستغفر الله
0: وماذا قال لقومه بعد ذلك، وهكذا. وكذلك ما أمر الله به موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون طاغية أهل الأرض، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك ما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.
1: طيب ابن مسعود لما كان يمشي أصحابه فيأخذون الدفوف ويخرقونها ويشنعون على حملتها، أليس تغيظا؟
0: هذا بعد أن علم الحكم، وبعد أن أقام الحجة، وبعد أن وجد هؤلاء أنصارا، وبعد أن كان لهم مكانة اجتماعية.
1: هذا يفترض افتراضا أو فيه في الخبر ما يدل
0: لا،
1: عليه؟
0: في سير أهل البصرة ما يدل عليه وقصصهم.
1: طيب الإنكار باليد هل هو للآحاد الناس أو مخول بالسلطان فقط؟
0: لا، هو
1: أو
0: لمن يقدر
1: ذوي
0: عليه، مثلا
1: الولايات؟
0: أنت أهل بيتك تستطيع التغيير عليهم
1: لأن لي
0: طبعا.
1: ولاية عليهم.
0: أي نعم،
1: إذن فقط لمن كان له ولاية على
0: لمن
1: شيء.
0: كان له قدرة، لا تحددها بالولاية حتى لا يفهم أنها الولاية العامة أو الولاية الخاصة. بمعنى
1: لكن
0: من له قدرة يجب عليه ذلك.
1: يعني أنا
0: إذا
1: اليقين
0: رأيت إنسان يريد قتل إنسان وأنت تستطيع أن تمسكه
1: فتفعل.
0: تمنعه من قتله، يجب عليك أن تفعل.
1: طيب وإذا رأيت آنية خمر وأنا أستطيع أن أحملها وأكسرها أفعل؟
0: أي نعم، إن لم يترتب عليها ما ذكرناه من الفساد الأعظم، كأن يقتل الإنسان أو.
1: وفعل ابن مسعود من هذا في
0: أي نعم،
1: تخريق
0: من هذا
1: الدفوف
0: القبيل.
1: وما إليه.
0: نعم.
1: طيب هل يشهد له كون الحديث من رأى منكم منكرا فيغير بيده، هذا العموم فليغيره بيده، ما قيده ولا بولاية ولا ب
0: اي نعم، هو هكذا، هذا
1: طيب.
0: اصل مشروعيته.
1: لكن في إشكال بسيط وهو أنه يعطي المحتسب سلطة تنفيذية ليست له. إنما الذي يجعلني أملك حقا في أن أتلف مال غيري وإن كان مالا غير محترم؟
0: لا، هذا ليس مالا، المال هو المنتفع به، ما ليس منتفعا به شرعا ليس مالا. الخمر ليست مالا بوجه من الوجوه، ما لها أي اعتبار
1: آنية
0: تكون
1: الذهب
0: الخمر به مالا.
1: والفضة
0: هذه لا تتلفها، لكن بالنسبة تمنعه من استعمالها.
1: ليس لي أن أتلفها من
0: كيف تتلفها؟ تحرق الذهب، تحرق الذهب،
1: لا جوزت لي أن أتدخل بيدي ما دمت
0: لا
1: قادرا.
0: تدخل بيدك تمنعه من الشرب فيها أو الأكل، لكن هي مال مملوك له كذهبه كله.
1: طيب هل يصح التفويض في إنكار اليد؟ أن أكون أنا لي ولاية على شيء أو قدرة
0: إيه نعم،
1: فلا أمارس أنا أوكل غيري؟
0: إيه نعم طبعا، هذه كل سلطان له الحق أن يفوض وأن يأمر من يقوم بكل الأعمال. حتى في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
1: طيب هذا الاحتساب ببعده الاجتماعي الكبير هل
0: حتى إقامة الحدود كان يوكل عليها، ما باشرها بيده، ما روي عنه أنه باشر الرجم لماعز ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا لصاحبة العسيف، بل العكس. وكذلك الجلد كان يمارسه غيره ولم يكن هو يفعله بيده.
1: طيب هذا البعد الاجتماعي للاحتساب هل يمكن تأطيره وتضييقه بأن يتحول الاحتساب إلى عمل مؤسسي يخص بأفراد أو يخص بمؤسسات؟
0: لا، ما يخص، لكن هؤلاء يكون مقدم، يكون في حقهم آكد من غيرهم كمن عينه السلطان لذلك، فيكون هذا وظيفة له يجب عليه وجوبا عينيا، وقد ما كان منه فرضا كفائيا عليه أصبح عينيا في حقه.
1: يعني أصل التعيين مشروع
0: إيه
1: من
0: نعم.
1: هذا؟
0: إيه نعم.
1: وكيف نصنع بقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر، والتناهي كما تعرف
0: التناهي مشترك،
1: يقتضي
0: ذكرنا
1: الاشتراك.
0: أنه لا يسقط عن غيره الفرض، لكن يتعين في حقه هو فقط،
1: لا يسقط عن غيره.
0: لا،
1: طيب
0: من رآه من غير أعضاء الهيئات أو الموظفين رسميا يجب عليه التغيير.
1: هل يتفرع على هذا أنه لا يجوز قصر الأمر والنهي على طائفة بعينها؟
0: لا، هو لا يقصر، بمعنى يقال لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر.
1: نعم،
0: لكن يقال لهذا أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: طيب لو قيل لا يأمر ولا ينهى إلا من كان من هؤلاء،

0: كما فعل المأمون في بغداد مثلا أول ما جاء واستقر له الأمر نهى عن الحسبة حتى وقعت له القصة المعروفة.
1: نعم لكن ما هذا غلط منه ورجع عنه.
0: لا لا لا يصح إذن.
1: لا.
0: طيب هذا الموظف الذي سيتفرغ الاحتساب سيأخذ أجرة، هل يجوز أخذ الأجرة على الاحتساب؟
1: نعم بالنسبة لكل من قام بفرض كفاية لا يجب عليه هو له أن يأخذ الأجرة عليه على الراجح، وهذه المسألة هي اللي فيها خلاف مشهور. فالشافعية لا يرى، الشافعية كلهم لا يرون الارتزاق على أعمال الحسبة وأعمال البر، ويخالفهم الجمهور. حصلت قصة لقاضي حنفي، قاضي شافعي أقصد، جاءه معلم صبيان حنفي يشهد في شهادة فرد شهادته، فقال علامة رد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهك على القضاء فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. قبل شهادتك.
0: إذا سكتوا عني سكتوا عنهم. أخونا هنا الذي يتابع معي نبهني إلى مسألة، يقول إذا قلنا بأنه يسوغ أن يأمر وينهى غير المعينين من السلطان، ألا يخشى من هذا حصول الفوضى؟
1: كيف
0: هذا يتجاوز وهذا يتجاوز وهذا يعدو حده وهذا يجمع 20 شخصا؟
1: أبدا. أنتم هنا مثلا في هذا الاستديو إذا حصل منكر هنا لا يعلم به أهل الحسبة في الخارج يجب على الموجودين أن ينهوا عنه،
0: يبلغون.
1: إذا رأوا إنسانا سيفطر في نهار رمضان يمنعونه، إذا رأوا من سيشرب خمرا، إذا رأوا من يفعل أي فعل محرم.
0: طيب لو قلنا الاحتساب العام في الأمور العامة هل يمكن أن تقيد بالجهات المعنية؟ يعني أنا قد أنكر على شخص رأيته يفعل شيئا أو كذا، لكن والله مثلا أقيمه منكر عام كبير في مكان، فلا ينبغي أن يذهب مجموعة للاحتساب إلا إذا كانوا مخولين.
1: بلا ينصحون، لكن ما يستطيعونه هو النصيحة فيفعلون.
0: ولهم ذلك.
1: لهم ذلك.
0: ولو بغير إذن.
1: ولو بغير إذن.
0: طيب هذا سيقودنا نقفز إلى موضوع الاحتساب بغير إذن ولي الأمر، ما رأيكم فيه؟
1: مثل الصلاة بغير إذن ولي الأمر والصيام بغير إذن ولي الأمر، هذا فرض فرضه الله في كتابه.
0: يعني هذا فيه نوع من
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فيه نوع من السلطة التنفيذية.
1: لا ليس فيه سلطة، وأنت ليس لك سلطة. لا بد أن نفهم أن الأمر بالمعروف ليس معناه أنني أزعم أنني خير من المأمور، وليس معناه أنني أزعم أنه هو في النار وأنا في الجنة.
0: ليس الخيرية، أنا من أعطاك سلطة؟
1: لذلك ليس لي أي سلطة إلا ما أعطاني الله جل جلاله، وهو أمرني أن أمر بالمعروف وأنا أنهى عن المنكر. فهي مثل صلاتي وصيامي وذكري لله وإيماني.
0: فإن أخذ بالتغيير باليد صار له سلطة على غيره.
1: نعم. إذا رأى من يريد قتل إنسان يحمل عليه السلاح هل نتركه حتى يأتي الحسبة؟
0: يعني دعنا من صورة القتل، هذه صورة يعني مستفزة.
1: ما الفرق؟
0: لا في غير ذلك.
1: أنت رأيته هو يمسك السلاح على نفس معصومة يريد قتلها.
0: يعني مثلا كان
1: أو رأيته يريد أن يرمي صبيا من النافذة.
0: طيب أيضا فيه قتل. لا لو ذهبت أنا ورأيت محل مثلا يبيع الأفلام الخليعة وكذا وأحرقته وأتلفته،
1: لا ما يجوز لك تبادر إلى هذا بالبداية لأن هذا يؤدي الفتن والفضاء.
0: وعظته
1: تذكره بالله وتقول له لا تفعل هذا، ثم بعد ذلك إذا
0: ثم أحرق
1: تبلغ.
0: طيب وليس لي أن
1: ليس لك أن تباشر مثل هذا النوع الإحراق لأنه قد يترتب عليه أضرار كبيرة
0: فقط لمراعاة المآلات.
1: مراعاة الضرر.
0: كان هشام بن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم إمارة، هذا تأكيد لما تفضلتم به.
1: نعم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما أمرهم به رسول الله.
0: جوزنا
1: لكن في العكس أيضا سنجد آخرين، علي وأبي طالب قال ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدعى قبرا مرتفعا إلا سويته ولا إلى آخره. فهذا تلك ولاية ولاية حسبة.
0: طيب إذا جوزنا الاحتساب الفردي
1: بعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: إذا جوزنا الاحتساب الفردي بغير إذن لنقل، فالاحتساب الجماعي بغير إذن مشروع؟ إن أنا أجمع مجموعة وأكون رئيسهم وأذهب هنا وأذهب هناك
1: أكون رئيسهم، هذه قضية ثانية. طلب الرئاسة ليس محمودا شرعا،
0: أكون نائب رئيس.
1: نائب رئيس. المهم أن ما يحصل به أن الهدف هو تغيير المنكر، فأي وسيلة توصل إلى هذا الهدف ولا يترتب عليها ضرر أكبر فهي مشروع عمالا يرد فيها نهيهم بخصوصها.
0: يعني مولانا في ترجمة أحمد بن نصر أن الناس بايعوا له على الأمر والنهي.
1: نعم.
0: فمثل هذه البايعة
1: هذا النوع من البيعة ليست بيعة سلطان، وكانت في العهد الأول في الصدر الأول كان الناس يفعلون حتى في أوقات المعارك. ضرار بن الأزور تقدم فقال من يبايعني على الموت هو ليس أميرا، وهذا في خلافة عمر بن الخطاب وتحت إمارة خالد بن الوليد، وعدد من الناس بايعوا هكذا، ومنهم من كان يمتنع عن هذه البيعة سلمتهم لك وقال لا أبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. لما قيل له إن عبد الله بن حنظلة الغسيل يبايع الناس على الموت على الحرة وهكذا، فقد كان هذا من شأن الصدر الأول، لأن الناس كانوا إذاك يهتمون كثيرا بأيمانهم وصفقات أيديهم، وكانوا أهل أمانة
0: ووفاء،
1: واليوم ضعفت هذه الصفة.
0: طيب سأعطيك نماذج من التاريخ لما قد تجره هذه الاحتسابات الفردية أو الجماعية بغير إذن من مشكلات. في تجربة للإمام الجليل البربهاري رحمة الله عليه، يقولون كان أصحاب الخبر في الكامل ابن الأثير يمارسون الإنكار، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلتها ويكبسون من دور القواد والعامة، وكانوا إذا رأوا رجلا مع امرأة أو صبي سألوه عن الذي معه من هو، فإن أخبرهم وإلا ضربوه أو شهدوا عليه بالفاحشة وحملوه إلى صاحب الشرطة.
1: ما يكون نعم، بالنسبة هو الشيخ البربهاري رحمة الله عليه كان فيه شدة، وهي واضحة جدا في كتابه وكتبه، مثلا عندك كتاب وصول السنة ذكر فيه أن من ظهر منه شيء فذلك دليل على أن ما يبطنه أعظم، هذا خلاف منهج المعروف في الشرع. فعنده شدة رحمة الله عليه ولم تكن مسلمة،
0: فلا تقر مثل هذه التصرفات على هذا الوجه.
1: لا لا ما يقر مثل.
0: طيب ابن سكر أيضا كانت له غارات مشهورة، أغار على جماعة في جوار قصر الخلافة وهجم على ديارهم وكسر الملاهي وأراق الخمر.
1: هذا إذا كان يعرف أن الخليفة يأذن له أن الخليفة ضعف عن مثل هذا النوع.
0: كانوا في جوار قصر الخليفة بالعكس.
1: لا لكن العكس، الخليفة ضعف إذ ذاك عن القيام مثل هذه الوظائف، هذا وقت ضعف الخلافة.
0: أي ولكن يسوغ له مثل هذا؟
1: إذا كان يعلم برضا الخليفة عن ذلك فيقوم به.
0: يعني أنا أخشى أن يفهم من هذا مثلا أنه
1: وهذا حصلت في قصص في التاريخ مثل هذه، مثل قصة الاحتساب شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل الجبل في لبنان، الدروز وهذا الحشاشين، وكذلك ما حصل أيضا في المغيلي مع اليهود لما بنوا معابدهم في الجزائر. فهذه حصلت قصص في التاريخ مثل هذا النوع لبعض العلماء الذين لهم مكانة اجتماعية ويعلمون أن ولي الأمر يرضى بتصرفهم ولهم قوة يستطيعون التأثير
0: لهم شوكة.
1: لهم شوكة.
0: طيب نأخذ اتصالين ثم نكمل شيخنا. أخونا دائما الاتصال الأخ زيد من ليبيا، تفضل.
1: مساء الله خير
0: يا شيخ زيد. ذهباء هو موجود. طيب أبو عبد الرحمن من السعودية. أبو عبد الرحمن ذهب هو أيضا. طيب نكمل لنا.
1: عنك أطلت عليهم.
0: لا الآن أخبرني به، ما لم يخبرني من وقت طويل. الادعاء العام، هيئات الادعاء العام لا تعد نموذجا عصريا راقيا مرتبا للاحتساب.
1: هذه لا علاقة لها بالاحتساب، بل هي نيابة عن السلطة التنفيذية وتمثيل لها في السلطة القضائية.
0: لكن
1: معناه أنها تدعي بالنيابة عن الحاكم وتقوم بالدعوة الحسبة وتقوم بالأمور العامة نيابة.
0: يعني فيها احتساب.
1: ودعوى الحسبة فيها خلاف أصلا في أصل قبولها، فمن أهل العلم من رأى جواز دعوى الحسبة أن ترفع على لدى القاضي
0: قضية
1: حسبة حسبة على فلان أنه شرب الخمرة. فالقاضي الذين يرون جواز دعوى الحسبة القاضي سيكلفك بالإثبات وتأتي بشهود ويحكم على أساس ذلك، والذين لا يرون جواز دعوى الحسبة يقولون القاضي هو المسؤول عن هذا ولسه أنت مسؤولا حتى تكلف بالإثبات.
0: إذن هناك خلاف في رفع دعوى الحسبة.
1: خلاف في دعوى
0: الحسبة. ويحق للقاضي أن يرفضها إذا كان
1: لا يرى. إذا كان ممن ليس في مذهبه دعوى الحسبة.
0: يرفضها.
1: إيه نعم، إلا إذا علم هو أن الأمر حقيقة فيقوم هو بدعوى الحسبة بنفسه.
0: القاضي.
1: إيه، وهذا من شأن القضاة.
0: طيب جاء اتصالان آخران شيخنا. الأخ خيار من الجزائر، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته.
2: كيف حالكم الشيخ؟
1: أكرمك الله.
0: تفضل اخي.
2: احبكم في الله.
1: احبك الله.
2: منذ بدايه البرنامج من اول رمضان اريد الاتصال بكم لكن لم استطع، الرقم مشغول دائما.
0: اللهم استعانك.
1: عليك الله.
0: تفضل اخي.
2: عندي اربع اسئله لو سمحتم.
0: تفضل تفضل.
2: السؤال الاول، الدعاء بالكلام المنظوم هل هو جائز مطلقا ام عنده ضوابط؟
0: طيب ثاني.
2: السؤال الثاني، كلمه شيخ الاسلام اريد ان اعرف على من تطلق هذه الكلمه.
0: طيب.
2: والسؤال الثالث، هل قراءة القرآن عند دفن الميت مشروعة؟
0: عند دفنه؟
2: والسؤال الرابع والأخير،
0: طيب.
2: عندما يدعو الإمام في آخر الخطبة هل يجوز للمأمومين رفع اليدين في الدعاء؟
0: طيب.
2: لأن بعض الناس ينكر علينا هذه المسألة.
0: بارك الله فيك. أخي أبو عبد الرحمن. حياك الله يا شيخ خيار. يا مرحبا أخي أبو عبد الرحمن من السعودية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ، من تجاوز ميقات السيل عن طريق البر وأحرم من جدة
1: لم يدخل مكة؟
3: سامي شيخ؟
1: لم يدخل مكة؟ لم يدخل مكة؟
3: عن طريق البر. عن طريق البر
1: ايوه، ولم يدخل مكة وإنما عدل إلى جدة.
3: نعم،
1: لحاجة هناك.
3: نعم، للسياحة.
1: ثم عندما أراد الإحرام أحرم من جدة من مكانه.
3: نعم
1: نعم،
3: التقدير
1: لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وتصرفه صحيح، لكن خالف الندب فقط. أن الأفضل إذا لم يكن له شغل مقدم أن يبدأ بالعمرة فيحرم من السيل ويقوم بالعمرة ثم بعد ذلك يذهب لحاجته، وهذا إذا خالف الأولى فلا يلزمه شيء، لا إثم عليه ولا يلزمه دم، لأنه جاء إلى مهمة فبدأ بها ثم بعد ذلك أحدث نية للنسك. وأيضا فجدة كما ذكرنا في الحلقة الماضية وربما نكون قد ذكرناها من قبل، ليست ميقاتا ولكنها محادية للميقاتين، وهما الجحفة ويلملم، والخط بينهما يمر بينها وبين بحراء أو على بحراء.
0: طيب، بقي اتصال. رجع الشيخ زيد.
1: هيو.
0: الشيخ زيد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ، لقد حزنت حزنا شديدا عندما قطع الخط.
0: إياك الله. الشيخ هو حزن أيضا.
4: بارك الله فيك. عندي سؤال واحد لكنه يزن ثلاثة أسئلة.
0: تفضل.
4: السؤال للشيخ: ألا ترى شيخ محمد من ضرورة تدريس علم الخلاف واختلاف العلماء في مدارسنا وفي جامعاتنا؟ لعلكم تشاهدون الكثير من المشايخ في الفضائيات عند سؤالهم في المسائل الخلافية لا يشيرون ولو بإشارة إلى الخلاف في المسألة، وإنما يقولون الصحيح هو كذا.
1: لا بس الصحيح هذا إشارة، الصحيح هي إشارة إلى خلاف. إذا قالوا الصحيح معناه فيها خلاف.
4: لكن فضيلة الشيخ، الناس يشاهدون من موريتانيا إلى أقصى الشرق، فلو سئل عن كفارة في من أكل متعمدا في رمضان مثلا فإنه يقول عليه القضاء فقط، فلعل الناس يسارعون عندنا في الإفطار. وكذلك تغطية الوجه، فمعظم من مذهبهم عدم وجوب في تغطية الوجه، فإنهم يستغربون هذه الإجابة ولو بإشارة إلى الخلاف، وثم يقول الراجح كذا مثلا. بارك الله فيكم.
0: وصل السؤال أخي زيد. السؤال الأخير أدرجوه أيضا الأخ عبد الرحمن، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أدعو الله مساكم بالخير. سؤالين يا شيخ.
1: حياكم. أيوة.
5: على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام منع مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل هذا مع أن صلاة التراويح كانت يعني جماعة في عهد عمر الخطاب، فكيف نجمع مع هذه؟ الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سالب وجه الله، ملعون من لم يجب. هل هذا صحيح؟
0: ملعون إيش؟
5: ملعون من سالب وجه الله، ملعون من لم يجب. هل هذا صحيح؟
0: السؤال الأول فهمت.
1: طيب إن شاء الله. طيب،
0: بارك الله فيك. طيب، نرجع لخيار الدعاء بالمنظوم.
1: نعم، بالنسبة للدعاء بالنظمي أقمن للإجابة، لأنه بمثابة أي طالب حاجة، إذا كان كلامه مقنعا وكان بأسلوب راق فذلك أقمن لقضاء حاجته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. هذا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وهو موزون،
0: فلا حرج فيه. من يلقب بشيخ الإسلام؟
1: هي المشكلة من يلقب بشيخ الإسلام، من له الحق في إطلاق هذا اللقب؟ وإلا فشيخ الإسلام معناها عند العلماء الشخص الذي يستطيع أن يفتي في كل العلوم وفي كل المذاهب، واستوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها وصالحا لأن يعلمها. هذا مقام مقامات العلم، هو مقام رفيع وعزيز، وقد وصل إليه أفراد اشتهروا بها، أطلق عليهم هذا اللقب.
0: وإن كان مرتبة وظيفية كما في الدولة العثمانية في حرج؟
1: لا، ما في حرج، لكن القضية هنا هل يستحق أولئك هذا اللقب بمعناه الاصطلاحي؟
0: طيب، قراءة القرآن عند دفن الميت؟
1: بالنسبة لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، في خلاف في معناه، والذي يترجح أن المقصود بالموتى المحتضرون، فمن كان عند الاحتضار عاقلا فإنه تقرأ عليه سورة ياسين، لأن في آخرها سبعة أدلة على البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه سبعة أدلة على البعث بعد الموت، هي الاستدلال بالنشأة الأولى، والاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، والاستدلال بالإخراج إخراج الضد من ضده، والاستدلال بقدرة الله، والاستدلال بعلم الله، والاستدلال بالقسم أو ما في معناه بلى وهو خلاق الخلاق العليم، وكذلك الاستدلال بإخراج الضد من ضده النار من الشجر الأخضر.
0: رفع الأيدي للمأمومين في الجمعة
1: عندما يصل الإمام إلى الدعاء، إذا رفع هو يديه كالاستسقاء ففعل هكذا في الاستسقاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلا خلاف بأن المأمومين لهم أن يفعلوا ذلك. وإذا لم يرفع الإمام يديه وإنما رفع إصبعه فقط، فللمأموم أن يرفع إصبعه. أما إذا لم يرفع الإمام أصلا كالدعاء المعتاد في الخطبة، ولم يرفع فيه الإمام لا إصبعه ولا يديه، فاختلف أهل العلم هل المأموم يرفع يديه، لأن ذلك أكمل للإجابة، وقد ذكرنا مشروعية رفع اليدين في الدعاء، أو ليس له ذلك. وهذا الخلاف مبناه على شمول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كان هذا غير مشروع الإمام فقيل لا يشرع للمأمومين، لأن ما لا يشرع له لا يشرع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. ولذلك رأى جمهور أهل العلم أنهم لا يرفعون أيديهم، ورأى الشافعية وبعض المالكية أنهم يرفعون.
0: والأمر فيه سعة،
1: الأمر فيه سعة ما دام فيه خلاف وليس فيه نص مخصوص. طيب. إنما جاء النص في حديث عمارة في الإمام قال وحى الله هاتين اللديتين القصيرتين.
0: ملعون من سأل بوجه الله،
1: هذا حديثان ليس حديثا واحدا، وأحدهما فعلا موجود وهو لعن من سئل بالله فرد. وأما حديث من سأل بالله فهذا فيه ضعف أو قريب من الوضع.
0: وسؤاله الأول عن من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ما فهمت أنا هو يقصد يا جماعة.
1: هو يقصد أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن التراويح في زمانه. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليال أو 4 ليال تراويح، فالليلة الأولى صلى بهم ثلث الليل، والليلة الثانية صلى بهم ثلثيه، والليلة الثالثة قام بنا حتى خشينا أن يبوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحدث بما سيحصل في أمته، فلذلك إذا حدث بأمر مغيب فليس هذا منكرا، ولا قد حدث أنه ستفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق وتفتح مصر، وهي أمور لم تقع إلا بعده.
0: طيب، هل بقي لكم تعليق على قول أخينا زيد بشأن الخلاف، علم الخلاف؟
1: نعم، من الأفضل والأكمل دائما للمعلمين في التلفزيونات وفي غيرها أن يذكروا الخلاف في مسائل الخلاف حتى يميزوا بين ما هو ثابت من الشرع وما هو من المتغيرات، وحتى لا يقع الاضطراب في البلدان التي اشتهرت فيها مذاهب من مذاهب أهل السنة وللعوام فيها أن يقلدوا، تقليدهم منجل لهم. فمن الأفضل أن يذكروا الخلاف وأن يرجحوا منه، ولا حرج حينئذ إذا رجحوا بعد ذكر الخلاف.
0: طيب، سنمر بالنقاط نحاول أن نسرع فيها. هل تشرع الغلظة في الحسبة، أن يكون الإنسان غليظا؟
1: لا، الغلظة إنما تكون في الجهاد في سبيل الله على الكفار، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما أهل الإيمان فالأصل معاملتهم باللين واللطف والرفق، قد قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال رحماء بينهم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الخرق في شيء إلا شانه. ونهى عائشة عندما ردت على اليهود بالغلظة لأنها ليست في حال جهاد، وليس اليهود إذاك في حال حرب، فعندما قالوا له السام عليكم ردت عليهم فقالت بل السام والموت عليكم، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال مهلا، فدلها على الوجه الأكمل والأفضل وهو الرفق.
0: لكن نجد في بعض النصوص وأثار الأمة النص على تهديد فاعل المنكر، وهذا التهديد أليس من الغلظة؟
1: لا، تحذيره وتخويفه بالله وبيان أن ما يفعله من الكبائر ومن المنكرات هذا ليس من الغلظة. الغلظة هي الجفاء والشدة والخطاب بما يكرهه الإنسان وبما يقتضي إثارته وغضبه وإحفاظه في غير وجه.
0: طيب، هل يجب الفور في الحسبة؟ أن إذا أتى المنكر فورا أنكره؟
1: نعم، هذا الراجح من أقوال الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية.
0: طب لو أردت وقتا لأتألف وأتلطف؟
1: لا، هو المهم هذا من الحسبة، تبدأت الحسبة منذ التأليف، ليس المقصود به كما ذكرنا النتيجة، نتيجة من القدر، المقصود بذل السبب، فإذا بدأت بذل السبب فقد
0: ماذا لو أفضت الحسبة بأن يصبح الإنسان مقطع العلائق عمن حوله؟ يبغضه الناس ويكرهونه ويعتبرونه متدخلا في أمورهم.
1: هذا يمكن أنه استعمل الغلظة والشدة ولم يستعمل الأسلوب الصحيح، فمن كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف.
0: أبو ذر
1: بل العكس، إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف من باب الحرص والنصيحة سيحبه الناس من أجل ذلك، لأنه سيبدي لهم من الحرص عليهم والنصيحة لهم ومحبتهم ما يقتضي منهم أن يحبه.
0: لكن أبا ذر يقول ما درك لي النهي عن المخل.
1: نعم
0: صاحبه.
1: أبو ذر رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك وقال يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وهذه خلق خاص له به. قال له أنا عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا ينقص هذا من مستواه ولا من إيمانه ولا من قدره وجلالته، فهو من أجل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لكل إنسان خلق معين وطبيعة معينة.
0: هل يجوز أو تجوز الاستعانة بالسلطان؟
1: أمر الفرق بين طبع عمر رضي الله عنه وطبع أبي بكر رضي الله عنه.
0: طيب إذا لماذا نكر على أصحاب الغلظة
1: اليوم؟ لا الغلظة ليست
0: طبعهم.
1: عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة يقول ألانني الله جل جلاله للمسلمين بوصية أبي بكر
0: رضي الله عنه.
1: نعم.
0: هل تجوز الاستعانة بالسلطان؟
1: سبحان الله، هذا الماوردي ذكر بيتين عجيبين في هذا، يقول خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول فيها
0: المستحسن
1: من ذوي الجاهلين. نعم.
0: هل تجوز الاستعانة بالسلطان على الحسبة؟
1: طبعا لا تجوز بل تجب، لأنه هو من شأنه إذا عجز الإنسان عنها أن يستعين بمن يقدر عليها، والسلطان هو الذي يقدر.
0: ابن حنبل شجب هذا مرارا،
1: هذا شجبه عندما يكون الإنسان قادرا على التغيير ويمكن أن يغير بنفسه ولا يحتاج إلى إدخال السلطان.
0: أتيكم بنصه، منها قوله وقد سئل عن قوم يعملون المنكر قال يعظهم وينهاهم ويستعين عليهم بالجيران إن لم ينتهوا، أما بالسلطان فلا.
1: نعم، يقصد بذلك إذا عرف أن هذا ممكن أن يؤثر فيهم.
0: لكن قوله
1: لكن إذا لم يؤثر فيهم الجيران حينئذ يستعينوا عليهم بالسلطان أيضا.
0: ما يكون في هذا
1: يعني إيصال المهم الوصول إلى الهدف.
0: يعني هذا هو شيخنا حساس بالذات في الجانب الثقافي اللي تكلمنا عنه في الحساب الثقافي. هناك من يرى أن البعض يعني يتكى على السلطان ليسكت
1: خصمه. لا، هذا ما ينبغي، والسلطان أيضا لا ينبغي أن يتدخل في تلك الأمور. السلطان لا بد
0: فيه، حتى لو كان المراد إسكاته منكرا فعلا.
1: نعم، السلطان لا بد فيه من أبوة، ولذلك من طبعه
0: أبوة للطائع والعاصي،
1: من طبعه. نعم، أبوة للمسلمين
0: والصالح والفاسق.
1: نعم، حتى من غير المسلمين.
0: هذا كلام جيد.
1: سكان الأرض.
0: طيب،
1: السلطان أب للجميع، أب لسكان الأرض، سواء منهم من كان من أهل الذمة، من كان معاهدا، من كان مسلما، من كان
0: فلا يميل مع طرف دون طرف.
1: لا، هو أب، والأب إذا اختلف أولاده سيكون هو محايدا يصلحا يصلح بينهم، وهو الأصل في أبوته أن يكون أمره من باب الحرص، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغير بأبوة كاملة. ولذلك ينبغي ألا يميل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج فوجد قوما يرتمون فقال ارموه أنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقال ما لكم؟ قالوا كيف نراميهم وأنت معهم؟ قال ارموه أنا معكم كلكم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، هو كان عندنا قضايا في الحسبة الحكام سنؤخرها لحلقة السياسة الشرعية لائقة بها، لكن على السريع كما يقال، هل يمكن تجزيء الحسبة؟ ما استطعت أن أحتسب على الأشراف والوضعاء، فهل أحتسب على الوضعاء فقط ولا أكف؟
1: لا، تحتسب ما قدرت عليه، ما أمرتكم به فأتوا منهم استطعتم، هذا واضح جدا في
0: طيب إذا سرق غيم الشريف تركوا؟
1: لا، هذا لأنهم قادرون على الشريف والوضيع، أما من كان عاجزا، من كنت عاجزا عنه فلست مكلفا به، وهذا الذي أنت قادر عليه مكلف به.
0: طيب، لو علمت أن إنسانا سيفعل منكرا أحتسب عليه؟
1: تنصحه،
0: أو أحتسب فقط في حالة فعل المنكر؟
1: تنصحه وتقول له يا فلان سمعت أنك ربما بايعت فلانا بالربا أو ربما فعلت كذا، فلا تفعل ولا تفكر في هذا الأمر، فهو مضرة عليك في الدنيا والآخرة وهكذا.
0: هل يحتسب على غير الإنسان لو أن دابة أتلفت زرعا؟
1: هذا من الاحتساب للإنسان، لأنه حماية لمال المسلمين، فإذا لم تدفعها عنه وأنت قادر على الدفع فإنك تضمن، وهذه من أسباب الضمان.
0: تضمن؟
1: إيه نعم، ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال، هذا سبب من أسباب الضمان.
0: يعني إذا رأيت دابة تتلف زرعا،
1: إذا رأيت أي شيء سبب للتلف فلم تنقذه فأنت ضامن. من رأى أعمى يسقط في هوة أو يسقط في نار، أو رأى صبيا يتردى من شاهقنا، أو رأى حيوانا يتلف مالا وهو يستطيع إنقاذه فلم ينقذه، فإنه يضمن، وهذا الضمان محله ضمان المال. أما ضمان النفس ففيه صور، مثلا هي التي نظم الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في قوله إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخير.
0: أجافه يعني أصابه,
1: أصابه بجائفة في واصل الجوف, وهي أحد الشجاج الأحدى عشرة معروفة بالفقه.
0: طيب.
1: إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان, أقاد مروان وصفوان ودا, ولا يرى اللخمي إلا القودا, ذكاة منفوذ المقاتل على هذا, فإن أنفذ منه مقتلا فمات فهو للقصاص يندب, ومانع الخيط عليه الأدب.
0: مجرد أنه منع الخيط.
1: نعم.
0: طيب, هل هناك فرق بين أن يكون المنكر مفعولا من قبل آحاد متفرقين أو من قبل عصبة متماسكة؟ هل لهذا تأثير على؟
1: نعم, بالنسبة للعصبة المتماسكة إذا كان لها شوكة وقوة فهذه بمثابة قطاع الطرق, يقاتلون على ذلك والسلطان يجب عليه قتالهم. أما إذا كانوا مجرد الجماعة اجتمعوا على منكر من المناكر فليسوا عصبة وليسوا ذوي قوة ولا شوكة, يؤمرون وينهون.
0: طيب. إذا كان الإنسان في موضع أو في بلد وفشلت فيه المنكرات فشوا كثيرا وما قدر على تغييرها, هل الأولى له بإطلاق أن يغادر؟
1: نعم, حينئذ إذا وجد طريقا للهجرة هاجر, وإلا اعتزل كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه بالأمس, يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطرية في الروب دينه من البيت.
0: لكن هذا سيفضي إلى شيوع المنكرات وأنه
1: لا, هذا محل
0: على الأقل وجوده قد يكون له.
1: إذا كان ينكر, ما دام ينكر فلا يفعل. نحن ذكرنا أنه إذا عجز عن الإنكار بالكلية وشاع في الأرض فساد ومنكر وليس فيها من يزجر فهذا محل الخويص.
0: كيف ينبغي أن ينظر المحتسب إلى المحتسب عليه؟
1: ينظر إليه لأنه أخوه بالله وأنه استزله الشيطان يريد استنقاذه منه ونصرته عليه. انصر أخاك ظالما ومظلوما, قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما, قال تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره.
0: هل تصلح نظرة الإشفاق؟
1: نعم, هي الإشفاق هكذا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف.
0: لكن هذا ما يتصادم مع نصوص المعصية وكرهها وكره العاصي.
1: لا, أنت تكره المعصية وتكره العاصي ما دام عليها, لكن تحب له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, فتحب له أن يخرج من المنكر وأن يتوب منه وأن يكفره وأن يفعل الحسنات التي تذهبه, إن الحسنات يذهبن السيئات.
0: طيب, نحن انتهى وقتنا شيخنا. أيها الأخوة والأخوات, انتهت هذه الحلقة, وحلقة الغد إن شاء الله ستكون بعنوان أسئلة ومراجعات. سنعرض كل ما وصلنا عبر الإيميل من أسئلة وما سيصلنا أيضا إلى الغد من أسئلة, وكذلك بعض الاستيضاحات التي وصلت ولم نتمكن من الإجابة عنها إن شاء الله. نلقاكم على خير غدا بحول الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا مع فرقة ببدن اختيارا ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي.
1: يعني التقابض لابد أن يكون عاجلا فوريا دون تأخير، فالتأخير الطويل يضر سواء كان حصل فيه فرقة بالبدن أو لا، يعني مدة طويلة حتى انصرفوا إلى أشياء أخرى وتركوا العقد الأول وأحدهما أخذ العوض والآخر لم يعطه فمضت مدة طويلة، هذا يضر لأن ليس هناك تقابض. أو كان المدة غير طويلة ولكن كان هناك فرقة بالبدن، واحد منهم أخذ الدينار والآخر خرج لمكان آخر ليعد الدينار أو ليحضره لكذا، وحصلت لك فرقة حتى لو لم تكن طويلة فإنها تضر. وحيث خرج مالك في الموطأ، مالك بن أوس بن الحدثان، كان عنده 100 دينار وكذا أراد أن يصرفها، فأتى إلى طلحة بن عبيد الله فصار يقلبه في يده وقال أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة، وكان عمر راضي موجودا فقال لا تنتظره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، وذكر له الحديث فمنعه أن ينتظر حتى يأتي خازنه من الغابة ويقبضه، بل أمره بالقبض الفوري ولا يغادر المجلس حتى يتم التقابض.
0: ثم قال ومؤخر ولو قريبا أو غلبة، أي أو كان التأخير غلبة فهو عطف على قريبا خلافا لابن رشد القائل إن التأخير غلبة لا يضر، وظاهره ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو.
1: يعني هذا الغلبة تعريفها ليس كما ربما يتساءل فيها، والمشهور لما مذهب المدونة أنه لا يجوز التأخير ولو غلبة، حتى لو حدث غلبة يجب نقض الصرف، ولا الغلبة أيضا لا تجعل الصرف ينظر إلى أي مدى يبلغ التشدد في مسألة التقابض. يعني حتى لو كان غلبة، غلبة معناه نار حريق، واحد أخذ الدينار وبدل ما قبل قبضه الآخر العملة الأخرى حصل حريق فصار تأخير لم يقبضه إلا في اليوم التالي، قال لا يجوز حتى ولو كان غلبة، هذا ما عليه المشهور. ابن رشد اختار أنه إذا كان التأخير غلبة بهذه الصورة حال بينهما نار أو سيل أو هدم أو كذا فهذا يغتفر والتأخير لا يضر.
0: وبعطف غلبة على قريبا يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا، فإنه لا يفيد الرد حال البعد. وعطف على قريبا أيضا قوله أو عقد ووكل في القبض، أي وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل، وإلا جاز على الأرجح.
1: لا يجوز التوكيل في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التوكيل، يبقى أنت تعطي الدينار وتقول لا وفي وكيله سيقبض منك فلا يجوز، إلا إذا كان الوكيل قبض بحضرة الموكل بحيث يتم التقابض. أما إذا كان أعطاه الدينار وقال وكيلي يأتي ويقبض منك فهذا غير جائز لأنه مظنة التأخير.
0: هذا بناء على أن عقد الصرف قد أبرم،
1: بناء على أنه
0: قد أبرم عقد الصرف بينه وبين الصراف، يعني
1: هو عقد طبعا لأنه أعطى الدينار لأنه عقد يتكلم على عقد، يعني عقد الصرف وأعطى الدينار وقال له دقائق يأتي وكيلي ويأخذ منك العبلة الأخرى فغير جائز. نعم. عبرة
2: فرقة بالأبدان،
1: أيه.
2: مع أن في البيع المطلق يقولون أن الفرقة ما لم يفترق للأقوى
1: ماذا؟ أو زي ما قلنا الصرف يعني أضيق أبواب الربا، هناك شروط في الصرف، الصرف يدخل في باب البيع لكنه بالمعنى الخاص، والشروط التي يجب أن تتوفر في الخاص ليس هي الشروط توفر في العام، الشروط العامة مطلوبة في العام وفي الخاص، لكن هناك ما دام سمينا هذا بيعاً خاصاً ما سميناه بيعاً خاصاً إلا لأن فيه شروطاً أخرى مضافة إلى الشروط اللي هي يجب أن تتحقق في البيع العام. من الشروط اللي يجب أن تتحقق في البيع بالمعنى الخاص وهو الصرف هو التقابض وعدم الفرقة بالأبدان والمماثلة وفي الربويات، يعني في أشياء كلها يختص بها الصرف لا توجد في البيع العام. يعني لا يستغرب، يعني هذا الاعتراض هو على خلاف الأصل، كان ينبغي يكون أن تقول لماذا الصرف هو نوع خاص من أنواع البيوع وليس فيه شروط، ليس فيه شروط خاصة تختلف عن شروط البيع. لو كان الأمر بهذه الصورة صحيح يكون محل استغراب، لكن عندما يقال الصرف هو بيع خاص لأنه خاص ببيع الأثمان فلابد أن تكون له شروط خاصة تختلف وتزيد عن الشروط اللي متحققة في البيع العام. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، يعني فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد معنى حضور، ما في فرق، يدا بيد، ها وها، خذ واعطي. يعني واضح أن التقابض لابد أن يكون يعني تقابض في المجلس، الفرقة بالأبدان تضر، لكل حديث هكذا تنص على أن تقابض خذ واعطي، ها وها، يدا بيد، فالكلام فيها واضح غاية الوضوح.
0: ثم قال: أو غاب نقد أحدهما، أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد.
1: إذا كان واحد الدينار متاعه موجود والآخر مش موجود، قال أنا محتاج لبنصرف نبي عملة، لكن قال والله فلوس توم ما عنديش مش نتسلف من فلان عشان ما دام هو تدي فرصة أنت عندك الألف دولار وأنا ما عنديش القيمة بالدينار الليبي، فأعطيني الدولار وسأذهب إلى فلان وأستلف منه وأعطيك، أو كل منهما يريد أن يصطرف لأن الدولار يقول الآن ما عنديش ولكن محتاج إلى العملة الليبية فسأذهب إلى فلان، يتعاقدان على الصرف، يعني موضوعهم تعاقدا واتفق على السعر، ثم قال صاحب الذي عنده الدولار قال سأذهب إلى فلان وأخذ منه الدولار، واللي يريد أن يعطي الدينار الليبي قال أيضا ليس عندي وأنا محتاج الدولار سأذهب إلى فلان وأتسلف منه الدينار، بعد أن تعاقد واتفق على السعر وكذا، فكل منهم ذهب ليستلف وليقبض صاحبه، قال هذا غير جائز، هذا يعني إيه غير جائز، سواء كان الاثنان يستلفان أو واحدهما يستلف والآخر النقد موجود عنده، وهاتان الصورتان تسمى الصرف على الذمة، الصرف على الذمة حرام، لا يجوز الصرف على الذمة، بمعنى أنت هذا المال ليس موجوداً، تريد أن تنشئ ديناً في ذمتك بعد أن تعاقدت على الصرف، هذا الصرف يسمى صرف على الذمة، بخلاف الصرف في الذمة، الصرف في الذمة جائز، الصرف في الذمة أن الدين متحقق ومترتب في الذمة وتريد أن تصرفه وقد حل أجله، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، أطلب منك ألف دولار وتطلب مني مبلغ من المال بالدينار وحل الأجل، يعني ليس مؤجل، لا مالي ولا مالك مؤجل، ونريد أن نصرفهما، فهذا صرف ما في الذمة وقد حل أجله فهذا جائز، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، لكن صرف الصرف على الذمة بمعنى تريد أن تنشئ دينا بعد أن تعاقدت على الصرف هذا غير جائز، لكن في الأول دين سابق، دين مترتب في الذمة تريد أن تصرفه. نعم،
3: لو كان بشرط ان يرده بغير عمله اعطاه دينار وقال له ترد لي الدولار،
1: مشروطه من الاول، لا هذا غير جائز، هذا دخول، هذا دخول على الصرف المؤخر غير جائز، لكن لو كان يعني انا اطلب منك مال وانت تطلب مني مال، او واحد هو ما يطلب مال والاخر لا يطلب، مثلا انا اطلب منك مال وحل اجله دولار مثلا، وعندما اردت ان اقبضه لك قلت لي اعطيه لي بالعمله المحليه فتصرفنا واعطيتك العمله المحليه، فهذا غير ممنوع، صرفت ما في الذمه وقد حل اجله وحصل التقابض لان الذمه حاضره والاجل حاضر فهذا جائز، لكن في الصرف على الذمة الدين غير موجود في الذمة، ولم يريد أن ينشئ دينا جديدا، فهذا هو الممنوع. أما الدخول عليه كما قلت فهذا غير جائز، لأن الدخول على صرف مؤخر، أعطيني مبلغ بالعملة الأجنبية لقيك في تركيا ولا في الصين ولا كذا تقضي بحاجاتك، وتقول سأدفعه لك بالعملة الليبية في ليبيا، هذا غير جائز، هذا دخول على الصرف مؤخر. إذا أردت أن تأخذ منه وأنت هناك توفيه بالعملة نفسها اللي أخذتها، أخذت منه الدولار ريال، لما ترجع إلى ليبيا تشتري له الدولار وتشتري له الريال. لكن لو دخلتم على هذا فالعقد جائز، لكن لو بعد ذلك عندما عند التقابض بدل قال لك ما تعطيني الدولار أعطيه لي عملة محلية خاصة، وكانت العملة المحلية موجودة عندك فعند التعاقد أقبضته، فالمسألة جائز لا إشكال فيها. لكن أن تعد تقول له بدل ما بيعطيك الدولار يقول له لا خلاص أنا أريده صرف، ويقول لك خلاص نجيب لك بكرة وكذا، فتدخل في الصرف المؤخر غير جائز.
0: جزاك الله خير. هناك بعض الأسئلة. نعم. الوقت قارب. يا سائل يقول ما حكم من عنده مبلغ في المصرف بالدولار ولكن المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، فوجد من قال له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية الدينار، والثمرة هو فرق العملة التي يعطيها هذا الشخص أكثر من المصرف.
1: وإيش؟
0: الثمرة يعني الفائدة هي فرق العملة التي سيعطيها هذا الشخص وهي أكثر من قيمة المصرف.
1: لا أعرف، ما فهمتش السؤال، لكن هي
0: هو لديه مبلغ في المصرف بالدولار، المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، وجد من يقول له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية هنا بالدينار.
1: لمن يقول حول؟ لصاحب اللي عنده دولار في المصرف يعني؟
0: نعم، شخص ثالث يقول لصاحب الحساب حول لي حسابك اللي في الدولار في الخارج وأني نعطيك بالعملة الليبية هنا.
1: هذا جائز، لكن لابد من التقابض في الخارج. يعني متى يتم التقابض؟ زي ما سبق تكلمنا عليه، إذا كان في تحويل مباشر يعني يقبض وعنده وكيل يقبض في الوقت اللي قبض هذا هنا بالعملة الليبية هناك يقبض، أو في تحويل آلي أوتوماتيك كذا يصل، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان هو يأخذ المال هنا والتحويل يتم بعد يومين أو بعد ثلاثة أو أربعة، فإجراءات المصارف مسموح بها، تأخير المصرف يعني تبدأ الإجراءات ويحصل التحويل وينقل الحساب من مالك بالفعل في وقت التعاقد، لكن حتى يدخل حساب الآخر ربما هناك إجراءات بنكية هذه لا تضر، لكن لابد أن تبدأ إجراءات التحويل ويحجز المال من حسابك أنت في الوقت في التو والحين، بحيث ما يكونش عندك أنت فرصة للتراجع وتندم إذا سحب منك المال بعدك، حتى لو تأخر يوم أو يومين حسب ما يقتضيه عمل المصرف هذا لا يضر.
0: السائل يقول سيارة بسيارة مع زيادة نقود من أحد الجانبين، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة.
1: أي لو كان سيارة واحد يعني عملة جائز، أو سيارتين بسيارة جائز، سيارة
0: وسيارة وعملة
1: وعملة جائز، لكن كل عملة من الجانبين ومع السيارة هذا هو غير جائز.
0: إلا هي سؤال عملة من جانب واحد فقط.
1: العملة من جانب واحد جائز لا إشكال فيها.
0: نعم، وسيارة من الجانبين.
1: أو السيارة من الجانبين جائز ما دام العملة من جانب واحد فهي جائزة.
0: هل الحال نفسه ذكر السؤال تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط، تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط؟
1: التمر بتمر إذا كان من نفس الصنف لا يجوز، لأن هنا في مفاضلة، لأن التمر ما صاحب التمر هو بيعد من صنف التمر، ما صاحب التمر في العقد ما صاحب الربوي فهو من صنف الربوي، فالمفاضلة موجودة حتى في هذه المسألة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم،
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: كان أولى، لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به.
1: الحرمة لا تختص بالمسكوك، بل لو إنسان باع ذهبا بذهب غير مسكوك، سبائك أو تبر أو مكسور، عند ذهب مكسور وأخذه إلى الصايغ والذهب المكسور وزنه فوجده 100 جرام، وقال يعطني به عقد أو أساور وزنها 90 جراما، والفرق هذا مقابل الكسر والصنع، فهذا لا يجوز، لأن الصنعة ليست لها قيمة في مبادلة العين ذهب والفضة، الصنعة لا يحسب لها حساب، بل لابد من المماثلة بالوزن سواء كان مكسورا أو مصنوعا، أيا كانت الصناعة فاخرة رديئة، فلابد من المماثلة في الوزن في جميع العين سواء كانت من المسكوك أو كانت من المكسور أو من السبائك أو غيره.
0: قال: وطعام ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير.
1: في طعام إيه؟
0: وطعام ربا فضل ونساء. وطعام ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير. لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد.
1: يعني أشار هنا إلى أن الربا كما هو في العين مطلقة سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، كذلك هو الربا يجري في الطعام، والربا في الطعام وفي العين هو يتنوع إلى نوعين، نوع يسمى ربا الفضل ونوع آخر يسمى ربا النساء. ربا الفضل يعني مأخوذ من المفاضلة، أن تبيع شيء من الأشياء الربوية، ليأتي تفصيلها وبيانها ما هي الأشياء الربوية، اللي هي العين اللي ذكرها الآن والطعام الذي سيبينه، أن تبيع شيئا منه بصنفه متفاضلا بزيادة، لذلك سمي ربا الفضل، أنك تبيع شيء بصنفه من الأشياء الربوية، ذهب بذهب تبيع الذهب بصنفه من الذهب، فضة تبيعها بصنفها من الفضة، بر طعام قمح تبيعه بصنفه من القمح، لكن لا تبيعه مثلا بمثل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ذكر الأصناف الربوية ذكر كلها، ثم قال مثلا بمثل، إذا بعت شيء منها بصنفه، تمر بتمر ملح بملح ذهب بذهب فضة بفضة، إذا صار في مبادلة بينهم لابد أن يكون مثلا بمثل بالمعيار الذي وضعه الشرع، بالوزن يكون الوزن 100 جرام ب100 جرام، لا يكون واحد 100 جرام واحد 100 جرام واحد من 10 معه، لا يمكن، لابد أن يكون مثلا بمثل، مماثلة متكافئة متساوية، يعني يقينا هذا إذا أردت أن تتخلص من الربا. فإذا صار يعني في مفاضلة بين هذين النوعين، هما صنف واحد، واحد جرام واحد جرامين وكذا، فهذا اللي يدخل في هذه المسألة هو يسمى ربا الفضل، وهو محرم حرام، وأجمعت الأمة على تحريمه. خالف فيه ابن عباس في بادئ الأمر ثم رجع، كان ابن عباس في بادئ الأمر يقول إنما الربا في النساء في النسيئة، يعني كان يقصر الربا المحرم هو في ربا النسيئة، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية أن يستدين الإنسان دين فإذا حل الأجل لا يقدر على دفع الدين، فيأتي إلى الدائن ويقول له أخرني زيدني فرصة تانية وأعطيك زيادة، على بدل ما كان 1000 أعطيك 1100 لكن أنظرني شهرا أو شهرين وكذا، هذا ربا الجاهلية ويسمى ربا النساء وهو حرام بالإجماع. كان عبد الله بن عباس يرى أن الربا في بادي الأمر هو ربا النساء وربا النسيئة ولا ربا غير النسيئة، فربا الفضل كان لا يقول به، ثم بعد ذلك رجع عندما ناظره الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع عن ذلك وصار هناك إجماع على أن الربا بنوعه مجمع عليه حرام، ربا النسيئة وربا الفضل. فربا الفضل هو التفاضل في الأشياء الربوية من العين أو من الطعام في الصنف الواحد، يبدأ تأخذ ذهب مكسور إلى الصايغ، وتأخذ فضة أو تأخذ طعام وتأخذ كذا وتقول يعني

0: أنا عندي هذا الخاتم مكسور، خذه وأعطيني خاتم جيد مصنوع. ويزن الخاتم خاتمك يجد يلقاه مثلا 5 جرامات. أنت تريد خاتم جيد وأنيق وكذا، يخرج لك خاتم يلقاه 4 جرامات، تقول له خلاص كويس، أنا هذا أحصل لي من المكسور. صحيح ربما قيمته هي هي 5 جرامات من الخاتم القديم اللي أنت لا تريده، قد يكون قيمته بالدينار هو 50 دينارا مثلا، والخاتم اللي 4 جرامات أعطاه لك قد يكون حتى أيضا قيمته 50 دينارا. من حيث القيمة هما سواء، لكن من حيث الوزن يختلفان. أنت أعطيت خاتم وزنه 5 جرامات وأعطاك خاتم يساوي 4 جرامات، هل تحققت المواثل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تتحقق. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن. فالعبرة في المماثلة هي بالوزن بالمعيار الشرعي لا بالقيمة. القيمة لا اعتبار لها، لأن القيمة تدخل فيها الصنع أحيانا، تدخل فيها مؤثرات أخرى، والصنع لا قيمة لها في تبادل العين وتبادل الذهب والفضة. الصنعة لا تعتبر ولا شيء تعتبر شيء له اعتبار، بل العبرة هي بالوزن الموجود. فإذا كان حصل تبادل بهذه الصورة يكون هذا من الربا الفضل المحرم غير جائز.
1: شيخ، الأصناف توقيفية في الحديث، يعني التي ذكرت في الحديث،
0: الأصناف هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لغيرها، يعني أجمع الناس على أن إلا من شد ربما من أهل الظاهر ربما كذا خالف في هذه المسألة. لكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة ذكرهما لأن الذهب والفضة هي أثمان تقوم بها الأشياء. فأهل العلم قالوا كل ما يكون ثمن وتقوم به الأشياء يأخذ حكم الذهب والفضة. فالفلوس كان الناس يستعملون الفلوس، حاجة يسموها الفلوس، يصنعونها من غير الذهب والفضة، من النحاس ومن الرصاص ومن الأشياء أخرى. فإذا تعاملوا بها وصارت عملة وسكة رائجة فيجي فيها الربا كما يجي في الذهب والفضة. ولذلك مالك رحمه الله في المدونة يقول لو تعارف الناس وتعامل الناس بالجلود لدخلها الربا. لو كان إنسان عندما يريد أن يشتري عمارة يدفع قطعة من الجلد وتقبل وتبقى هذه أثمان تقدر بها مواصفات معينة لدخلها الربا. فالعبرة بأن المعنى المتحقق في الذهب والفضة ما هو؟ لماذا حرمة؟ لأنها أثمان، أثمان الأشياء اللي الناس تشتري بها أشياء وتقومها، تريد أن تعرف أنت ما تملك تقومه بالدينار ذهب والفضة في السابق، تريد أن تشتري أي شيء تشتري بالذهب والفضة. الآن الناس لا يستعملون الذهب والفضة في مثل هذا الشيء، يريد أن يقوم بيته يقول ب100,000 دينار أو درهم ورقي، فهذا 100,000 درهم ما دام صارت هي تقوم بها العقارات تقوم بها الأشياء ويشترى بها تشترى بها الأشياء والسلع والحاجيات، فهي تقوم مقام الذهب والفضة لأنها أدت وظيفتها تماما. فالناس أجمعوا يكاد يجمعون على هذا الأمر. وكذلك ما كان مثل هذه الأشياء نص عليها المطعومات، نص الحديث على البر وعلى الشعير وعلى الملح وعلى التمر، فنص على البر والشعير لأنها من الأقوات، ونص على الملح لأنه من مصلحات الطعام، فكل من مصلحات الطعام تكون لها حكم الطعام، ونص على التمر فيما يكون من أنواع اللي هي يستعمل قوت وفاكهة وتفكه. فكل ما توفر فيه هذه الصفات إما قوت وإلا مصلح القوت أو قوت وتفكه وكذا، كل ما توفر فيه هذه الصفة من الأشياء فهي يدخل الربا. وإن كان هذا هو محل اجتهاد، يعني غير الأشياء الستة اللي ذكرت في الحديث، الأشياء الأخرى اللي هي هل تتحقق فيها هذه الصفات تتحقق، هذه محل اجتهاد يختلف أنظار أهل العلم فيها. لكن في الجملة يتفقون على أن العلة متعدية، العلة في الربا في هذه الأصناف ليس قاصر عليها، بل كل ما يقوم مقامه وتوفر فيه وتتحقق فيه العلة فيجري فيه الربا.
2: جزاكم الله خيرا. استبدال السلعة بسلعة أخرى ليست من نفس الصنف.
0: شنو السلعة؟
2: استبدالها
0: بسلعة أخرى. استبدال السلعة بسلعة أخرى إذا كانت هي من الربويات فلابد أن توفر فيها الشروط التي نذكرها الآن. ما كانت من صنف واحد لابد من مماثلة، وما كان من صنفين من الربويات فالمماثلة غير شرط لكن التقابض لابد منه. أما إن كانت هذه السلعة ليست هي من الربويات، لا هي من المطعومات ولا هي من العين، فيجوز بعد ذلك التفاضل فيها ويجوز التأخير والتأجيل، أرض بأرض ولا حيوان بحيوان ولا كذا، غير ممنوع أن يكون واحد حاضر والآخر بعد شهر، وحيوان باثنين، وإلا قطعة أرض بقطعتين، ولا سيارة بسيارتين، كله غير ممنوع، لأن هذه ليست من الأشياء الربوية. الأشياء الربوية فقط يذكرها الآن اللي هي الذهب والفضة والنقود وما شابهها والمطعومات، هذه التي تسمى أشياء ربوية، ليس ما أشياء ربوية لأن غيرها من الأشياء العروض والعقارات والأشجار والأحجار واللثات، هذه ليست أشياء ربوية، فلا يمنع فيها الربا، لا يمنع فيها الزيادة، تبيع واحد باثنين أو تؤجر وكذا غير ممنوع، لكن الممنوع هو في الأشياء الربوية، كان من صنف واحد فيشترط فيها شرطان: المماثلة والتقابض في المجلس في الوقت، وإن كانت من صنفين مختلفين وهي من الأشياء الربوية فيشترط فيها شرط واحد فقط وهو التقابض، أما المماثلة فلا يشترط فيها. فيجوز أن تبيع مثلا كيلو ذهب بمئة كيلو من الفضة، كيلو ذهب بمئة ألف دينار، لا يشترط الوزن تكون كيلو بكيلو، لا يشترط، قنطار قمح بثلاثة قناطير من الشعير مثلا، صنفان مختلفان فيجوز إيه التفاضل، لكن إذا كان من صنف واحد فلا بد من التفاضل ولا بد من التقابض. لا لابد حسا في الربا، الربا صرف، يعني أضيق أبواب الربا هي أبواب الصرف، هذا يسمى صرفا. العقود تبادل الأعيان والمنافع اللي هو يعني استبادع السلعة وبيع سلعة ومقابل ثمن، هذه قد تكون في بيعا في الأشياء اللي سبق الكلام عليها، يعني رقبة مقابل شيء من الأثمان، عرض من العروض مقابل ثمن من الأثمان، هذا يسمى بيعا. لكن عندما يكون العوضان من جنس الأثمان هذا يسمى صرف، وهذا هو تعريف الصرف. الصرف هو نوع من أنواع البيع، حتى هو بيع من البيوع، لكن بيع بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام. البيع بالمعنى العام يشمل بيع العقار وبيع الحيوان وبيع النقد وبيع الطعام، وكله يسمى بيعا بالمعنى العام، لكن الصرف هو بيع من البيوع بالمعنى الخاص، هو تعريفه بيع الأثمان بعضها ببعض. إذا كان العوضان من الأثمان تبيع بعضها ببعض هذا هو الصرف، فهذا هو اللي الربا فيه شديد، وهو أضيق أنواع الربا، وحتى كان الناس يحتاطون منه تحوطا شديدا. الحسن البصري يقول: استسقيت، يعني أنت عطشان وطلبت ماء فسقيت من بيت صراف فلا تشرب ولا تسقي، وأصبغ رحمه الله يقول: لا تستظل ببيت الصراف حتى الظل. والإمام مالك سئل يعني أتكره أن يكون الرجل صرافا؟ قال: العم إلا أن يكون بمكان من العلم ومن الزهد ومن الورع. فالصرافة هي أضيق باب الربا، الربا فيها سريع، الإنسان يجد نفسه في الربا من حيث لا يشعر، إذا كان ما كانش محتاط ومتفقه وبصير بما يجري. فالصرافة هي معناها بيع الأثمان بعضها بعض، شيء يسمى ثمن يباع به ويشترى، دولار، دينار، عملة ليبية، عملة تركية، عملة كذا، تبيعها إما بعضها ببعض أو تبيعها بفضة أو بذهب. فإذا كان البيع في هذه الأشياء هذه هي تسمى الصرافة، وهذا هو معنى الصرف.
2: لعل السائل هنا يقصد القبض الحكمي في تحويل المصارف.
0: لا، القبض الحكمي لا يجوز، في القبض الحكمي في المبيع غير الصرافة، قلنا البيع بالمعنى العام وغير الصرافة، هذا الأمر في واسع، القبض الحكمي القبض الحسي جائز، لكن قلنا الصرافة هي أضيق أبواب الربا، فيها شروط خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة. الشروط العامة في البيع تقدمت، يكون المبيع يعني معلوما ومقدورا على تسليمه وطاهرا منتفعا به إلى آخره، هذه شروط مطلوبة أيضا في الصرافة، لكن يضاف إليها شروط أخرى، اللي هي لأن بيع بمعنى الخاص معناها الخاص فيه شروط مضافة زيادة على الشروط العامة، منها التقابض ومنها المماثلة إذا كان في الصنف الواحد، فلا بد من التقابض الحقيقي التقابض الفعلي.
2: هو يشير إلى تحويل المصارف تقريبا.
0: تحويل المصارف لابد أن يكون فيه تقابض فعلي أيضا، ليس تقابض إذا كان مصرف يعني تعطيه المال ويحول لك العملة ثم يتولى بعد ذلك هو تحويلها، فهذا جائز لأنه التقابض حصل بمجرد ما سجل المصرف لك العملة في حساباته وفي دفاتره، فأنت عندك قدرة على قبضه، ويسمى هذا إقباض. ثم بعد ذلك عملية أنه يحولها لك إلى مكان آخر يسمى توكيل وحوالة، لا إشكال فيه، لكن هذا خاص بالمصارف. أما المعاملات الأخرى بين الناس، أن تعطي إنسان مال هنا وتقول له أعطيه لي في مكان آخر بعملة أخرى، لا يجوز. حتى ولو كان مضمون لابد أن يكون هناك تحويل حقيقي، لا إذا كان هو عنده حساب في الخارج ويعمل لك تحويل يعني مباشر عن طريق يعني يسموه أونلاين والحاجة دي. فإذا كان صار التحويل بهذه الصورة في المجلس فهذا جائز، لا إشكال فيه. أما إذا كان أخذ منك المال وقال لك يأتيني شخص هناك وأدفع له غدا وبعد غدا وكذا، فهذا غير جائز.

0: قال وطعام ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد وربا النساء يحرم في النقود مطلقا وكذا في الطعام ولو غير ربوي فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون العكس دون عكس
1: هناك يعني فرق بين ربا الفضل وربا النساء ربا الفضل عند المالكية يدخل في النقدين الذهب والفضة ويدخل في المطعومات ما كان منها متصفا بصفة الاقتيات والادخار اقتيات والادخار يعني كونه قوتا يقدر يعيش عليه الناس ويستعملون القوت في عادتهم في عرفهم يعيشون عليه ليس تفكها ويدخر يقبل الادخار يعني تضعه في مكان وتأكل منه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة فما كان فيه هذه الصفة قوت ومصلح للقوت ويقتات ويدخر ما كان بهذه الصورة فيدخله ربا الفضل وما كان من المطعومات غير هذا لا توفر في هذه الصفة ليس هو قوتا وليس هو مما يدخر فلا يجري فيه ربا الفضل لكن يجري فيه ربا النساء ربا النساء يجري في كل مطعوم في التفاح في المشمش في الموز في أي شيء مطعوم يجري فيه ربا النساء لا يجوز أن تستبدل صندوق تفاح بصندوق تفاح إلى أجل يعني تعطي صندوق تفاح الآن يعطيك صندوق تفاح بعد يومين أو بعد ثلاثة هذا لا يجوز لأن ربا النساء هذا ربا النساء معنى ربا التأخير يعني تستبدل شيء ربوي بشيء ربوي مع التأخير التأخير ممنوع سواء كان من جنس واحد أو من جنسين صندوق تفاح بصندوق تفاح من جنس واحد إلى يومين أو ثلاثة لا يجوز صندوق تفاح بصندوق مشمش حتى إلى أجل لا يجوز لأن ربا النساء يدخل ربا النساء هو التأخير الأجل تبيعها مع الأجل مش تقابض ما دام في أجل وهذا الأمر والشيء اللي بعته من المطعومات فهذا حرام يدخل ربا النساء ربا النساء يدخل في كل مطعوم سواء كان مما يقتات ويدخر عند المالكية وعند غيرهم يعني المعيار هو مما يكال ومما يوزن وغير ذلك لكن حتى لو لم توجد العلة الاقتيات والادخار وهو مطعوم وبعته مع التأجيل يعني عوض حاضر الآن والعوض آخر بعد يوم وبعد شهر فهذا غير جائز لأن يسمى هذا التأخير ربا نساء وربا النساء يدخل في المطعومات مطلقا سواء وجدت فيها علة الربوية أو لم توجد لأنه في طعام يسمى طعاما ربويا وطعام غير ربوي اصطلاح الطعام الربوي هو ليحرم فيه المفاضلة والنساء الطعام الربوي يحرم فيه المفاضلة ربا الفضل ويحرم فيه ربا النساء ما هو الطعام الربوي؟ الطعام الربوي عند المالكية ما كان يقتات ويدخر من المطعومات ما كان يقتات ويدخر فيحرم فيه ويدخل فيه ربا الفضل وربا النساء الطعام غير الربوي يعني أي طعام آخر لا يقتات ولا يدخر هذا يسمى طعام هذا لا يدخله ربا الفضل يجوز لك أن تبيع صندوق تفاح بصندوقين لكن يدخله ربا النساء لا يجوز لك أن تبيع صندوقا واحدا منه بصندوقين سواء كان من صنفي أو من غير صنفي بيع التفاح بموز أو تفاح بعنب وكذا كله لا يجوز مدام مطعوما مدام إلى أجل لا يجوز لكن إذا كان في تقابض فإن كان التفاح بتفاح بصندوقين وفيه تقابض فهذا جائز لأن الطعام غير ربوي التفاح غير ربوي والطعام غير ربوي يجوز المفاضلة فيه لكن لا يجوز التأخير فالخلاصة هناك طعام ربوي وهناك طعام غير ربوي الطعام الربوي لا يجوز التفاضل فيه من صنفي إذا بعته بصنفي لا يجوز التفاضل فيه ولا يجوز التأجيل اللي هو ربا النساء وإذا كان من غير جنسه طعام ربوي من غير جنسه فتجوز المفاضلة ولكن لا يجوز التأخير التأخير ديما حرام في كل شيء ربوي أي كل ما هو مطعوم وكل ما هو من العين لا يجوز التأخير فيه سواء بيع بصرفه أو بغير صرفه. ربا النساء يعني يدخل في كل مطعوم وفي كل ما هو من العين والنقد والدينار والدرهم والنقود. إذا بدلت شيء بشيء مع التأخير فكله حرام. لكن مع ذلك هل يشترط لابد من التقابض في المجلس أو لا؟ ينظر كان هذا الشيء صنف بصنفه فلابد من المماثلة والتقابض، الشرطان المطلوبان كان الصنف بصنفه لابد من المماثلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد من الشرطين المماثلة في القدر والتقابض في المجلس. إذا كان بدلت بغير جنسي ذهب بفضة، ذهب بنقود، قمح بشعير، تمر بقمح، فالمماثلة غير مطلوبة، تجد تبدل اثنين بثلاثة وأربعة وخمسة، لكن التقابض لابد منه مازال. ربا النساء يدخل في كل ما هو مطعوم وفي كل ما هو من العين سواء كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين.
2: شيخ مثل تحويل الأموال مثلا في شركات تحويل أموال للغرب، مثلا شخص يحول أموال فرق مثلا 7 درهم في 100 دولار تقريبا هذا رقم يأخذ عليه، يأخذ في نسبة معينة في التحويل.
1: التحويل إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدين بيدين المشكلة ليست في النسبة، ركزوا الكلام اللي تكلمناه ذاك لو طبقه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضع قاعدة في عقلك خلاص تحل كل المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقول البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع. يعني إذا بعت واحد من هذه الأشياء بمثلها لابد أن تكون مثلا بمثل، فمن زاد على شيء على ذلك فقد أربع، الزيادة لا تجوز. ثم قال بعد ذلك هذه القاعدة تضبطها، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيعوا كيف شئتم معناها تقدر تأخذ عمولة كثيرة قليلة، دينار بخمسة، درهم بعشرة، مدام الصنفان مختلفين بيعوا كيف شئتم، هكذا يقول. فإذا اختلفت الأصناف يعني عملة ليبية بعملة إنجليزية، ذهب بفضة، فضة بعملة ورقية، أصناف مختلفة، والقاعدة يقول الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. بيعوا كيف شئتم معنى يجي يفرض عليك عمولة، بدل ما يبيع لك بدينار وربع يبيع لك بدينار ونص، بدينار وخمسين بيسميها عمولة بيسميها، لأن إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما في حذر ما في حذر. لكن ما هو الشرط؟ إذا كان يدا بيد. فلما تحفظ هذه القاعدة في التبادل الصرف كله هذه تحكم لكل المعاملات. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض لابد منه شرط.
3: تخليص السلعة قبل وقتها وبيعها قبل لا تنضج يجوز شرعا شيخ؟
1: لا يجوز، كان لم يبدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، لأن فيه تغيير وفيه يعني إذا كان يعني بيعت على الجذاد لاستهلاكها الحيوان يجوز، لكن إذا بيعت للإنسان وهي لم تجري فيها الحلاوة والصفرة والحمرة فهذا غير جائز، لم تضيع المال والغرض.
3: التجار الفترة هذه يستعملوا هذا الشيء، كثير من التجار
1: هو ليس يعني من التجار، ليس تجار ولا غيره، هو إذا كان السلعة غير مقبولة في السوق هو التاجر لا يجازف بماله. فعادة ما يجوش لا يجون البرتقال وكذا إلا إذا كان جرت فيه الحلاوة والناس ترغبه، لكن لو كان يعلم الناس كلهم لا يظن هو يعني حامض لم يصل المستوى الأكل فهو لا يجازف بقطعه. لكن هو ربما البيع على رؤوس الأشجار قبل بدو صلاحه هذا هو اللي يقع فيه الخلل بين الناس، قد يأتي البرتقال والحقل وكذا قبل بدو الصلاح ويبيعه، هذا غرر لا يجوز إلا إذا كان يشتريه على الجذاذة بيقطع على طول عند به مصلحة أخرى غير أكل الإنسان، علف أو شيء من هذا. لكن أن يبيع بستان لم يبدو صلاحه ثم بعد ذلك ينتظره المشتري حتى يعني يينع ويستوي هذا لا يجوز، غرر من يعني.
2: شيخ
0: جزاك الله خير.
1: قال نعم خلينا نمشي.
0: قال المصنف: فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس. قال العلامة الأجهوري: ربا نساء في النقد حرم ومثله طعام، وإن جنساهما قد تعددا، وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا.
1: مثله طعام ربا، يعني طعام الربا، وهل الذي يدخله الفضل هذا طعام ربا. كان يقول لك هناك طعام يسمى طعام ربوي وطعام غير ربوي. الطعام الربوي هو الذي يقتات ويدخر عند المالكية، هذا يجري فيه ربا الفضل. أما إذا كان طعام غير ربا وهو طعام غير ربوي فيجري فيه ربا النساء ولا يجري فيه ربا الفضل.
0: قال المصنف: فكلام المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض. وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي، ولذلك قال البساطي: هذا كالترجمة. ويأتي تفصيلها في قوله: علة طعام الربا إلى آخره. ثم عطف على مقدر تقديره: فيجوز ما سلم من قسمي الربا، لا يجوز دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما، أو غيره، أي غير الدرهم، كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار، وبيع الدينار والشاة بمثلهما، أي بدينار وشاة. ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر، وجهل التماثل كتحقق التفاضل. ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاه ينزل منزلة النقد.
1: ذكر هنا في تطبيقات ربا الفضل المنهي عنه أن تبيع دينارا ودرهما بدينار ودرهم. الدينار معروف وزنه 4 جرامات وربع، والدرهم معروف وزنه 3 جرامات وربع و12 من عشرة، وهذا من جهة، والثاني أيضا يقابله دينار ودرهم من جهة أخرى، والوزن متماثل، وقال هذا ممنوع. لماذا هذا ممنوع؟ هذا هو علله هنا، قال لأن العاقل عادة لا يقبل على هذه المعاملة إلا إذا كان هناك شيء رغبة في أحد العوضين أكثر من الآخر، وهذا يعني فيه مفاضلة، ولأن عادة العقلاء لا يستبدل كيلو بكيلو 100% هكذا متساوي، إلا إذا كان عنده يعني شيء في نفسه أن فيه رغبة في هذا الصنف أكثر من الآخر، وهذا يؤدي إلى التفاضل. هذا في الواقع غير واضح، وربما الراجح خلاف هذا. إذا كان تحققت المماثلة الشرعية، المماثلة هي بالوزن وليس بالشيء آخر، بالرغبة اللي موجودة عند أحد الشخصين والآخر، ما دام المماثلة هي بالوزن والوزن هو 100% متحقق، فظهر أن هذه معاملة جائزة، وإن كان هناك رأي يمنعها، لأن علماء المالكية في مسائل الربا يحتاطون تحوطا شديدا، يعني أكثر من الأبواب الأخرى، عندهم مسائل الفروج ومسائل الربا يحتاطون فيها تحوطات شديدة جدا، حتى يعدون يعني الشك في التماثل كتحقق التفاضل في باب الربا. الشك في التماثل يعملون الشك هنا، إذا كان شكاك في التماثل كان المفاضلة متحققة، ويجعلون هذا من الصفقات الممنوعة جوا من الربا الممنوع. لكن الراجع الصحيح أن هذه الصورة ذكرها دينار ودرهم بدينار ودرهم، يعني كيلو ذهب مع كيلو فضة مقابل كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد جاب كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد تاني حتى عنده كيلو ذهب وكيلو فضة، أراد أن يستبدلوا كيلو هذا بكيلو هذا وذهب هذا بذهب هذا، ما في أن يعني هذا كيلو خام ولا هذا مكسور ولا كذا، لكن هو الوزن هو واحد والعيار هو واحد، فظهر أن هذا ليس فيه ما يمنعه، لأن لم يخرج عن المماثل الذي طلبها الشارع مثلا بمثل. هذه صورة. الصورة الثانية يقول دينار وشاه، يعني دينار من ذهب معروف وزنه معه شاه بدينار وشاه، أو بدينار وشيء من المتاع الآخر، ودينار وربع دينار وشاه مقابل دينار وربع، دينار وشاه مقابل دينار وشيء من التمر، دينار وشاه مقابل دينار وشاه. قال هذه لا تجوز. لماذا؟ قال لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد هو حكم حكم النقد. لما تبقى الصفقة فيها نقد ومعه شيء آخر من العروض، عندك نقد دينار مثلا ومعه سيارة، فيقول عندهم القاعدة أن هذه السيارة تصير هي نقد حكم حكم النقد، ما تبقى هي مال العروض، خرجت عن العروض. عندما تباع واحدة تكون مال العروض، لكن عندما تكون مصحوبة في الصفقة مع النقد فحكمها حكم النقد. فلما نقول نبيع دينار مع شاه مقابل دينار بشاه أو دينار مع تمر أو دينار مع ربع دينار في الناحية الأخرى في العوض الآخر، في هذه الصورة هل تحققت المماثلة بين العوضين؟ لا، لم تتحقق، لأن الشاه عملناها هي دينار. فكيف عرفت أن الشاه الآن هي وزنها مع الدينار هذا هي وزنها مثل الدينار مع الشاه الأخرى؟ كيف تستطيع أن تعرف هذا؟ هل يمكن التحقق منه؟ لأن الشاه بتراعى فيها القيمة، قد تكون هذه قيمتها 100 وهذه 90 وهذه 10، وعندما جاهية في مثل الذهب وتعتبرها كان ذهب، معناها كأنك تريد مماثلة حقيقية كما تستبدل ذهبا بذهب، وهذا متعذر. ولذلك لا يجوز أن يكون مع أحد العوضين النقدين شيء من العروض مقابل جهة أخرى فيها نقد وفيها عرض وفيها. وهذه الصورة ممنوعة عند المالكية وعند الشافعية، وربما الأحناف يجوزون مثل يسمونها مد عجوة، دينار ودرهم بدينار وشيء من العجوة وشيء هذا، فيسمونه مد عجوة، يجعلون مقابل الدرهم الزايد في العوض الآخر أو جعل مقابله شيء من التمر أو شيء من كذا، فالمماثلة عندهم تتحقق بهذه الصورة. لكن هذا عند الأحناف يجوزونها، ما عند غيرهم من الجمهور فلا يجوزون هذا، بل يعدون ما صاحب النقد من العروض هو حكم حكم النقد، ولذلك لابد أن تتحقق المماثلة، والمماثلة متعذرة، ولذلك لا يجوز أن يصحب النقد غيره.
0: في الصورة الأولى لو كان هناك فرق في الجودة كان مقصود يعني في أحد العين، يعني
1: هي الصنعة لا قيمة لها، لأن يعدون هكذا في المماثلة وفي بيع النقود، الصنعة لا قيمة لها، بل المماثلة هي بمعيار الشري، وذلك القيمة لا يعتد بها، كما ورد في حديث خيبر عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد و استغرب وقال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، هذا يعني أخذناه لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعناه المد بمدين. فقال أوه عين الربا، ردوه عين الربا. فهم استبدلوا مد من التمر الجيد بمدين من الرديء، تمر خيبر الرديء، أعطوا مدين أو رطلين، وأخذوا رطلا واحد من التمر الجيد يتحفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألهم قال لهم هذا ربا ردوه، مع أن القيمة من حيث القيمة هي هذه قيمته في السوق، يعني تمر الكيلو منه بعشرة دينارات وتمر آخر الكيلو منه بخمس دينارات، فلما تستبدل 2 كيلو من تاع 5 دينارات بكيلو واحد من 10 دينارات فالمماثلة من حيث القيمة متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة. وهذا ما فعلوه، هم وظنوا اجتهدوا هكذا اجتهادا منهم وظنوا أن المماثلة متحققة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا، قال أوه ردوه عين الربا، فلم يرض به ولم يقبله. فهذا يبين لنا أن المماثلة بين الأشياء الربوية لا تكون بالقيمة ولا تكون بالجودة، وإنما تكون بالوزن، المماثلة الشرعية، إذا كان كيل كيل، إذا كان وزن وزن هكذا.
0: مسألة عن الصنعة لا قيمة لها يعني هذا الفقهاء، لكن ألا في الواقع يعني كيف نوازن؟ يعني لماذا الفقه يعني لا ينظر الآن الصنعة مثل فرق ما نقول ليرة إنجليزية وليرة محلية مثلا؟ هناك فرق واضح يعني.
1: القيمة لها إذا أردت أن تجعل لها قيمة عندما تستبدلها بغير صنفها فهذا أمر مشروع، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم حسب الرغبات، لكن إذا أردت أن تستبدلها بصنفها معدن بمعدن ذهب بذهب لابد أن تكون المماثلة متحققة في الوزن، وهذا هو المعيار الشرعي، وهذا حديث خيبر نص فيه، ليس لا يقبل الاجتهاد. الناس اجتهدوا وظنوا أن القيمة لها اعتبار، و تحقق لهم المطلوب من المماثلة والعدل فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا ربا لابد من مماثلة. لكن إذا أردت أن ثم أمروا أعطاهم الحل، لأن استشكل لنا عليك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل، قال بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمر الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري به تمرا جنيبا تمرا جيدا، هذا هو الحل.
0: جزاكم الله خير.
1: الراجح هكذا، يعني أكثر أهل العلم يمنعونها، لا يجوزه إلا الحنفية. ظهرنا المنع لأن المماثلة غير متحققة، مماثلة اجتهادية ليست هي مماثلة حقيقية، والربا يعني الربا الصرف فيه يعني من أضيق أبواب الربا، وذلك ما دام لم تتحقق المماثلة فالظهر أنه غير جائز لأن ما فيش عليه دليل من السنة. لا، ما هو المعاوضة لابد أن تكون مماثلة، ما دام هناك درهم فلابد أن يكون مماثل للدرهم الآخر، ما يكونش فيه شيء آخر زائد. وهي المسألة مسألة اجتهادية مثل ما اجتهد الناس في تمر خيبر هكذا، فلم يرد هناك نص من الشارع يجوز أن يمكن يكون مع الدرهم شيء آخر مد عجر وكذا، في مسألة اجتهادية. الظاهر أن قواعد الربا وقواعد المماثلة في استبدال الربا ببعضه ببعض ظنها تمنعه يعني.
0: جزاكم الله خيرا. وقال

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3 وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ضار ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح، وقت السعادة، وقت النجاح، وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة، وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي، ابوي، اخوي، اختي، كذا، والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه، او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول له كون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب، ومرات ينكسر، ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقي حد. حلقتنا اليوم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه، يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في انك تكون شخص قوي،
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في أنك أنت تكون شخص قوي وأن الناس تتعود على قوتك، تتعود أنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا أنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا، يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يارا، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا منش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق. أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل.

التساؤلات. هذه دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملك تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند لأني سندي بالله أبوي أمي أمتي ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغير نفهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن فيه فرق، الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شرح أو ما تهماش، يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج. يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام الحمد لله أنا بخير أنا كذا كل شيء كويس ما فيش شيء أموري تمام، وبعدين تزعل وتاخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة. محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام. تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال.

صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند له، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج الى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا؟ من جيبهم حد يخدمني؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم اموال الدنيا، بهاي انا حنعطيكم مثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم اموال الدنيا، كنوز، تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول المهم انا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش، وهو خسر مال الدنيا. يقول لك انا عادي، انا مستعد نضحي بفلوسي، المهم اني انا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شن استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي اعطوني انتم شن استفادتهم الفلوس هما؟ شن تقولوا الفلوس هما سند؟ وروني الفلوس سند، وروني ان فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إن هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالج جسديا مش نفسيا، هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفائدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك، لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح، في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم
وتحل في مشاكلهم، لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا. لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ماشي يقدر يعطي أكثر من هكي، ماشي يقدر يتحمل أكثر من هكي. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة، كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، إنك أنت تكون إنسان طيب، وإنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت

شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا. لكن مع الوقت

شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس واوا الى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا. لكن مع الوقت ينال دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك إنك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. أنت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب، ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس، لكن معناه أنك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لأنه فصل عليكم النت، فنحن نعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاوديها لنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه اي وقت، او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس أنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي إحنا كيف بنعرفوا أن العلاقات علاقاتنا الاجتماعية أصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ أصبحت من طرف واحد لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب،

0: Bah. لو بطلت تجري، هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل، هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خد له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس تتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش إنك حبيت، الغلط إنك بعد الخذلان اتعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعامله أو كيف تتعامل مع كونك سندة للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم إنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبداً. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكتر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة. اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت. واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك. وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع.
1: يلا. كل عام وانت طيب.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين تو نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط انك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ اول حاجه تعلم انك انت تقول كلمه لا. لا مش كلمه قاسيه تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش هنقدر اليوم, بس كافيه اصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, اقرأ, صلي, امشي, اشرب قهوتك, اسمع موسيقى, اسمع قرآن, او حتى اقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق او ليه الأحقية انه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك الا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، راه في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تصبية على تعيين فقط، واضحة مصلحة واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرارهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم، أنا الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، الفرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة، يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تاعب، زعلان، متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك. اليوم أنت دورك تكون أنت سنده، وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا. والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه اهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه أو في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو وصفت، مش هيفهموك لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير ورميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، لان هنا بتغرقوا. واضح. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
2: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
1: أهلا وسهلا يا نورس.
2: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمه برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمه انت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميله، قول لي ما يحس بذاك ما تشكيله، عرفتي؟
1: صح صح صح،
2: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما الملاك على السند، راهو بعد البومة في السند، راه السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك كنت حتى 10-15 سنة تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسند على الله، الحمد لله وربي عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد مش في سند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كان الأولاد سكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالو 52 وحسين 60 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مواليد 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي إني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ برت مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة عرفتي، منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلعت سندي الأستاذ حسين الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014 عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف أو تصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة يعني على حالها، ديما تقول لأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، أخوتك الكبار وأخوك الكبير مواليد 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفى في السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد البرامج، وحتى لما مشيت في بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في احسن ما نبدي معناتها بحريتي، لكن اني ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أنت منان إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه وسلم يعني عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع لي ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أخوي الدكتور حسين هو هذا السند، رأوا أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ رأوا مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند، أنا أمي كانت امرأة هوادية هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك هيك، وديما تتحشم من تولي تتحشم من ديما تقولي بنيتي أنا ما نقدرش قدام الناس وأخوتك هم الكبار وأني ما نقدرش الحاجة هذه كلها، فكانت أمي سكينة طيبة على حالها الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك وأنا مفترق الطرق، مشاعري وأحاسيسي وخوفي عرفتي، ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي أنت حنيني لي بوي مات أنا مش عارف، لكن فجأة طلع حسين في حياتي في بقية هالعمر أهو سندني وأهو أنا عايشة معاه وأنا محتمية في ظلة، وصدقة نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي يضل في مرجاهم فعلا في خوترة، وشمس القبالي يضل معاهم عرفتي، شوفي شمس القبالي القبلي في ظلهم هم فهمتي، فأنا في ظل أستاذ حسين، أنا في حوزة أستاذ حسين، هذا دكتور وغراني
1: يقول إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب،
2: لكن الدكتور حسين حجاني أمض لي جراحي صح لي دمعتي، رغم اني اللي دينا ملاك نبكى على الوالد فهمتي، الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له، وني قاعد نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العزله مش نقول العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله، ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك انا لدرجه راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك عرفتي نختفي منك، لكن اليوم انا سمعت يا ملاك واني اتكلم فيك اكيد انت شعرت بي يعني دموعي نزلت عرفتي، فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش الله يسامحهم عرفتي، يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع، ديما نقول اللي يشفق بالعين ما تميله واللي ما يحس بدم ما تشكى مسكينة.
1: اي والله
2: تحياتي ملاك
1: ربي
2: يحفظك الى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمة والمداخلة الجميلة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. ألا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
3: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
3: فادية ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ زهي
1: باي الحمد لله.
3: باي غير حبيتني بنشكرك طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي بارك الله فيك. شكرا.
3: ايه شو الاخبار؟ باي
1: الحمد لله في نعمة والله، بارك الله فيك. إيه
3: طبعا صح لسانك والحق الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
3: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي ما فيش سنة الا الام.
1: اكيد أكيد هذه لا خلاف علي الموضوع هذا واضح.
3: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي اثنين رحمة الله عليهم إن شاء الله ربي يقبلهم.
1: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
3: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: من معاي
3: لما تديري الخير هو الصح إن كأنك تحطي في بحر يقولوا فيها.
1: إيه
3: تمام
1: تمام.
3: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: با
3: طبعا اني نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
3: بيك اكثر ان شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكونهم اخوتي شرق وغرب والله ما عندي مشكلة بدون مقابل راه نشتغل فيهم.
1: جميل.
3: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم افراجات، فمجرد انما هم درت لهم افراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط.
1: ايه
3: فا يعني قصدي لصقوني هلبا ناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجة هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموه في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
3: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك رأي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
3: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم وهلبة ناس أقدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحمي ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله
3: بارك. لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على المكالمة.
3: سلمك بارك الله فيك استاذة وتفضلي والله ما عندك مشكلة طبعا الرقم وانا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي الله يعزك بارك الله فيك.
3: سلمك ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام ورا كل هيك ما أنا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك مرحبتين بيك.
3: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا.
3: ربي يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
1: في امان الله، شكرا شكرا بارك الله فيك. جزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت اهلا وسهلا.
4: يا مرحبا بيك واهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. طيب شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا
4: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله
1: وموضوع
4: متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية بارك الله فيها وعاش مسمع صوتك. وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية. وين انت؟ انا تبع وزارة
1: يا هنيبال.
4: شكلها طرابلسية. نعم ماما.
1: هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
4: نعم
1: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
4: مش فادية بقى نحيوها ونحيي فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي. لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية
4: سبحان الله.
1: حتى انتم
4: حتى الاستاذة سعاد المصري والله نحياها حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة سبحان الله.
1: اي والله اي والله
4: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت. في ناس لازم نسمع اصواتهم والله. تو موضوعك شو ندوة احنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت بكري يحسبوه واجب مقدس، يوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه، ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شن حال بوك شن حال بوك، ما فيش شن حال امك، انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟
1: انا
4: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح.
4: الامان اختاروا الناس الباهيه، اصحاب العقول، اصحاب الحكمه، اصحاب الشورى، اصحاب الراحه والامان. زي ما قلت لك الاخت فاديه، الاخت اللي قبل فاديه، هي فعلا ما فيش الا ابوك وامك، ما فيش راه في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس، زي امي وغيرهم، الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى انا اجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسخيم يشارك معنا، محمود الاخبار راح توا، عمي محمد الاغا والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند ليك، باهي انت او انت، علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شنو دايروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم، ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس، لكن بافعالك صح ملاك ولا وباقوالك الصادقه.
1: صحيح.
4: صح كلامي؟
1: صحيح كلامي.
4: ايه، ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راهو واحد ما يسلسلش على 100، مش كل الناس كذابين. راهو مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد ما يسلسلش على 100 راهو. كان واحد كذاب، انا عندي 99 ناس صادقة. نعرف من نتبع. حتى نيرو نفس الشيء يا ملاك راه. وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك. مرات نقول لهم والله كي انا واخد فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلت انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره، انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم، الشط نتاعهم ولا اروع، انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو، والله شبهه بالضبط، والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول انت نشكر في الزواره خاطر نخدم في الزواره، لا والله ولا زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان، شوف الهواء.

0: يعني في حاجات فيها امان. طب خلينا انت تدعي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات امان جنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوط مرات والله امان جنبك سبحان الله.
1: اي والله.
0: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك، هو امك حقا بالنسبه لي انا فهمتي، بعدين بوك طبعا اكيد.
1: صحيح.
0: وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليه ما تقدرش تقول لهم حاجه، ما علاش ان ما فيش ثقه فيهم، مرات يعاودوا الدواء مرات يهزوا عليك مرات يضحكوا عليك مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له الله صدق الحق وصدق الباطل الباطل كان زوقه، مش كل حد ما نحكي له نرتاح له نفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعاودش الدواء زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره ويسبق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام،
1: بارك الله فيك،
0: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله
1: ان شاء الله. تقبل الله.
0: شكرا اخيتي ملاك الله يرحم والديك على حضورك الطيب على المعلومات القيمه وحتى تسلسل في الكلام، والله يعني خذ شهاده مني كمستمع يعني حتى التسلسل نتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب، يعني الموضوع اليوم متشعب هلبة لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق بسم الله ما شاء الله عليك وربي ياخذك من العين واستمري عليه ما انت عليه.
1: بارك الله فيك.
0: وما ندمتش وقت اعطيتك اعطيتك كلمه الدكتوره الحق لانك انت تبكي هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك.
0: والله فيك بارك الله والله بدون مجامله الانسان يبان من اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله يعني.
1: تسلم يعني
0: مثقفة جدا الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة
1: تسلم
0: الله.
1: تسلم بارك الله فيك هنا هانيبال وشكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-150-59-90 وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون أنت سند للجميع تكتشف بعد وقت أنك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجيا باش إن ما يكونش لنا، هو الموضوع أساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك تتعود انك يتعودوا انك انت تتحمل انك انت كذا وكذا، لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لانه هو انسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه تو هو يعرف كيف يحل الموضوع، لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه، وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو ما اختارش هو أصلا إنه يديره وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادهم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: مساء النور.
1: مساء الورد. أهلا وسهلا.
2: مساء الفل. كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بك. تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
2: مسي عليك مسا المشاهدين ومشكورة جدا.
1: كيف؟
2: تمسي عليك ومسي على المشاهدين.
1: يا مرحبا بك.
2: مشكورة جدا.
1: تسلم بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك. وصلت التحية بارك الله فيك أخونا جزاك الله خيرا. باه كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا أن الإنسان هذا قوي كيف يحتاج إلى شخص يسند

كيف يستغربوا يعني. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، وكأن السند أنه ما يحتاجش إلى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب أنك أنت تتعب، مش عيب أنك أنت تزعل، مش عيب أنك أنت تقول مش قادر أو تضايق أو أنك تحتاج إلى شخص، ومش عيب أنك تقول لشخص أنه ساعدني واسندني مثلا. الإنسان ما هوش جبل أساسا، الإنسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حد ما سالش عليا مثلا، ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسال رواحنا، هل انت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح ان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسال عليه، وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحه وصريحه. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايره معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول له أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا. فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أني تعبان، أني زعلان، أني كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت انت تكلمني وقت انت تحتاجني في شيء، او نكلمك وقت انت نحتاجك في شيء، نقعد بالايام بالفتره ما نحكوش مع بعض، ما نسالوش على بعض وكذا وكذا. وبعدين يقول لك هذه علاقه صحيه، هذه علاقه غير صحيه للامانه، هذه علاقه غير صحيه. باهي لما انت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من انواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إنه يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إنه هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح. لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك، يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد، لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك. وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وأنت ما تلقاش من يسمع لك. مرات أنت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا. بينما لما انت تمر بظروفك ملقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو
للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك، وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد، لكن عمرك ما تدمر نفسك. أنك أنت تسامح، لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة. أنك تكون موجود، لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي، لكن ما تنساش نفسك. هذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي، أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك، لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص، لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك، وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما. هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي، متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس. اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر، وما فيش مبادرة منه ولا اي ردة فعل منه. احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا، وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه، لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم
تتأكد من الشيء هذا. لأن إحنا نقول زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن أنت أعطيت قلبك لشخص غلط، وأعطيت شخص مكانة خاطئة. والغلط مش أنك أنت أعطيته أو حطيته في مكانه، الغلط أنك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيماء قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالامان معاهم، تحس بالراحة معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شن اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة اكسبايرت، نقول احنا خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال، كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت يبي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فاعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، وما يهمكش في امور الناس. شي ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك متعب روحك، متعبش روحك وراه.
ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. اهلا، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى، شنحاس.
2: يا مرحبا يا احمد.
3: شنحاس
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شنحاسكم، سموك عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شنحاسك انت ومليك والاستاذ يونس
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مشتحشكم لي. هل ما كلمتكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت
2: يا ودي. مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: باه ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، خلوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني على نقال قناة الشرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيعنا هذه وراقية من الإعلامية الرائعة، صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك استاذة.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمساته الفنية، مهندس دون.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة وجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: انت ان شاء الله ربي ما يغيب
2: عنك. اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تفتح فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله،
4: لكن الإنسان اللي يجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلك بالخير اللي أنت بادرتي به الخير ليه، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا لي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقفي في جنب انسان مستان به، هو حتى بالكلمه الطيبه شعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمتني أنا ما إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شني أنت، ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش عليه ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك. قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال لا أخوي في الإسلام، قال لا أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تلقيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي، لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سنده. يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الصحة جناتة، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك، اللي يعطوك الكلمة الطيبة، اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الصحة جناتة، حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات أخاتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك، ما ترديلياش اللي هو ومالك فيه يده أو بشيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر، ثم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية تحية ليك، ودمتي من أحبك الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاحب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسأل فيك دعاء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه.
2: تسلمي،
4: خلي املك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لؤي حبيبتي وحبيبه الكل، دمتي لمن احبك.
2: شكرا شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معاك. ألو
1: سلسل منا الأب هذه اللي تو تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيف مش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها إنه إنسان حنين كريم البارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى ولا يسمعيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الخليفات لما نور السبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، انا حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكرها على اسمها ما نعرفهاش، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخره ونفتح حاجه
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيت يا ملك الله يحفظك.
0: تسلم يا احمد. تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا، كانت استدللة الغريان هي اللي اتصلت وقلت لك وكذا وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هذا هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقض نفسه، فعلا مضبوط والله هذه، وهذه كانت تمسني أنا. وحاجة تانية إن الإنسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدأ الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني أني أنا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا أنا دائما نساعد في كل حد، طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي كذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية، تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي يطول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في أنا في حجري أنا، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديته وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا، في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته وما عادش يقدر خلاص، ويعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك إنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: انا هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت نستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فاديه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
2: سلامة.
0: تسلمي تسلمي يا فاديه. هذه كانت اخر مكالمه من فاديه. الشاعر خليفه يقول مساء الخير، تحيه طيبه لكل لكم جميعا، ان شاء الله اتمنى لكم الخير. محمود عمر شقلوف مصراته يقول موضوعي مس شيئا عميقا في الداخل الانسان، فليس اصعب من ان يعتاد ان تكون حاضرا للجميع، ثم ياتي وقت تحتاج فيه الى ان الى من يطمئن عليك، فلا تجد الا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب ايضا يحتاج الى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا او بعض او تعلمنا بعض المواقف ان نحسن للناس دون ان نهمل انفسنا، وان نمنح وان نمنح بمحبه، لكن دون ان ننتظر من الجميع ان يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا اختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا قصة قلوبنا، اصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير فعليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وانت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وانت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسال عليكم رحم. هذا ختام على فكره، ايوه. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسال عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحه، تستحقوا ان العلاقه هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينه تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحه، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي. ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش أن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر أن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع ان يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
3: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو السرايا FM،
6: إشراقة نور في أثناء

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟

0: الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما بدأنا فيه من بيان الأحاديث الصحيحة حول المسجد الأقصى وعلاقة المسلمين بذلك المكان أمر مهم جدا أن يعرفه كل مسلم، لأن هذه الأحاديث الثابتة عند المسلمين هي من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، لا أقول الشرعية فقط، بل هي من أقوى الأدلة التاريخية للمسلمين على استحقاقهم وعلى حقهم في هذا المكان، في المسجد الأقصى، خاصة أن اليهود يأتون للعالم وأمام الناس أجمع بأنهم هم أصحاب الحق الأقدم والأسبق، ويقولون هذا في مجامعهم وفي إعلامهم، وأنهم كانوا قبل المسلمين قد عمروا المسجد الأقصى. ونحن في هذه الأحاديث الكثيرة، أقول هي ليست 40 حديث فقط، هذا الكتاب جمع 40 حديثا، هذا الكتاب جمع 40 حديثا، لكن هناك أحاديث أخرى صحيحة إما بمعناها وإما بمعان أخرى، هذا غير أقوال الصحابة، هذا غير أقوال العلماء المسلمين من مئات السنين، الذي يبين ارتباطهم بالمسجد الأقصى وبفلسطين عموما. فإذا هذه الأحاديث هي وثائق تاريخية لنا حتى نبرزها ونقول لهم انظروا إلى هذه المراجع منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى هذه الروايات وهذه الأسانيد الصحيحة، لا أقول روايات مقطوعة الإسناد ولا روايات تاريخية ليس لها سند، بل هي من أصح ما يكون عند المسلمين، تبين علاقتهم وارتباطهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد الأقصى. نحن هذا الحديث حقيقة يجب أن نقف عنده وقفات كثيرة جدا، هذا الحديث حديث عظيم جدا، هذا الحديث وهو الذي يبين قوة الارتباط، هي كلها تبين الارتباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الكتاب وفي السنة. عندنا الأحاديث الآيات كثيرة في كتاب الله، وكذلك هنا السنة النبوية الصحيحة تدل على أننا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمسجد الأقصى. عندما يأتي صحابي جليل، صحابي يأتي ويسأل مبتدئا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش أنه سمع الرواية والحديث وسبب الورود، ليس أنه سمع شيئا في نفس المجلس ثم سأل، بل هو جاء ابتداء وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله ويقول له أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ أبو ذر الغفاري، وعرفنا ارتباط هذا الصحابي الجليل بالمسجد الأقصى وببيت المقدس، وأنه سكنه هناك وكان يعلم ويعتكف في المسجد الأقصى رضي الله تعالى عنه. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ يريد أن يعرف العلاقة التاريخية، سؤال أقول هذا إلهام، هذا السؤال إلهام، ألهمه الله تعالى لهذا الصحابي الجليل حتى يعلم المسلمين بعد مئات السنين أن العلاقة قريبة جدا بين المسجدين، لأنه 40 سنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو قال 40 عاما، ما في فرق كبير بين سنة وعام، بعض الناس يدقق يعني في بعض الألفاظ، هناك فروق دقيقة جدا، لكن سنة وعام نفس المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، هذا يدل على أنه في حياة الإنسانية 40 سنة، إيش إحنا في حياتنا 40 سنة؟ يمكن الجيل الواحد 40 سنة شيء يسير جدا من الحياة، هذا يدل على أنه المسجدين بأمر واحد من الله تبارك وتعالى الواحد سبحانه وتعالى، ليقام في هذه المساجد وفي ما سواها جميعها وفي الأرض كلها، كما قال في الحديث إيش القضية الكلية الكبرى التي من أجلها بعث الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهي إيش؟ توحيد الله عز وجل وإقامة شعائر الدين. نعم، توحيد الله بإقامة شعائر الدين، الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل والدعاء، دعاء الله عز وجل وحده. فلذلك هذا الحديث أقول وثيقة تاريخية تربط ارتباطنا، تبين ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، أنه على طول بعد المسجد الحرام اللي إحنا تاريخيا وواقعيا عارفين مكانته، كل البشر تسلم لنا بذلك، نقول لهم ترى المسجد الأقصى ليس بعد المسجد الحرام إلا بمدة يسيرة جدا. فإذا عرفنا هذا وعرفنا أنه إبراهيم في كتاب الله تعالى هو الذي رفع القواعد، مش هو اللي وضع البيت، أول بيت وضع شيء ورفع شيء آخر، إبراهيم رفع البيت. ولا يستبعد أن يكون أيضا ذهب إلى بيت المقدس لأنه عنده زوجة الأولى هناك. ومن هي زوجة الأولى؟ سارة، كانت هناك في أرض بيت المقدس، وهاجر أخذها إلى أرض الحجاز عند المسجد الحرام فتركها هناك. فهذا يبين أن لإبراهيم صلة بين المسجدين، ما في مانع أنه يكون بنى المسجد الحرام وبعدين رجع على مهاجره، مكان اللي هاجر له من العراق عليه السلام، ليبني بأمر من الله أو يرفع بأمر من الله قواعد مسجد بيت المقدس. نرجع على التاريخ، إحنا عندنا مصادرنا التاريخية غير الكتاب والسنة، الكتاب والسنة أشياء موثقة عندنا، مهتمين المسلمين بتوثيق دينهم خاصة ما يتعلق بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك في تاريخنا أيضا عندنا مراجع تاريخية يبين لنا أنه أقدم في مراجعنا في كتاب اسمه كتاب التيجان، هذا الكتاب من أقدم الكتب الإسلامية للإمام فيما أظن ابن جرير الطبري إذا ما كنت مخطئ. فهذا الكتاب كتاب التيجان لابن هشام، عفوا لابن هشام رحمه الله، يذكر في هذا أن أول من بنى المسجد الأقصى، طبعا يكون بنى المسجد الحرام أيضا بأمر من الله، إما وضع أساسه وإما بناه، هو آدم. إذا كان في مصادرنا التاريخية العامة أقول أن علاقتنا نحن الأمة الإسلامية واهتمامنا بتاريخ المسجد الأقصى منذ بدء البشرية، منذ آدم أبو البشر عليه السلام، فعلاقتنا وتوثيقنا وذكرنا لبناء المسجد الأقصى وتاريخه ممتدة عبر كل الزمن، عبر الحياة الإنسانية كلها، منذ أن خلق الله تعالى آدم ونحن نذكر أنه آدم فعل كذا، بعد أن بنى المسجد الحرام أمره الله تعالى أن يذهب إلى بيت المقدس وأن يبنيه وأن ينسك فيه، هكذا وأن ينسك فيه. إيش يعني ينسك فيه؟ يعني يقيم العبادات، يقيم العبادة فيه ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه. هذا هو الذي عندنا. نأتي إلى ما عند هؤلاء القوم اليهود، ماذا يقولون عن أقدم علاقة تاريخية لهم بالمسجد الأقصى بحسب توراتهم وبحسب شروحات توراتهم وبعض المصادر التاريخية عندهم؟ أقدم ما يقولون إحنا لنا علاقة بالمسجد الأقصى، وبيسموه مو المسجد الأقصى، ماذا يسمونه؟ الهيكل، الهيكل الأول، أحسنت، يسمونه الهيكل الأول اللي هو بنى مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام، هذا أقدم ما عندهم. طيب إحنا بنعرف أنه بين إبراهيم، إحنا خلينا نترك آدم عليه السلام لأنه أول البشرية والمصادر فيه ضعيفة، لكن عندنا في كتابنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإذ وفي آية ثانية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نفهم من هذه الآية أنه إبراهيم أول من بنى البيت الحرام. بعدش بعدها بكم سنة بنى إذن بني بيت المقدس؟ 40 سنة، إما أن يكون إبراهيم وإما أن يكون إسحاق ولا يكون يعقوب بالكثير، مع أنه إبراهيم كم عاش؟ 200 سنة، سهل جدا أن يكون بنى ورفع القواعد من البيت ثم عاد إلى المسجد الأقصى ورفعه. نحن هذه علاقتنا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. خليهم يقول إبراهيم كان يهودي بالله، يقدروا يطلع كذب مباين واضح، إبراهيم ما كان يهودي باتفاق الملل ولا كان نصراني، لأنه أنتوا اليهودية بتنتسبوا لموسى موسوية، وأنتوا النصرانية بتنتسبوا لعيسى عيسوية ومسيحية، لكننا نحن ننتسب إلى الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. إبراهيم نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، عليه السلام. إذا كان إبراهيم هو الذي بنى البيت في كتبنا وفي مراجعنا وفي معتقداتنا في كتاب الله عز وجل، كم بين إبراهيم وسليمان، سليمان بعد إبراهيم بعد موسى، كم بينهم؟ 1000 سنة. إذا احنا بنقول المسلمين انه بنينا المسجد في عهد إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى، وانتم بتقولوا انكم بنيتوا الهيكل في عهد مين؟ سليمان، بعد كم؟ بعدنا 1000 سنة. من اللي صاحب الحق التاريخي؟ ما احنا حنمشي معاهم بالأساليب اللي هي المادية الحسية هذه، ولا القضية مش قضية تاريخ. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. هذه الأرض والمساجد ما هي مطوبة باسم إنسان، هذه لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد والله حتى لو اليهود قبلنا إحنا أحق منكم فيها، لأننا أقمنا التوحيد لله سبحانه وتعالى فنحن أحق. فجاء اليهود قالوا لا، إحنا سليمان هو اللي بنى الهيكل، خلينا نمشي معهم حبة حبة. طيب تعالوا يا اليهود انتوا، احنا متفقين اهل الاسلام على انه المسجد الحرام هذا اللي في مكة، في خلاف بيننا، وعلى انه المسجد الاقصى اين في التاريخ الاسلامي كله، يعني ما عليناش من المجانين اللي بيطلعوا كل فترة هذول، ها بقول لك المسجد الاقصى في الطائف ولا المسجد الاقصى في روما ولا مش عارف، ما علينا من هذول الشذاذ الشواذ، نحن نتكلم عن الامة، اجماع الامة على انه المسجد الاقصى في فلسطين، هذا هو المسجد الأقصى، ما عندنا خلاف. تعالوا أنتوا يا اليهود بالله إلا أقمتوا الدنيا، وأنه لكم حق في هذه البلاد فلسطين لأنه فيها هيكل سليمان الأول، ولا هم إيش مختلفين؟ معلش أنا ما حفظتش أقوالهم هؤلاء القوم، لأنه مش حافظ أقوال علماء المسلمين أنا أصلا، لما أحفظ أقوال اليهود. قالوا نحت أن المسجد الهيكل تحت المسجد الأقصى تماما، وأن المسجد الأقصى بني فوق الهيكل. لا يزالوا يبحثوا عن الحفريات، هم باعتراف مؤسساتهم اللي بتقوم بالتحفير والتخريب تحت المسجد وأساساته لهدف خبيث. طيب ولا زالوا يقولوا والله ما لقينا إيش من هالهيكل، لابد أن يظهروا، وإذا أظهروا شيء من الآثار تعال يا عمي أعرضها على الأجهزة الحديثة، هذه كم عمرها؟ ما في حاجة قديمة عندهم، أقدم من يعني إلى عهد سليمان ما في شيء إلى الآن. طيب القول الثاني عند اليهود أنهم يرون أنه فوق الصخرة. طب ما هذه الصخرة وينها اللي هي حجر الأساس قالوا لانتشار الكون، هكذا معتقداتهم، وأن الهيكل بني فوقها، ما في شيء إلى الآن، ما وجدنا شيء من هذا القبيل، مجرد دعوة. يعني هذا قول ثاني ومذهب ثاني عند اليهود. المذهب الثالث أن الهيكل يقع بين المسجد اللي هو القبلي، يعني المسجد العمري قبلة المسجد جنوبه، وبين إيش؟ مسجد قبة الصخرة في داخل الأسوار بالنص، عايزين يحطوا الهيكل بين المسجد الأقصى اللي هو المصلى، يعني اللي نصلي فيه هناك الجمعة والجماعة، ولا هو كله كما قلت ما دار حول السور هو مسجد، وبين الصخرة عايزين نحطوا الهيكل هناك. هذا مذهب ثالث. المذهب الرابع انه بعض اليهود يقول انه في نابلس اصلا مش في القدس. الله اكبر، انتم مش عارفين انه في القدس ولا في نابلس، ومختلفين ومذاهب. حكماء هؤلاء اسمه حكماء اليهود الذين يقولون انه بيت انه الهيكل الاول هذا كان موجود في نابلس في جبل جرزيم، ثم بعضهم يقول لا هو في بيت أيل شمال القدس وجنوب رام الله في لوزة أو لوز. طيب يعني هذه الأقوال 5 أقوال عندهم. أنتم ما اتفقتوا على أنه المسجد الهيكل موجود عند المسجد الأقصى ولا هو في مدينة ثانية في فلسطين حتى تطالبوا بحق تاريخي؟ أين هذا الحق التاريخي الذي لم تتفقوا عليه أنتم فيما يعني بينكم؟ والمسلمون يعرفون مقدساتهم، يعرفون المسجد الحرام ويعرفون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون المسجد الأقصى، هذا أمر ثابت عندهم ما فيها أي خلاف متفق عليه. لذلك نقول من أصحاب الحق التاريخي إذن؟ حتى على تنزلا في الحوار معهم والجدال، من حق أصحاب الحق التاريخي؟ لا شك أنهم هم المسلمون. إضافة إلى مثل هذه الثوابت التي عندنا الآيات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، غير ذلك من الآيات. هذا الحديث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى بينهم 40 سنة. ثم القضية أيضا أن الموضوع هو ليس فقط هذين المكانين رمزين لإيش؟ لعبادة الله تعالى. فالواحد إذا ما كان في ذلك المكان في المسجد الأقصى وكان بعيد منه، ولا ما كان في المسجد الحرام ولا قريب منه، فإنه يصلي أينما كان، كما قال النبي في آخر هذا الحديث: ثم حيثما كنت فصلي، حيثما أدركت الصلاة فصلي، والأرض لك إيش؟ مسجد. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا خلاف كل الأمم، هذه خصوصية لهذه الأمة. أنت طبعا هون كلمة مسجد غير كلمة مسجد في أول الحديث، انتبهوا معي، هذه قضية مهمة جدا حتى لا يفهم الإنسان أنه يترك صلاة الجماعة وأنه وين ما كان يروح يصلي. لا، مو هذا فهم الحديث، لأنه عايز تفهم حكم صلاة الجماعة تيجي تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع كلها وتفهمها صح. أما هذا الحديث عايز تفهمه لما سأل عن أول مسجد وضع في الأرض، إذن هو مكان إيش؟ مخصوص، مش مكان عام. يسأل عن حاجة أول ما وضعت في الأرض، يعني هي جزء من الأرض خاص وليس عام. ثم أي مسجد ثاني؟ هو المسجد فهي أماكن مخصوصة تقام فيها عبادة الله، هي أفضل الأماكن: المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المسجد الأقصى. هذه أفضل الأماكن التي اختارها الله عز وجل. لكن بالنسبة

0: أن تريد أن تصلي فيه. مسجد معناها موضع للسجود، وهذه من خصوصيات هذه الأمة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة حنيفية سمحة سهلة، الأصل فيها ولها الدنيا للإباحة، لأنهم هم أهل التوحيد والإيمان. فأينما صليت فصلاتك صحيحة، وأينما بقعة تريد أن تصلي فيها فالأصل في هذه البقعة أنها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ما لم تتيقن أنها نجسة فلا يجوز لك أن تصلي. والأمم السالفة هذه الأمم المغضوب عليها والضالة بعكسنا تماما، الأصل عليهم أنه ما يصلي في مكان حتى يتيقن أنه طاهر. الأصل عنده الأرض نجسة حتى يتيقن أنها طاهرة فيصلي فيها. فهذا من رحمة الله تعالى في هذه الأمة أنه جعل الأرض لها كلها مسجد، يعني مكان للصلاة. أما صلاة الجماعة يؤخذ حكمها من الأحاديث الدالة على ذلك الخاصة، وهي أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة جدا. لو يعلم ما في، لو يعلمون ما في صلاتي العشاء والفجر، لا يعني لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة أن تقام في المسجد، ثم أتخلف إلى رجال لا يحضرون الصلاة، يعني في المسجد صلاة الجماعة، وغير ذلك أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة خاصة فيها. أما هنا المقصود في مسجد يعني موضع للصلاة تصح فيه، كما يشهد له الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله الله على من يعني قبله وهذه الأمة بخمسة أمور، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالله الله بمثل هذه الأدلة وهذه الأحاديث يحفظها الإنسان ويفهمها ويعلم أنها أدلة تاريخية على ثبوت الحق التاريخي بعد الحق الشرعي وليس قبل الحق الشرعي. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الثرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: واشهد علينا يا زمن، واشهد علينا يا زمن،
4: واشهد علينا يا زمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الثالثة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تاريخ فلسطين القديم جدا، شفنا العصور الحجرية، وخرجنا من العصور الحجرية ببعض القيم المهمة جدا، أولها أن أول مدينة أنشأت في العالم كانت مدينة أريحة، وهي مدينة فلسطينية 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وعرفنا أن أول إنسان سكن في فلسطين دخل أرض فلسطين من 1.5 مليون من دلوقتي. وعرفنا برضو أن الشعوب اللي سكنت في أرض فلسطين في العصور الحجرية غير معروفة الأصل. لكن دخلنا بعد كده على العصور البرونزية، وقسمنا العصور البرونزية لثلاث مراحل: عصور برونزية قديمة ومتوسطة وحديثة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على القديمة، ولعل أهم ما يميز العصور البرونزية القديمة هي الشعوب التي سكنت في أرض فلسطين عرفت في هذه المرحلة. ليه عرفت؟ لأن دخلنا في عصر الكتابة أو عصر التاريخ، وقبل كده كان بيسمى ما قبل التاريخ. واتكلمنا على شعب تاني هيخش فلسطين بعد كده، وهو شعب البلست، وهو الذي أعطى إلى فلسطين اسمها بلستاين أو فلسطين. وهذا الشعب أتى من جزيرة كريت في وسط البحر الأبيض المتوسط وما حولها من جزر. هنخش بعد كده للعصر البرونزي المتوسط، وده بيبتدي من سنة 2000 قبل الميلاد لسنة 1550 قبل الميلاد، يعني فترة 450 سنة من تاريخ فلسطين. حي العصر ده في غاية الأهمية، وأنا أعتبره من أهم العصور في تاريخ فلسطين مطلقا. ليه؟ لأن هذا أول عصر شهد التوحيد لله عز وجل في أرض فلسطين. أرض فلسطين قبل كده كانت أرض وثنية، يعني الكنعانيون والفينيقيون وغيرهم من الشعوب كانوا وثنيين، لكن بداية التوحيد وبداية معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف يعبد وكيف تكون الشريعة على منهاج سليم كانت في هذا العصر البرونزي المتوسط، عندما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين مهاجرا من منشأه الأصلي في أرض العراق. تعرفين إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام

وهو أبو الأنبياء، وبعث في أرض العراق في مدينة اسمها أور، وعاش فيها فترة، وهناك دعا إلى الله عز وجل، وحدث ما بينه وبين النمرود من صراع، وألقي في النار، ثم نجاه الله عز وجل كما نعرف، ثم أمره ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة، وقال ذلك في كتابه الكريم: ونجيناه ولوطا، لوطا ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض فلسطين. فذهب أو هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق من أور إلى فلسطين، ودخل إلى مدينة أو قرية تسمى شكيم أو شكيم، بالقرب من نابلس الآن. وطبعا نابلس كانت موجودة زي ما قلنا قبل كده، أسسها الكنعانيون قبل ذلك بعشرات ومئات السنوات. عاش سيدنا إبراهيم في شكيم أو في نابلس، لكن تجول في بعض مدن فلسطين، ذهب إلى القدس، ذهب إلى بيت لحم، ذهب إلى غيرها من المدن، وكان يحكم أرض فلسطين في ذلك الوقت الهكسوس. وإحنا عارفين الهكسوس أصلا أصولهم زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت من الأموريين، والهكسوس حكموا فترة طويلة من الزمن أرض فلسطين، حوالي 200 سنة أو بالتحديد 207 سنة، من سنة 1774 قبل الميلاد لسنة 1567 قبل الميلاد، يعني بالضبط 207 سنة، وانتشروا من فلسطين إلى بلاد الشام، ثم احتلوا بعد ذلك مصر كما هو معروف. في هذه الفترة عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة كان بيميز شعب الهكسوس حاجة مهمة جدا، نفعت الدعوة الإيمانية العقائدية في أرض فلسطين، ونفعت هذه الدعوة أيضا بعد ذلك في أرض مصر، وأن شعوب الهكسوس كانت شعوب عندها نوع من الحرية الدينية، يعني ما كانش في نوع من القهر على عبادة إله معين. طبعا كانوا شعوب وثنية، لكن ما كانش عندهم إصرار على عبادة إله معين، ولذلك أعطوا الفرصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل دون اضطهاد أو تضييق أو ظلم أو بطش كما كان يحدث قبل ذلك في أرض العراق. فعاش سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيشة هادئة بدون أي نوع من المشاكل في أرض فلسطين، ونعلم جميعا ما حدث له من تأخر للإنجاب، ثم حصل نوع من الهجرة إلى أرض مصر، وحصل بعض المشاكل في مصر مع حكام مصر في ذلك الوقت، وكان لسه الهكسوس ما دخلوش أرض مصر. وعلى فكرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل إلى أرض فلسطين سنة 1900 قبل الميلاد، يعني قبل دخول الهكسوس لمصر بحوالي 100 سنة، لكن احنا عارفين أنه عمر طويلا عليه الصلاة والسلام، عاش تقريبا في أصح الروايات 175 سنة، فهاجر إلى مصر في أواخر حياته، وعاد بالسيدة هاجر كما هو معروف، وهي تعتبر أميرة من الأميرات المصريات. تزوج السيدة هاجر عليها السلام، وأنجب إسماعيل عليه السلام في أرض فلسطين. والمعلومة دي جايز ناس كتير ما تعرفهاش، لأن احنا عارفين أن سيدنا إسماعيل كان طفل رضيع في أرض الحجاز عندما فجر بئر زمزم، والقصة مشهورة، لكن الذي نذكره أن أول ميلاد سيدنا إسماعيل كان في أرض فلسطين، ثم هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأم إسماعيل السيدة هاجر وبإسماعيل إلى الأرض الفضاء في الجزيرة العربية، وحدد له ربنا سبحانه وتعالى مكان معين يذهب إليه، هو مكة المكرمة. ثم بعد ذلك كانت قصة إسماعيل مشهورة في أرض مكة المكرمة. الشاهد من القصة أن إسماعيل عليه السلام ولد في أرض فلسطين، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم له جذور من أرض فلسطين، وهذا شرف كبير جدا لهذه الأرض العظيمة، الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا ولد لسيدنا إبراهيم بعد كده في أرض فلسطين أيضا إسحاق عليه السلام، هو أيضا من الأنبياء الكرام، ولد بعد سيدنا إسماعيل ب 13 سنة من السيدة سارة عليه السلام. وبعد سيدنا إسحاق ولد لإسحاق سيدنا يعقوب، وكان ذلك أيضا في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما بشر ربنا سبحانه وتعالى السيدة سارة وقال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالتبشير بإسحاق ويعقوب كان في حياة سيدنا إبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام. سيدنا يعقوب ولد تقريبا في سنة 1750 قبل الميلاد في أرض فلسطين، وطبعا قصته بعد كده قصة مهمة جدا ومؤثرة في قصتنا مع فلسطين. قبل ما ندخل على قصة سيدنا يعقوب، نقف وقفة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونقول أن جميع اليهود والنصارى والمسلمين يتنازعون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كل فريق
يتمنى أن ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمين نقول أننا أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون اليهود والنصارى. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران حسم هذه القضية وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني كيف تدعون أنه كان يهوديا، واليهودية لم تكن إلا بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام، وهو بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمئات السنوات. وكيف تقولون أنه نصرانيا وما أنزلت الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام إلا بعد أكثر من 1700 سنة من وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقطع قائلا سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. معنى كده يا إخواني وأخواتي أن اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بالكلمات وليس بالنسل وليس بالنسب، إنما باتباع ما جاء به من ديانة حنيفية مسلمة، اعتقاد سليم في الله عز وجل، واعتقاد في البعث، واعتقاد في أنبياء الله عز وجل وكتبه. هذا هو الذي ينبغي له أن يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يدعي أنه ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام. طب ليه اليهود بيتمسكوا بسيدنا إبراهيم مع أن يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو أبو اليهود بعد كده جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أنه حفيده ابن إسحاق؟ لماذا يتمسكون بإبراهيم بالذات في التوراة يا إخواني وأخواتي الذي أعطي أرض فلسطين وأعطي إسرائيل الكبرى؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونسل إبراهيم. يقول كما يقول التوراة طبعا في يقول اليهود في توراتين المحرفة: لنسلك، والخطاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير في الفرات، نهر الفرات. يعني هذه الآية موجودة في التوراة أن الله عز وجل كما يقولون يعطي الأرض ما بين نهر الفرات ونهر النيل إلى نسل هذا الرجل العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن نرد على هذه الرواية ونقول: أولا التوراة محرفة، فالله أعلم بصحة هذه الآية. ثانيا إن كانت صحيحة فنسل إبراهيم هو إسحاق عليه السلام ومن بعده يعقوب، وكذلك إسماعيل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من نسل هذا النبي الكريم إسماعيل. ثالثا اليهود يا إخواني، وهذه معلومة في غاية الأهمية، اليهود الذين يعيشون في زماننا الآن معظمهم ليس من نسل يعقوب ولا من نسل إبراهيم، إنما هم من يهود الخزر. ويهود الخزر هؤلاء دخلوا في اليهودية في القرن التاسع والعاشر الميلادي، يعني بعد قرون متتالية من يعقوب عليه السلام، وليسوا من الأصول الإبراهيمية أو اليعقوبية. ولذلك فإن صحت هذه الآية فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأرض، فقد أعطيت للنسل. ثم أخيرا نقول: أعطى الله عز وجل الإمامة في نسل إبراهيم للصالحين ولم يعطها للظالمين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يصف قول إبراهيم: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فمن ظلم وبدل وغير فلا يكون له حق في هذه الأرض أو هذه الإمامة التي أعطاها الله عز وجل للصالحين فقط. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف دخل إلى أرض فلسطين، وكيف أنجب إسماعيل، وبعد ذلك إسحاق، ثم يعقوب لإسحاق. وفي هذه القصة ذكرنا أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه، هم المسلمون وهم الأنبياء والصالحون، وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بإبراهيم. قبل ما نخش في قصة سيدنا يعقوب، وطبعا قصة سيدنا يعقوب مهمة جدا في بالنسبة لقصتنا، لأن يعقوب هو إسرائيل وطبعا عاش في فلسطين فترة من الفترات وجزء مهم جدا من تاريخ هذه القضية، نتعرف برضو على جزئية مهمة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله عز وجل قد أمره بالهجرة إلى أرض الحجاز مرة ومرات. ذهب أول مرة مع سيدنا إسماعيل ومع السيدة هاجر وتركهم كما نعلم في أرض مكة، وهناك نشأ وترعرع إسماعيل عليه السلام، لكن عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليعيش في أرض فلسطين. بعد فترة
أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب مرة أخرى إلى أرض مكة ليرفع قواعد البيت الحرام كما هو معروف، ويقول ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذهب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع قواعد البيت الحرام وأنشأت الكعبة كما هي معروف كما هو معروف في ذلك الوقت. هنا سؤال لابد أننا نسأله عشان هو مرتبط بقضية الكعبة، وهو تأسيس المسجد الأقصى في القدس في فلسطين. من الذي أسس المسجد الأقصى، ومتى أسس هذا المسجد الأقصى، ولماذا سمي المسجد الأقصى بهذا الاسم؟ المسجد الأقصى عرف بهذا الاسم أو أطلق عليه العرب هذا الاسم لأنه كان أبعد مكان من جزيرة العرب يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، فسماه العرب المسجد الأقصى، أبعد المساجد عن مكة المكرمة، واحتفظ بهذا الاسم حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يكن هذا أول تسمية للمسجد، ولكن كان العرب يعرفونه بهذا الاسم أيضا. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ هناك اختلاف كبير جدا بين الرواة. لتسهيل الأمر أقول أن أصح الأقوال أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وأن الذي بنى الكعبة كذلك هو آدم عليه السلام. بنى الكعبة ثم بنى بعدها المسجد الأقصى. وسأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، سأله: أي المساجد وضع أولا؟ أول مسجد في الدنيا كان إيه؟ فقال: البيت الحرام، المسجد الحرام. فقال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. هكذا يعني، شوف المسجد الأقصى قيمته في التاريخ قد إيه، أول دار عبادة بعد البيت الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنهم رضي الله عنه: فكم بينهما؟ إيه المدة اللي فصل بين الاثنين؟ فقال: 40 سنة. يعني بين بناء البيت الحرام وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة فقط. تخيل شوف عمر البشرية مئات وآلاف السنوات، لكن 40 سنة ورباط واضح وثيق بين المسجدين وبين المكانين المقدسين عند كل المؤمنين في الأرض. فالكعبة بنت، وبعدها 40 سنة سيدنا آدم بنى المسجد الأقصى في فلسطين. هذا أقرب الاحتمالات. وعلى ذلك يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى مكة ليرفع القواعد قد رفع قواعد بيت هو بالفعل موجود، يعني البيت كان موجود، ولكن مع مرور الأيام والشهور والسنوات والقرون اندرس البيت، يعني هدم البيت، ضاعت معالم البيت، لكن بقيت قواعده كما ذكر ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كما ذكرنا في الآية. فهذا الاحتمال الأكبر، ويكون سيدنا إبراهيم قد جدد الكعبة أو رفع القواعد من جديد في الكعبة المشرفة. وتكون بقى قصة سيدنا إبراهيم لو كان هو الذي بدأ المسجد الحرام ابتداء، يعني نفترض ان رواية ان سيدنا ادم الذي بنى المسجد الحرام ليست صحيحة، وان الذي بدأ البناء هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام، يكون الذي بنى المسجد الاقصى هو يعقوب عليه السلام بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة، حفيد سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات بتقول ان سيدنا سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا، وهذا في سنن النسائي وبإسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: بنى سليمان عليه السلام لله مسجدا في بيت المقدس، ثم سأل الله عز وجل خلالا 3 إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث يبين ربنا سبحانه وتعالى أن سليمان عليه السلام نبي الله الكريم العظيم بنى مسجدا لله عز وجل، هو المسجد الأقصى في داخل أرض فلسطين. وعلى هذا يكون هناك احتمال أن سيدنا سليمان عليه السلام قد جدد البناء الذي بناه قبل ذلك آدم عليه السلام، أو الذي بناه بعد ذلك يعقوب عليه السلام. وبعض الروايات تذكر أن داود هو الذي ابتدأ البناء عليه السلام ثم أكمله بعد ذلك سليمان. الشاهد من كل هذه القصص أن الذي بنى المسجد الحرام نبي، الذي بنى المسجد الحرام نبي من أنبياء الله، والذي بنى كذلك المسجد الأقصى نبي من أنبياء الله، والفارق بينهما 40 سنة. وهذه دلالة على شدة الصلة بين هذا المسجد الحرام العظيم وبين المسجد الأقصى العظيم أيضا في أرض فلسطين. يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل عليه السلام، يعني نفس الاسم الذي جاء في التوراة باسم إسرائيل هو ما نعنيه في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب زي ما قلنا ولد في أرض فلسطين في حياة سيدنا إبراهيم،
لكن يبدو أنه هاجر إلى مكان بعيد يقال حران، وحران هذه في جنوب تركيا الآن، فهاجر إليها وهناك عاش وأنجب أولاده الأحد عشر. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام أنجب أولاده الأحد عشر، لذكره بعد كده في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف في القرآن الكريم، أنجبهم في حران ثم هاجر بهم بعد ذلك إلى أرض فلسطين. بعد كده طبعا أنجب واحد تاني اللي هو الاثناشر اللي هو سيدنا بنيامين، أنجبه بعد أن ذهب سيدنا يوسف إلى أرض مصر كما هو معروف. لما راح سيدنا يوسف إلى أرض مصر في القصة الطويلة المشهورة، وذهب بي أو أخواته إلى غياهب الجب، ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بيع في الأسواق انتقل بعد ذلك إلى أرض مصر، وعاش في أرض مصر فترة من الفترات، وتولى الوزارة كما هو معروف بعد رحلة طويلة جدا جدا من العناء والتعب والضنك في أرض مصر في السجن وفي غيرها من الفتن. ثم بعد ذلك استدعى يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أرض مصر، فانتقل يعقوب عليه السلام بأولاده الأحد عشر، طبعا بعد ولادة بنيامين، بأولاده الأحد عشر وزوجاتهم وأولادهم إلى أرض مصر. ويقال أن عدد الذي انتقل مع يعقوب عليه السلام إلى أرض مصر كانوا حوالي 72 رجل وامرأة من عائلة يعقوب عليه السلام، وأصبح أولاد يعقوب عليه السلام الـ 12 بيعيشوا في أرض مصر، وهم دولة الأسباط الذين كانوا أصل قصة اليهود، أصل قصة بني إسرائيل، الـ 12 أخ أولاد سيدنا يعقوب اللي هم الـ 12 سبط أو 12 عيلة أو 12 قبيلة، كل واحد بعد كده تفرع له أولاد كثر في داخل أرض مصر وما بعدها. برضو بنحب نقول إن سيدنا يعقوب عندما انتقل إلى مصر، سيدنا يوسف عليه السلام لما كان عايش في مصر كان ده في زمن الهكسوس، ما كانش في زمن الفراعنة. يعني مصر كانت ساعتها تحت الاحتلال الهكسوسي، والهكسوس زي ما قلنا قبل كده كان عندهم نوع من الحرية الدينية، ولذلك سمحوا لسيدنا يوسف عليه السلام ولسيدنا يعقوب عليه السلام والأولاد سيدنا يعقوب عليه السلام بأن يدعوا إلى التوحيد وأن يعيشوا حياتهم الدينية دون أي نوع من التدخل. وطبعا في إشارات جليلة جدا في القرآن الكريم تثبت أن القرآن متوافق مع التاريخ الإنساني، وطبعا هذا إعجاز تاريخي عظيم في القرآن، أن فترة يوسف عليه السلام في قصة يوسف لم يذكر فيها زعيم مصر على أنه فرعون، لأن الفراعنة لم يكونوا يحكموا مصر في ذلك الزمن، ولكن كانوا يحكمون بالهكسوس، ولذلك سمي بالعزيز، يا أيها العزيز جاء أكثر من مرة في السورة، والعزيز هو الملك من الهكسوس في ذلك الوقت. المهم أن عاش سيدنا يوسف وإخواته في مصر فترة طويلة من الزمن، ومات سيدنا يوسف، واستمر إخوة سيدنا يوسف أو قبائل بني إسرائيل في مصر فترة من الزمن يقال إنها حوالي 150 سنة تقريبا. 150 سنة دولت ما كانش فيه أي نوع من المشاكل، كانوا بيوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، كانوا في كل هذه الفترة على ملة من؟ على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لحد دلوقتي كان لسه ما فيش توراة، ما فيش حاجة اسمها يهودية، ما فيش حاجة اسمها شريعة يهودية، كل دولت بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكلام ده زي ما قلنا استمر 150 سنة من ساعة دخول سيدنا يعقوب إلى مصر إلى أن هزم الهكسوس على يد أحمس الأول. لما حصلت هذه الهزيمة وطرد الهكسوس من أرض مصر وتولى الفراعنة بداية من أحمس الأول ثم بعد ذلك بقية الفراعنة، حصل نوع من التغير السياسي الخطير في أرض مصر، واعتبر الفراعنة أن هؤلاء بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس وكانوا متعاونين مع الهكسوس، فبدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في أرض مصر، واستمر هذا الاضطهاد فترة من الزمن بلغت 300 سنة، والتلتمية سنة دولت هم اللي غيروا كتير جدا جدا من طبائع بني إسرائيل وخلوهم بالصورة اللي احنا عارفينها، والصورة اللي غيرت جدا بعد كده في مسيرة التاريخ كيف غير الفراعنة من طبيعة بني إسرائيل، وما هو رد فعل بني إسرائيل على ذلك، ومتى بعث موسى عليه السلام، وكيف كانت قصته مع فرعون مصر، وكيف كانت قصته بعد ذلك في فلسطين. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

0: من الملم لن نستذل ولنه ذهاب من
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه موطن الشبهة أو موطن ريبة، وذكرنا أهمية هذا الموضوع. وبالتالي نبو الآن أيضا الإنسان الداعي هذا كيف ينظر للناس، القيمة التي ينظر بها إلى الناس. هنا القيمة الأولى كانت كيف يريد الناس أن ينظر إليه، هو يحاول أن يخليهمش يقعوا في موطن شبهة أو موطن سوء ظن، وإنما يحاول أن هو يكون واضح باش ما يسيئوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القاعدة تقول أو القيمة تقول الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما يقولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن الإنسان صالح، صادق، شريف، كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن ترى الآن أسف شديد عندنا نوع من وهذه قاعدة في العامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس سراقة، كل الناس تجري على مصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كلمة كل هذه خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا لا، الناس إلا قليلة استثني. حتى رب العالمين يعني ذكر وقليل من عبادي الشكور إلا قليلا منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل، يكون كثيرين. لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف من عامه، والله مسؤولين كلهم سراقة. يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، ولما يدرس معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج أن يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج الديني، فاتصلت به مرأة وسألت الشيخ سؤال. قالت له يا شيخ، هل يجوز اني انا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزر تحت المكتب بتاعها اللي تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسه كذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها بنتي هذا نوع من الورع، كدنا أن يعني نقوله ما عاش فيه، مش موجود بالكامل، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بيه، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بيه؟ بالتالي هذا هذه إنسانة أو هذا في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين، يعني يتحرزون من الحرام. فإني نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير ودير ودير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير الاسكان.
في الاخر بكل زي ما يخصص لاي واحد شقه خصص الروح شقه، لم يفعل. سيارته اللي دخل بيها خرج بيها، وكل واحد منا يعرف مثال، انا متاكد. اذا فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان كل مولود يولد على الفطره. شنو هي الفطره؟ الفطره هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطره، فطره انه هو يتبع منهج الله، فطره انه ماشي على ما يريده الله سبحانه وتعالى، فطره انه هو سليم، الفطره انه هو نقي، الفطره انه هو نظيف. ثم بعد ذلك فارسل فابواه مجسان او يهودان او نصران، هذه حسب تاثير المجتمع فيه. والله اذا كان نحن الان صراحه عندنا مشكله في مجموعه من الشباب، اذا بنلوم اللوم انفسنا، نحن اللي الجاناهم الى هذا الامر. يجي يسالني واحد يقول لي كيف انا شنو دخلني، يقول لي ايوه انت احد ثلاثه، يا اما انك انت كنت من الناس اللي تدعو فيه الى هذا الامر، يا اما انك انت من الناس اللي كنت تضر فيه على هذا الامر، يا اما انت كنت ساكت لم تنصحه. كويس، لان لو كنت الرابع اللي هو نصح وعانى وبدا راهو ما خشش في هذه. يعني احيانا لما انا واحد يطلب مني رشوه ونقول له انا مزرور انا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهيه بان تجيز لي، انا في الحقيقه مش بس انا انا شجعت هذا الشخص على ان ياخذ رشوه. لكن لو انا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع، مش حيلقى حد يعطي رشوه، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع اصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرم عليك والى اخره. وذلك تو نحن في الامه المسلمه كنتم خير امه. بيش كنتم خير امه تخرج للناس؟ بيش شنو العلامات؟ تؤمنون بالله، الايمان بالله هذا اساس، لان بدون ايمان نحن لسنا امه تذكر، لم نكن امه تذكر قبل ان نؤمن. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام كما قال سيدنا عمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمنون بالله، كنت خير امه اخرجت الناس، تؤمنون بالله وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو، في البدايه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله، لان هذا هو اللي يحفظ قوام الامه، يحفظ الامه من السقوط. وذلك متى سقطت الامه بدايه سقوطها؟ لما ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمه يرد عليه، ما كانش فيه امكانيه ان يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدا الناس تبرر للخليفه او للامير او لصاحب السلطان، تقول معلش تو احنا تو نقول له تو يزيد يدير كذا، ويجي الانسان يجيب في اقل خف الضررين ومش عارف واقل، يعني بدات تنزل العمليه. المساله راهي متعلقه بقضيه انه راهو المجتمع هو مسؤول احيانا عن سلوك افراده، مسؤوليه جماعيه، وهذا هو مساله الواجب الكفائي. في عندنا احنا فروض عين وفروض كفائيه. واحد اذا كل هذا صلي الصلاه والزكاه تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجه اسمها لو صلوا مجموعه من الناس مع الناس الاخرين مش طالبين. لكن لما صلاه الجنازه يقوم بها مجموعه خلاص يسقط. لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمره، ياثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العمليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا قام به مجموعه وكفى، يعني اصبح خلاص الان الناس تاتمر بالمعروف وتنتهي عن المنكر، في من يامر وينهى ومدين الدور وماشي الامور تمام، اللهم بارك. ان لم يكفي سياثم الباقون.
إذن هو المعمليه وهنا خلينا نقول هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة كل ما فيش حد منا خالي قضية. حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن الحاجة اللي هو موكل عليها، الخدمة بتاعته. وهذاك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانة، فإن لم يستطع فبلسانه، مش تحت سلطانة بمعنى أنه هو يعني ما يملكش أن يغير بيده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو رد الموضوع اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أننا نعتقد أن الناس اللي قدامنا ضم كلهم نظاف. أنا أستاذ جامعي، الطلبة قدامي كلهم طلبة ممتازين كويسين أخلاقهم عالية أمينين ثقة صادقين بكل هذه البتاع. ما فيش ما نجيش نقول لا ضم كذابين أصلا، يكذب هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور أنا كان عندي امتحان معك يوم الأول أمس لكن تعطلت بي السيارة في الطريق. الأصل إن صدقه ما نكذبش إلا إذا جاني دليل واضح. مثلا على سبيل المثال يقول لي بس أنا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعة، هذا دليل. كيف تقول لي السيارة تعطلت بيها قبل الامتحان؟ أنا جاي من بتاع حقيتهم قامس في الكافتيريا تشرب في القهوة، هذا دليل شفتك أنا. لكن مجرد أنه والله لا وسط طلب هاي لما يغيب هو مش مجاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبة كذبة، الأصل فيه أني نصدق. لو أنه عامل جاء وقال أنا والله رأني درت لك الكذا وأنا ما عنديش دليل عليه أن كلامه مش صحيح نصدق. الأصل أن كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها أنا كنت ملك الفلاني صدق، هو هي لما تقول له أنا أرى اليوم قلت غدا لأني كنت كذا كذا يصدقها، ما يتهم، ما فيش تهمة بالباطل. ويس هذه براءة الذمة، براءة الذمة. وهذا يدعونا الحقيقة إلى أني أنا ما عشت أقدر نتهم إلا بعد التثبت، بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر مع أنه هو الخبر في سوء شوي، يعني أنت

الخبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي اللي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان رضيه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إن أنا نظن الدين يقول عليه كلام كويس، كيف يقول عليه كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان يمدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليه يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى الأصل. أنا الأصل بتاعي إن فلان رجل يعني هو أول هذا اللي نقل لي الأصل فيه إنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منا إنه هو إنسان كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبتش ما ندققش في الموضوع هذا، ما عنديش ندقق نعدي نسأل زي ما قالوا نسأل واحد آخر زي ما قالوا ولا ما قالش الأصل. وذيك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه هي ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس؟ يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ما شاء الله خلاص، ولا تعيد مندم الندم لا يفيد شيء توبة. بينما لو أنا ثبت في البداية وبعدين طبقت خلاص، لأن خلاص ثبتنا. فهذا لكن في قاعدة أخرى هي جميلة وتجمع الموضوع كله. الأصل هو بناء قوة داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش الناس دائما يظنوا بيه ظن الحسن لأنهم ما روش من حاجة واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أن هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو، كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لهذه، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه، وبدأ يدير فيه. قال ما دامهم يقول عليك خلاص توريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ اللي دفع الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر اللي قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية قلنا أن يشوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جاياكم والله أنا مراني مستحق عندي علاج نخفي وكذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني والله ما عندهش فلوس ويشري لي فيه حاجات، وما شرى شيء هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل، ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرف ومدير هذه وبالك خش صاحب المحل صاحب المحل

بالك مش لها السيارة أصلا، بالك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها. كل شيء وارد. وذلك لما تثبت أنت ممكن تجيه تقول له فلان أنت قلت له كيف عندك السيارة ذي، هل السيارة ذي لك؟ تقول لي كل بيع رجع عادي، ليش تزور في روحك وتشحت من الناس وانت عندك سيارة ذي؟ عادي بيعها واشتري سيارة بأقل ثمن والفرق حل بمشكلتك. تبقى أنت أولا ثبتت، وثاني حاجة نصحته، ثالث حاجة سترت عليه. لكن نبدأ نحكي عليه ونقول هذا يأسفت ونعته رتبك مساعدوه هذا مدير كذا. وأنا حتى بلغني مرة واحد يعني مسكين محتاج لأمول الناس، فالمهم قال لهم واحد عشت منه هذا ولده يقرف ولده برا. تبين ولده المقول له راه ولده مش على حساب الدولة، مش مسألة حساب هو عشان ما يصرفش عليه شيء. حسابه كيف تحسابه؟ فاش تحسابه هذي؟ أسأل قبل، ثبت قبل. ليش تثبت في الناس على أنهم الناس بتعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته وقاعد رجع على أصل البراءة، براءة الذمة، أنه هو صادق في كلمة اللي قال لك. فالمسألة رأي محتاجة منا إلى أن نحن يعني نكونوا دقيقين. راوي لما نتكلم الكلام هذا أنا نقصد بيها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ، مش العامة بس، مش عموم الناس، لا، حتى المشايخ، حتى أهل العلم، حتى أهل الفضل، حتى أهل يعني. وذلك حتى الإمام الغزالي يقول أسوأ أنواع الغيبة غيبة العلماء. يعني جيل يقول لا غفر الله لنا ولا، يعني هذه هي إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة. هو هذه نوع من من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأنه غفر الله لنا ولا، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا قصد أنه رأى الإنسان هذا سيء وكذا وربي يغفر له. بالحقيقة هو مش سيء، لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية وال ديما أصحاب المستوى الواحد تلقاهم يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابلة لهذا الشيء. بالتالي نحن والآن لما نشوف عموم الناس قاعدين الآن واقعين بينيش، واقعين تحت تأثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر إليهم على أنهم أهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، بالتالي أنا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء، ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية، أنا كإنسان صاحب علم، أنا كإنسان متخصص شيخ، كإنسان عالم، كإنسان رمز من الرموز، دائما وأبدا أني أنا ننظر للي غيري أنه هو الأصل فيه، أنه هو ذمته بريئة. يا بال نحن تو الآن نتيجة موقف نتهم نيتا، هذا نيتا هذا خان الله ورسوله، خان الأمانة، خان. يعني وين الدليل علينا خان الأمانة؟ ممكن يكون سرق، أوكي سميه سرقة وأقع على السرقة الثالثة، لكن الخيانة قد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهد اجتهاد خاطئ، لكن مش معناه باع دينه والله، باع ضميره والله، باع وطنه والله، غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر، مش خطأ خطيئة، لكن برضو لها حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. نحن الآن واحد منا لو يجد واحد يتكلم في أرض أهله، أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة. ما لا هذا يقطوا له راسه، يقطوا له كرعيه، يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص تكلم في أرض. هذا حكم القرآن، حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في أرض الناس، اللي يتهم الناس في أعراضها بالفاحشة، كويس، هذه عقوبته خلاص، يجب أننا نقف عندها.

0: واحد قتل نفس يقتل، قلنا هذا برضه حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية، ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان، وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ما تجاوزش، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه هو مظلوم أصلا فما يتجاوزش. وذلك الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. وذلك لو طلب من شخص صاحب القضية إنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام. بينما لو جاء واحد آخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقة اللي مطلوبة بالضبط ما يزيدش لينقص. مهم جدا أن نحن ندرك أن هذا الخلق اللي هو خلق أنك أنت أو قيمة أنك تعتقد براءة ذمة الناس اللي حولك ولا تستطيع أن تتهم إلا بدليل، هذا خلق يحتاج منا إلى تدريب ومحاسبة ومتابعة والنظر إلى عواقب من يسيء استخدام هذا الأمر، يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن حيجي يوم القيامة حيتعلق بيقول له أنت قلت علي وقلت وقلت وقلت وقلت. فيبي ياخذ حقه منك. شو الحق اللي بياخذ منك؟ شنو بياخذ منك؟ بياخذ منك حسناتك. يبقى أنت قاعد تصلي وتصيم وبتاع وبعدين تصلي لغيرك. ما تصليش لروحك، ما تصليش عشان تزيد حسناتك، لا تصلي تزيد عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وأنت بعدين حتاخذ سيئات غيرك حتى عندك. لأن سيئاتك حسناتك كملة يأخذوا مسيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم إنسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أنه هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر، فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل، ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة وكان قد أسأله واحد من إخوانه، فهو جلس مع نفسه وقاعد يقول والله يقصد لعله ما يقصدش هو، بظنني يقصد حاجة كويسة، يقصد أنه ينبهني ويقصد أنه كذا. فجي وسوسه جوا لا لا لا هو يقصد له كذا بتاع لا لا لعله كذا لعله قاعد إيش يجيب في أعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجة فقال نفسه قال لي ما أقساك يا نفس، يأتيك أخوك بسبعين عذر وما تقبلش منه ولا عذر واحد. هو العذر كان يقول فين هو، ما جاش هذا كان، لكن هو يقول فين، ولكن اعتبر أن نفس أن هو كأنه يقولها بالنيابة عن من؟ عن أخوه، ولام نفسه أنه لم تقبل أي عذر من هذه الأعذار. ليش؟ لأن استحوذ عليها الشيطان، مستحوذ الشيطان على النفس، خلاص تنسى ذكر الله وتنسى أمر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى، تبدأ تفكر فقط في شهوته. كثير منا محتاج إلى أنه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يريد يحطوه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص، ماذا تريد أن يظن بك، أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك أو ينظر الناس إليك. خيرك هذه. ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمانه أنه هو يحب لنفسه ما يحب لغيره. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب الناس تظن بك الحسن، خلاص ظن بالناس حسن. تحب أن الناس تساعدك، ساعد الناس. وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير، ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ المشاهدون، حياكم الله تعالى في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فحياكم الله دكتور مرة أخرى.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
0: نستمر معكم مع سلسلة هذه المفاهيم حقيقة، ونبدأ اليوم بمفهوم مهم كثير ما تحدث عنه وكثير ما نوقش، مفهوم الوسطية. فلو ابتدأنا بالسؤال الذي يطرحه الكثيرون، هل بالفعل نحن محتاجون لمناقشة هذا المفهوم بهذه الدرجة وبهذه الدقة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أحيي عبركم جمهور المشاهدين والمشاهدات أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة اليوم في عالم المفاهيم والأفكار والتصورات تترنح بين تيار انتحاري يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير، وتيار اجتراري يرجع الأمة إلى الماضي لتقبع فيه دون معايشة للحاضر أو استشراف للمستقبل، وتيار آخر يرهن نفسه للوافد المستلب التغريب والتسيب والتميع. فالحقيقة تضيع بين الإفراط والتفريط، ولذلك تحرير هذا المفهوم وتأصيله في مصادر الوحي وفي اللغة وفي تراث أسلافنا وفي الفكر المعاصر وفي إسقاطاته على الواقع يصبح ضرورة ملحة من خلال طوفان الأفكار التي تموج وتضطرب في عالمنا. ولذلك يصبح من فرائض الوقت ومن واجبات الساعة أن نعمل على تحرير المفاهيم الأصيلة التي ترد الأمة إلى أصل يعني هديها وإلى البوصلة الصحيحة التي تحدد لها المسار الذي ينبغي أن تكون عليه.
0: من المحتاج أكثر لتحرير مثل هذا المصطلح؟ الإسلاميون مثلا، الليبراليون مثلا، أم الجل يعني؟
1: هو هذا الأمر على مستوى الأمة كلها بكل طبقاتها، العلماء عليهم دور تحرير المفهوم وتأصيله، ويخاطبون به النخب المثقفة سواء كانت تيارات إسلامية حتى لا تجنح إفراطا أو تفريطا، وأيضا النخب الليبرالية المترددة والتي لها اضطراب في قضايا الفهم والسلوك والممارسة، وكذلك جمهور الناس وعامتهم الذين لا يحسنون فهم التدين من حيث الأصول، فبعضهم ينزع إلى التشدد المفرط في القسوة، وبعضهم يميل إلى التسيب المفرط في الانحلال، وتضيع الحقيقة بين هؤلاء وأولئك. فالكل محتاج إلى هذه الوسطية تأصيلا في عالم التصورات وتنزيلا في عالم التصرفات.
0: طيب، نبدأ على بركة الله في التمهيد لتعريف هذا المصطلح وهذا المفهوم، فكيف تناول اللغويون هذا المصطلح؟
1: هذا المصطلح أخي الحبيب يدور في لغة العرب على ثلاثة معاني. المعنى الأول الوسط يعود إلى معنى العدل، وتجد في القرآن الكريم قال أوسطهم أعدلهم، وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولا، فمن معانيه العدل. المعنى الثاني الذي تعود إليه هذه الكلمة الوسط بمعنى الخيرية، في الخطبة التي ألقاها أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتقدم لخطبة السيدة خديجة لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال خطبة وجيزة جامعة مانعة، قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا حراما وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي من لا يزن به فتى من قريش إلا رجح عليهم شرفا ونسبا كرما وفضلا خلقا ونبلا، وإن كان في المال قل فإن أي قلة فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإنه له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها مثل ذلك، وما كان من صداق فعليه. فأشار إلى الخيرية المتعلقة بشرفه ونسبه عليه الصلاة والسلام. إذن تعود هذه الكلمة إلى الخيرية وإلى العدل. المعنى الثالث الذي تدل عليه هذه الكلمة أنها التوازن المحمود الذي يعصم الفرد بين أن يكون فريسة بين طرفي الغلو أو التقصير، الإسراف أو التقتير، الطغيان أو الإخسار، الوكس أو الشطط. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان ميزان العدل والوسط، ألا تطغوا في الميزان. الطغيان الزيادة على الحد، وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذه زيادة. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان هو التوسط، توسط العدل بين الطغيان وبين الإخسار. فلذلك يقولون مثلا: الشجاعة وسط واعتدال، إذا زادت عن حدها كانت تهورا، وإن نقصت عن مقامها كانت جبنا وخورا وضعفا. فهذا توازن محمود بين هذا وذاك. معاوية قال لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، فإنك تقدم فأقول أنت أجبن الناس، ثم تحجم فأقول أنت أجبن الناس. قال: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. ابن القيم يقول هذا حد الاعتدال، أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما، وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما. فإن أحجمت في موضع الإقدام كان جبنا، وإن أقدمت في موضع الإحجام كان تهورا. الكرم اعتدال، إذا زاد عن حده كان إسرافا وتبذيرا، إن نقص عن مقامه كان شحا وبخلا. هذا بالنسبة للكرم. فإذا تعود هذه الكلمة إلى هذا المعنى: الوسط، العدل، الخيرية، التوازن المحمود بين طرفي الإفراط والتفريط. العرب استعملت هذه الكلمة، ولذلك يقولون كانت هي الوسط المحمية، فانفرقت بها الحوادث حتى أصبحت طرفة، فتقابل الطرف في مقابل الوسط، لأن الطرف يعني يؤذن بالسقوط من هنا أو هناك. فهذه هي المعاني التي تعود إليها كلمة الوسط أو الوسطية عند العرب.
0: اصطلاحا إذا ما معنى الوسطية؟
1: يعني السياقات الوسطية إذا أردنا أن نأخذ لها يعني معاني كثيرة أو نذكر لها معنى جامعا، يمكن أن نقول بأن الوسطية التي نقصدها ونحرص على تجليتها لعموم الناس وخاصتهم أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، منفتحا على الاجتهاد والتجديد، جامعا بين النقل الصحيح والعقل الصريح، محافظا في الأهداف والغايات، متطورا في الوسائل والآليات، ثابتا في الأصول والكليات، مرنا في الفروع والجزئيات، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل، مرحبا بكل قديم نافع، منتفعا بكل جديد صالح، منفتحا على الحضارات دون ذوبان، ومراعيا للخصوصية دون انغلاق، ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت، مرتبطا بالأصل ومتصلا بالعصر. هذا المعنى الجامع الذي يشمل مفردات هذه الوسطية، ولها سياقات كثيرة.
0: هذا يحتاج لشرح على الأقل شيء.
1: أي صحيح.
0: هذا متن كامل.
1: هذا متن.
0: وبالتالي بطبيعة الحال نحن نبسط الكلام.
1: أي طيب إذا
0: فنبدأ تبسيطه ثم.
1: إذا أردنا أن نبسط نقول أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان، يهدي الزمان ويهدي المكان ويهدي الإنسان، الإنسان الذي هو مستخلف لعمارة الكون والحياة. فهذا المنهج الرباني هو الذي يهديه ويرسم له الخطى، موصولا بالواقع، لأن هذه الهداية إنما تتنزل على واقع نسبي، الهداية المطلقة تتنزل على واقع نسبي وواقع متجدد وواقع متغير. طيب، ثم أن يكون هذا المنهج الهادي للزمان والمكان والإنسان مشروحا بلغة العصر. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان أعم من اللغة، قد تخاطب الإنجليزي بلغته، هذا جانب من اللسان، لكن اللسان فيه مراعاة السقف الحضاري، البناء اللغوي الذي عند الإنسان. فاللسان الذي تخاطب به العامي ليس هو اللسان الذي تخاطب به المثقف. اللسان الذي تخاطب به المؤمن فتحتج له بالآية أو الحديث ليس هو اللسان الذي تخاطب به غير المؤمن فتحتج له بالحجة العقلية والبرهان المادي. كل له لسانه. علي بن الجهم لما أراد أن يمدح المتوكل كان يتحدث بلسان بيئته ولم يعرف لسان الملك، فقال للملك: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. الوزراء قالوا له: إنك لم تمدح بل أسأت ولم تحسن بل ذممت. فأراد الوزراء أن يبطحوه أرضا وأن يسعوه ضربا، فقال الملك وكان عاقلا: دعوه، إنما تكلم بلسان حاله، ابعثوا به إلى الرصافة. فمكث سنة عاش بين الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والرياض النضيرة والوجوه الحسان، ثم جاء بعد عام وقال للملك: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الآن أدرك اللسان الذي يحسن في مخاطبة الملوك. إذن من المهم جدا أن يكون هذا المنهج الرباني لهداية البشر في الواقع المتجدد بلسان العصر. وأنت تعرف اليوم الجيل الجديد من الشباب، جيل السوشيال ميديا، له لسانه من حيث الاهتمام بالقضايا، من حيث طرائق التعبير عنها، ولذلك قد يكون المعنى الذي تحمله صحيحا، لكن إذا لم تعبر عنه بلسان يستوعبه الشباب ويناقشك عليه ويجادلونك فيه، فأنت كأنما يعني صرخة في وادي أو نفخة في رماد بعيدا عن محور اهتمامهم.
0: كيف نستطيع؟
1: فهذا هذا عنصر
0: عند هذه النقطة. أيوة. تطويع اللسان، يعني هل بالفعل من السهولة بمكان أن يرتقي العالم فينزل منزلة هذا العامي فيخاطبه بأسلوبه المعاصر؟ مسألة تطويع المصطلحات، مسألة يعني هذا
1: تحتاج إلى زيادة مهارات بالتدريب عليها وبالتهيئة عليها وإقامة الدورات من المتخصصين. أصبحت هنالك دورات تأهيلية في فنون الإلقاء، في فنون المخاطبة، في فنون المحاورة، في فنون المجادلة مع الأطراف، وليس كل إنسان يستطيع أن يكون متأهلا لها، ولذلك قد يعني تتيسر لبعضهم دون بعض، لكن أصبحت قضية مهمة. يعني صحيح بعض العلماء قد يكون ميدانهم الكتب تأليفا وبحثا وتنقيبا، وقد يكون بعضهم تدريسا في مدارج الجامعات وقاعات الدرس للمتخصصين، لكن هنالك من ينبغي أن ننتدبهم لحسن مخاطبة هذا الجيل الجديد بهمومه وقضاياه ومشكلاته.
0: طيب نكمل.
1: طيب نعود، قلنا أن يكون هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل. هذه المزاوجة الثلاثية مهمة، لأنه كما قلت لك إن بعض الناس يأخذ من الماضي المعيار فقط ويقبع عنده. الماضي هو محل استنطاق العبرة واستجلاء العظات، لذلك القرآن الكريم يتحدث عن قصص الأنبياء، يقول: لقد كان في قصصهم عبرة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن أمة تراكمية، اللاحق يبني على جهد السابق، ولكنه يقدم كسبه وإبداعه وإضافته. هذا استلهام الماضي. ثم بهذا الماضي وبعبرته وعظته نعايش الحاضر، ولا بد أن نكون أبناء زماننا. إذا عاش أسلافنا لزمانهم وأحوالهم وأوضاعهم فينبغي أن نكون أبناء زماننا، نعيش لهمومنا وقضايانا وتحديات عصرنا، ثم نستشرف من عبرة الماضي ومعايشة الحاضر ما يكون هاديا لنا إلى المستقبل، ثم أن يكون محافظا في الأهداف والغايات، متطورا في الوسائل والآليات. من عظمة هذا الدين، من عظمة هذا المنهج الوسطي، أنه يجمع بين عنصر الثبات والمرونة. العنصر الثبات في أصول الدين، في كلياته، في غاياته، في مبادئه، في قطعياته، في محكماته التي تعبر عن الوحدة الفكرية لهذا المنهج، وفي نفس الوقت عنصر المرونة في والتطور في الوسائل وفي الآليات. فالجمع بين هذا وذاك هو الذي يجعل لهذه الشريعة حيوية الخصوبة لأن تكون مواكبة لتحديات الناس في عصرهم وزمانهم.
0: بهذا نضمن استمرارية هذه الشريعة.
1: والقدرة على الإجابة على الأسئلة التي تستجد في كل زمان وفي كل عصر.
0: طيب، هل فهم يعني كل الإسلاميين هذا المعنى وطبقوه؟
1: لا، طبعا هنالك مدارس للأسف، هنالك من يعتبر إنه والله لا ينشغلون بإشكالات اليوم وإنما هم مشغولون بإشكالات الماضي، قضايا الفرق القديمة والمذاهب المندثرة، هم يعيشون في التاريخ لكنهم لا يعيشون في الحاضر. وهنالك بعض الناس من يعتبرون قضايا الدين كلها في قضايا الثوابت، لا يتحدثون عن التطور في الوسائل والآليات وقضايا التجديد. والدين من من من من من سماته أنه متجدد، أعني التدين في فهم الناس وفي ممارستهم. فهذا العنصر ينبغي أن نعمل على طرقه وتأكيده وتأصيله. ثم
0: نعم إضافة؟
1: أي نعم. ثم ذكرنا أن بعد ذلك هنالك مزاوجة بين الانتفاع بالقديم الصالح وبين الجديد النافع. فلا ينبغي أن نقيم قطيعة معرفية مع القديم ولا كذلك أن نهمل الواقع المعاصر. التراث الإنساني فيه حكمة، فنلتمس الحكمة أن وجدها فهو حق الناس بها. نعم. ونزاوج بين حكمة الجديد الصالح مع حكمة القديم النافع. هذه المزاوجة هي عملية تدل على التراكم والتكامل المعرفي والمنهجي بين هذه المعاني. طيب، بقيت نقطة نكمل بها بس هذا المتن إذا أذنت. فهنالك أيضا قضية أن يكون هذا المنهج ميسرا في الفتوى ومبشرا في الدعوة. ولذلك تجد القرآن يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشير نذير، لكن يقدم البشارة على النذارة، والتقديم النبي المرحمة على نبي الملحمة. هذا التقديم مهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى قال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، واختلف وتطاوع ولا تختلف. إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. يعني إذا كانت هنالك قضيتان، إحدى القضيتين أيسر والأخرى أشد أو أرجح، فنحن نقدم الأيسر حتى نحافظ على تدين عمومي المسلمين. ثم أخيرا ننفتح على الحضارات دون أن نذوب، ونراعي الخصوصية دون انغلاق. هذا بمعنى أن هنالك فرقا بين التفاعل الحضاري والغزو الحضاري. التفاعل الحضاري يعني أخذ وعطاء، والغزو اجتياح من القوي للضعيف. فهذا المنهج منهج منفتح، يقبل النافع ولكنه يقدم كسبه وإبداعه وإضافته، وأخيرا يرتبط بالأصل كتابا وسنة وهدي سلف صالح، ويتصل بالعصر مقتضيات وركائز وتقنية وعلوم ومعارف. طيب، فهذه هي يعني الوسطية، يمكن أن نلخصها في كلمتين، أنها ارتباط بأصلنا واتصال بعصرنا.
0: ما ذكرتموه سنأتي عليه بالتفصيل في ثانية هذه الحلقات بإذن الله تعالى، لأنه محتاج للتفصيل. حصرته الألفاظ الدالة على الوسطية في القرآن في 10 مواضع، سنأتي عليها بالشرح ابتداء، وأبدأ بالصراط المستقيم.
1: الصراط المستقيم، الصراط إذا ذكر فالغالب بكونه مستقيما لا عوج فيه ولا أمتة. أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وهذه الدعوة، طلب هداية الصراط المستقيم، جاءت في كتاب الله عز وجل مكتنفة بين التحذير بين منهجين، المنهج المتعلق بالتحذير من سلوك المغضوب عليهم ومن سلوك الضالين. المغضوب عليهم صفة من علم العلم ولم يعمل به، والضالين صفة من عبد الله على جهل أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فذم المقصرين في العلم بالغضب، ووسم المقصرين في العبادة بالضلال. ولذلك قال سفيان ابن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، كان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاره، والنصارى شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هؤلاء قصروا وأولئك غالوا، وبين التقصير والغلو تجد الدعوة إلى التزام الوسطية وهي الصراط المستقيم. ولذلك هذه دعوة إلى الصراط المستقيم، إلى التوازن والاعتدال بالفحوى والمعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة.
0: تدل إذن على وسطية العبادة هنا،
1: على الوسطية الشاملة، لأنه تقدمت في سورة الفاتحة التي هي احتوت مضامين القرآن الكريم في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي الغاية، وإياك نستعين هي الوسيلة. ثم تحدثت عن هذا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن نلتزمه. الصراط المستقيم هو هذا صراط العدل، صراط الخيرية، صراط التوازن المحمود بين طرفي الغلو والتقصير.
0: أيضا البينية،
1: نفس الشيء. البينية هي كما قلت لك يعني جاءت مكتنفة بين أمرين، يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها،
0: بالضبط،
1: وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني السبيل حد الاعتدال وحد الميزان بين المخافة والمجاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أبي بكر يقرأ يتلو القرآن، وإلى عمر يتلو القرآن، قال: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، يا عمر اخفض من صوتك شيئا. فبين المخافة والمجاهرة يأتي قانون الوسطية والاعتدال. هنا كذلك: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا هو البينية التي بينت بين هذا وذاك، زي مثل قوله تعالى: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهي بينية بين الإسراف والإقتار. إذا الإنسان قتر كان هذا نوع من الشح والبخل، وإذا أسرف وبذر كان هذا نوع من الهدر. فبين هذا وذاك يأتي أيضا الصراط المستقيم.
0: الحنيفية،
1: الحنيفية، كلمة حنيفية مع الحنف هو الميل، يعني ميل عن الباطل واستقامة على الحق. الميل عن الباطل واستقامة، ذلك جعل الله تعالى ملة إبراهيم حنيفا، كان مستقيما على الحق، وهذا الاستقامة على الحق هو الصراط المستقيم، وهو ميزان التوازن والاعتدال. ولذلك أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: طيب، أيضا ذكرتم السبيل وسواء السبيل.
1: هذا هو السبيل اللي جاء في قوله تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا. وابتغي بين ذلك سبيلا، بين المجاهرة والمخافة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. أنا استعرضتها في سياق الحديث عن البينيات التي جاءت في في في في في في سياق عدد من الآيات.
0: طيب، العدل،
1: وكذلك العدل، قال: أوسطهم أعدلهم. نعم، وأيضا في قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان ميزان العدل،
0: بالضبط،
1: الذي توزن به الحقائق والمعاني وكل الأشياء.
0: الحكمة،
1: الحكمة هي وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله، وهذا أيضا يتناغم ويتناسب مع مفهوم التوازن المحمود الذي يضع كل شيء في محله ونصابه.
0: القوامة
1: كذلك، وكان بين ذلك قوامة. هو هذه البينية، يعني في مجال الإنفاق، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. هذا القوام هو حد الاعتدال والميزان بين الإسراف وبين التقتير.
0: طيب، ورد في لفظة الوسط ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع منها، لكن أنا أتحدث الآن عن مثلا وسطية الشعائر، من أين نستقي ذلك؟
1: يعني الشعائر هي أولا جاءت، الإنسان خلق من جسد وروح، والجسد تعبير عن الأشواق المادية التي يلبي الإنسان فيها غرائزه، وكذلك الروح تحتاج إلى أشواق تلبي احتياجاتها ومطلوباتها. قال الله تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا كنا نلبي حوائج الجسد بالطعام والشراب والعافية والنشاط، فإننا نحتاج إلى أن نلبي حوائج الروح. حوائج الروح بما يصقلها ويصفيها ويجعلها نقية، ولذلك جاءت هذه الشعائر لتقوم بهذا الدور الرباني في النقاء والصفاء والطهارة، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر، إشارة إلى هذه الطهارة الباطنة. ولذلك المزاوجة بين تلبية احتياجات الجسد وتلبية احتياجات الروح، تلبية احتياجات الروح جزء منها تلبيها هذه الشعائر التي تزكي الأنفس، هذه وسطية الشعائر قامت أيضا لا تستغرق اليوم كله. يعني إذا انت أخذت على سبيل المثال الصلوات،
0: نعم،
1: كم تأخذ من اليوم؟ 5 صلوات يعني بنوافلها وتطوعها، مهما توسع فيها الإنسان لا تتجاوز ساعة في اليوم. طيب، هذه العبادة الشعائرية. طيب، هنالك عبادة أخرى، عبادة معاملات، هنالك عبادة بناء في الحياة، عمران في الكون، هذه كلها العبادة ينبغي أن يكون الإنسان متخلقا فيها. فلذلك جاءت هذه الشعائر أيضا متوسطة، من حيث أنها تعطي الدافعية للعمارة، ولكنها في نفس الوقت لا تحتل ميزان الوقت كله.
0: طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطية الخيرية، ما المقصود الوسط؟
1: شوف، الأمة هذه الوسطية هنالك جاء في السياق القرآني: لتكونوا شهداء على الناس. الشهود يعني الحضور، فالأمة خلاصة الوسطية أن تحقق منهاجا يشكل لها حضورا وشهادة على نفسها بالحق والعدل والخير والجمال. وإذا شهدت على نفسها بالحق والخير والجمال، الشهادة التي تعني حضورا فاعلا، أمكن أن تشهد على غيرها. يعني كأنما عندنا شهادة على الناس وشهادة على الذات، لكن الشهادة على الذات متقدمة على الشهادة على الناس. وإذا الأمة التي لا تحسن شهادتها على الناس، على نفسها، لا تستطيع أن تقدم شهادة على الناس. الشهود هو الحضور، والحضور حضوران: حضور في الزمان وحضور في المكان. حضور الزمان أن تملك المنهج الثقافي والمنهج الفكري الذي ينهض بهذه الأمة ويقيلها من عثرتها، والحضور المكاني، الفعل العمراني في الرشيد. الأمة اليوم موجودة ولكنها ليست حاضرة،
0: بالطبع
1: افتقدت الحضور والفاعلية والمبادئة والمبادرة. ولذلك نعود في أن الوسطية تمهد لهذا الحضور لتشهد على ذاتها، والحضور الذي تشهد به على الناس.
0: طيب، هكذا تنتهي هذه الحلقة، ولكن هناك معالم أخرى للوسطية، وكيف فهمها السلف وكيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مدارج أخرى لها نتناقش معكم فيها بحول الله تبارك وتعالى في حلقاتنا القادمة. أشكركم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور عصام البشير، وكذلك الشكر موصول لكم السادة المشاهدون. ملتقنا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم، وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة الماضية انتهينا من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نشرع في الحديث حول سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيم. سورة الفتح. واعتدنا في بداية كل سورة أن نقدم مقدمة عنها، نتحدث عن اسمها، عن آياتها، أسباب نزولها، موضع نزولها مكية كانت أو مدنية، نتحدث عن علاقاتها بالسورة التي قبلها والسورة التالية لها، نتحدث عن أهم الموضوعات التي
1: تناقشها
0: وأهم المحاور التي فيها، ونتحدث عن ثوبها اللفظي وثوبها البياني الذي خصص لها، لأن كل سورة لها ثوب خاص بها.
1: صحيح، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تفضلت، كل القرآن عظيم، وعظمة هذا الوحي لأنه منزل من رب العالمين، وكل سورة تتميز بثوبها اللفظي، بنسيجها البياني، بمضامينها التي تحمل الحق والعدل والعقيدة إلى غير ذلك. لكن نحن اليوم مع سورة استثنائية، نحن اليوم فعلا مع سورة استثنائية. هذه السورة هي أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أيضا نحن صراحة أنا سررت جدا وأنا أقرأ في التفاسير عن سورة الفتح، فعلا يعني نسأل الله أن يوفقنا، ونشهد الله أننا نحب هذه السورة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. هذه سورة لها في قلب رسول الله مكانة خاصة. هو يقول: أنزلت علي اليوم ليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
0: يا سبحان الله،
1: هذه هي السورة، فكيف لا نقف عندها ونسأل الله أن يوفقنا إلى فهم أسرارها. هذه السورة بارك الله فيك، سورة الفتح، عنوانها عظيم. وأنزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. كما تعرف، في السنة السادسة من الهجرة النبوية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ورؤيا الأنبياء
0: حق
1: حق. رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وبعد ذلك خطر خاطر في ذهنه وفي وجدانه، وخرج مع الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة. طبعا المنافقون قالوا: إلى أين يذهب؟ يذهب إلى حتفه؟ يعني هو الآن خرج من المدينة إلى مكة قبل كل المعارك أستاذ محمد، كل الغزوات، في بدر جاء المشركون، في أحد جاء المشركون، في غزوة الأحزاب جاء المشركون، يعني يأتون من مكة ومن القبائل إلى المدينة يقاتلونه، وهو صلى الله عليه وسلم إما يدافع إما يعني يبذل ما يستطيع هو والصحابة رضوان الله عليهم. في السنة السادسة للهجرة أراد أن يعتمر، وهو ذاهب إلى مكة المنافقون تخاذلوا، قالوا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، لن ينقلبوا، سنرتاح منهم. فذهبوا، فلما وصلوا إلى وادي الحديبية، كما تعرف يعني منطقة تبعد عن مكة حوالي 25 كيلومتر،
0: يعني هي إلى مكة أقرب منها إلى المدينة
1: بكثير، يعني هو 25 كيلومتر عن مكة، والمدينة تبعد يعني 400 كيلومتر. فلما وصلوا إلى المنطقة سمع صلى الله عليه وسلم ونمي إليه أن خالد بن الوليد مع فرقة من قريش
0: قبل إسلامه
1: رضي الله عنه بمنطقة الغميم. فمال صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى الحديبية،
0: وهم جاءوا غير مسلحين
1: إلا بعض السيوف في الأغمام. جاءوا مع البدن، مع النوق، مع يقلدونها، يريدون أن يعتمروا،
0: قاصدين العمرة،
1: قاصدين العمرة. فتنحوا إلى بطن وادي الحديبية. هنا قريش أخذتها الحمية وسمعوا، وكان رجل يسمى بديل بن الورقاء من خزاعة، وخزاعة كما تعرف كانوا عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا محل نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبائل بعضها تحالفت مع قريش وبعضها تحالف مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، على الرغم أنهم لم يكونوا مسلمين، كانوا عيبة رسول. فجاءه أحد وقال له إن بني لؤي وبني كعب، يقصد إن قريشا خرجت يعني بالعوذ المطافيل، يعني بنوقها وجمالاتها وبخيولها، وسوف تمنعك من الوصول إلى الكعبة إلى الحرم. هنا أستاذ محمد
0: يقولون هذا الكلام ناصحين له،
1: ناصحين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم ينظرون
0: أن يرجع.
1: فالأمر ليس من السهولة كما تتصور. أعطيك المعنى، والحديث صحيح ورواه البخاري ورواه مسلم وكتب الصحاح، لكن نختصره. لماذا هذه المقدمة؟ إذا لم نفهم هذا الكلام لا نفهم سورة الفتح، بارك الله فيك. فقال كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل قريش نهكتها الحرب، يعني قال قتلتها الحرب. ما هذا؟ نحن نريد أن نعتمر بيت الله، لا نريد القتال. المهم بعد أخذ ورد، وذهب عثمان وقالوا له: إن شئت أن تطوف فافعل، أما صاحبك فلن يدخل أبدا. بدأت المفاوضات. نسيت أن أقول شيئا، لما جاءت إلى الحديبية ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعرف القصواء، هو له ناقة مرة العضباء وله القصواء، فحرنت ولم تتحرك. فقال لها الصحابة الذين يقودون، قال: حل بمعنى تحركي، فما تتحركت. فقال الناس: خلأت القصواء. ما معنى خلأت؟ أي حرنت،
0: أداها يعني شيء منعت، يعني منعت.
1: وبعض أنت تعرف الناقة الحرون أو الحصان الحرون الذي لا يتحرك، فقال: خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل.
0: يا سبحانك،
1: هنا
0: يا
1: بدأت القصة. حبسها حابس الفيل. والله لا تسألني اليوم قريش إلى خطة فيها حقن للدماء إلا وافقت صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح. المهم بعثوا له رجلا يسمى مكرز، وبعثوا له رجلا آخر حتى لا نطيل القصة. أحدهم كان يحب من أسرة تحب التبتل والانقطاع، تحب النسك. فلما عرفه صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل من قوم يحبون البدن، أرسلوا له البدن. البدن يعني جمع بدنة، النوق، وكانت مقلدة بمعنى مشعرة بأنها ستنحر. فلما رآها قال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت يا أخي، هؤلاء جاءوا معتمرين، كيف نصدهم؟ رجع إلى قريش، لم توافق قريش، إلى أن بعثت رجلا يسمى سهيل ابن عمرو.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أن سهيلا جاء قال: سهل الأمر،
1: ما شاء الله، تفاءل باسمه وقال: لقد سهل عليكم أمركم. وفي رواية: سهل عليكم الأمر. جلس سهيل وبدأ، وقبله سامحني أنا ربما القصة طويلة.
0: هم ثلاثة:
1: عروة بن مسعود قبل هذا جاء عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان حكيما من حكماء العرب، ولما وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم اندهش، فبدأ يقلب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة بن المغيرة واقفا يضربه بسيفه، يعني يمنعه، يقول: أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا؟ قالوا: المغيرة. قال: لولا، يقول: أنت نسيت يا غدر، لأن لازلت أدفع دية غدرتك. هو ابن أخيه هو ابن أخيه، وكان قد غدر ببعض الكافرين وجاء إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، أما المال الذي أتيت به فلا أقبله ولا نقبل الغدر. المهم، فقال له: يا غدر، ما زلت أدفع دية ما فعلت، ما يهم. بعد ذلك قال له: يا محمد، إن كان الأمر لك، يعني إذا تغلبت علينا في القتال، أرأيت ما تقول عنك العرب جاء واستباح قومه، استباح دماء قومه، وما عرفنا ذلك أن رجلا قتل قومه. وإن كانت الأخرى، إذا انهزمت أنت، ما أراك إلا أن يتخلى عنك هؤلاء الأوباش أو الأوشاب بمعنى الأخلاط. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص بدر اللاتي، سبه وقال: أنحن نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر الصديق. قال: لولا يد لك علي لأجبتك.
0: سبحان،
1: كان أبو بكر قد أحسن إليه بالجاهلية. فسكت. بعد ذلك رجع إلى قومه وقال كلمة حق، كلمة حق. قال: يا قوم، وفدت على قسرى، وفدت على قيصر، وفدت على النجاشي، ما رأيت أناسا يجلون ملكهم كما يجل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا سارعوا إليها، والله ما توضأ إلا سارعوا إلى وضوئه. فأنا رأيي اقبلوا خطة رشد معه. بعد ذلك بعثوا من؟ سهيل بن عمرو، ولقد سهيل لكم أمركم. لما جاءت الخطة الصلح كما سوف نفصل في السورة إن شاء الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. أبو علي الكاتب رضي الله عنه لم يشأ أن يمحوها، فمحاها صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كما تعرف. فقال: والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك.
0: سبحان الله.
1: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحها، والله والله يعلم إني لرسوله. انظر إلى التنازلات، الذين يتهمون الإسلام بالشدة والقتال والإرهاب، انظر إلى هذه القصة كيف كان صلى الله عليه وسلم يقبل تنازلات لصالح حقن الدماء ولصالح أن تترك الحرية للناس، ووافق على شروط الصلح ولو كان ظاهرها ضد المسلمين. تخيل في أحد الشروط، أستاذ محمد، وسنذكرها، قال: إذا جاءكم من مكة رجل أسلم فلا تقبلوا،
0: ردوه
1: ردوه. فثار الصحابة قالوا: كيف نرد رجلا جاءنا مسلما؟ صلى الله عليه وسلم قال: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهو يتحدث سهيل بن عمرو، جاء ابنه أبو جندل، ابنه ابن سهيل، جاءه يرصف في القيود، خرج متخفيا وقال: وهذا أول من أطالبك به. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم ننتهي من العقد، قال: هذا أول من أطالبك به. الصحابة، كان أبو جندل شديد الإيمان، قل: يا أيها المسلمون، أترك إلى المشركين وقد فعلوا بي ما فعلوا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. المهم، القصة طويلة، وقعوا صلح الحديبية، فيه شروط في معظمها، أو دعني أقول في ظاهرها، ضد المسلمين، وتحجون من قابل، يعني العام القادم
0: ترجعون السنة هذه،
1: ترجعون. قال: كيف تقول عن العرب إذا أذن لكم أنكم دخلتوا علينا ضغطة، أي كرها. ووافق صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه عمر بن الخطاب، هذا الرجل الشديد الذي كان ما في لسانه في قلبه. قال: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أولست رسول الله؟ انظر، هذا كلام شديد، كلام لا يقوله إلا رجل مثل عمر. قال: أولست رسول الله؟ قال: بلى. أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليست قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. وفي رواية: والله ناصري. قال: ذهب إلى أبي بكر، كان في زاوية أخرى، قال: يا أبا بكر، أوليس رسول الله؟ قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر، انظر، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو رسول الله ولن يضيعه الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني قلب أبو بكر كان مربوطا بقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في كلمة. والله عمر قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وركب على ناقته وذهب هو يمشي. فبعد ذلك قال خشيت أن تكون، يعني أن ينزل الله في قرآنا. فلما عاد المسلمون وسنفصل إن شاء الله، إلا ونادى منادي يا عمر يا ابن الخطاب، قال خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، أنزل الله في قرآن. فلما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لب القصيد ولب القصة، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد جاءوا يعني يتسابقون، قال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، صلى الله عليه وسلم. لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، إلى هذه الدرجة تعرف ماذا قال عمر؟ قال أو فتح هو يا رسول الله؟ إلى الآن ما زال أو فتح؟ إي وربي إنه لفتح. نطق أحد الصحابة قال هذا ما يفعل الله بك فما يفعل بنا؟ قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورة الفتح من أعظم سور البشرى.

0: فتحتوه.
1: لا فتحنا بنون العظمة فتحا مفعول مطلق مبينا وصف.
0: يا الله
1: يعني هذه جملة عجيبة سنقف عندها. فلم فنزلت بارك الله فيك في غزوة الحديبية.
0: جزاكم الله خيرا الجزاء على هذه المقدمة الجميلة صراحة التي تشعرنا يعني بالموقف الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة من القرآن الكريم. لكن الآن هي نزلت في موضع لا في مكة ولا في المدينة،
1: في الطريق.
0: في الطريق،
1: نعم.
0: فهل تنسب إلى مكة أو إلى المدينة؟
1: هي الرأي الراجح أنها مدنية، لأن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني،
0: فهو مدني العهد،
1: مدني الفترة والعهد، حتى ولو نزل بمكة
0: هكذا.
1: ومنها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أين نزلت؟ في مكة، في عرفة. في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، وهي آية مدنية من سورة المائدة كما تعرف. كل الفاصل هو القرآن، الهجرة النبوية ما بين مكة والمدينة بارك الله فيك. فعلماء التنزيل يقولون هي سورة مدنية ليلية وليست نهارية، نزلت في الليل إلى غير ذلك كما جاء في أوصافها في السيرة النبوية.
0: جميل. طيب الآن نتحدث عن علاقتها ربما بسورة محمد، تقريبا واضحة لأن سورة محمد هي سورة القتال.
1: صحيح.
0: وقد تحدث الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا عن القتال ومواقف الناس من هذا الأمر.
1: نعم.
0: وتأتي سورة الفتح لكي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الفتح.
1: جميل. قبل أنا جزاك الله، طبعا سنتكلم وسنعطي هذا بالتفصيل، لكن المحور العام الآن أنا قلت
0: نعم.
1: لك
0: نعم.
1: مناسبة نزولها بعد الانصراف من غزوة الحديبية، وهي لم تكن غزوة، كانت صلحا، ولكن تسمى هكذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 1400 صحابي، وتمت بيعة الرضوان، وهي تفاصيل كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك. المحور العام لو جئنا، احنا دائما نبحث عن محور السورة، إذا عرفنا محور السورة سهل علينا أن نفهم جميع الموضوعات، هذا دائما صحيح. احنا الان ذكرنا ما مناسبه نزولها، الان ما محورها الذي يمسك الموضوعات؟
0: الفتح.
1: الفتح هو معظم المفسرين يقولون الفتح، فتح معنى فتح مكه ام فتح الحديبيه، هذا الذي نريد ان نشير. غزوه الحديبيه هي الفتح الاعظم، لذلك لما سئل او فتح هذا يا رسول الله بعد ما وقعنا الصلح ورجعنا، قال نعم انه لفتح. وفي رواية أخرى واحد سأله من الصحابة قال فتح عظيم، الفتح الحقيقي هو الحديبية ليس فتح مكة،
0: لكنه ذكر فيه فتح مكة كذلك.
1: نعم نعم بارك الله فيك، لكن الفتح الحقيقي هو الحديبية. لما تم الصلح وأمن الناس الكل دخل في الإسلام، فجاءوا أفواجا إلى مكة في السنة الثامنة. إذن لو ذهبت إلى جميع المفسرين يقولون موضوعها الفتح صحيح، لكن إذا جئنا ونقول المحور، أنا أصوغ المحور في عبارة من عندي وعبارة قرآنية. العبارة التي صغت فيها محور السورة سورة البشريات والبشائر،
0: هكذا
1: سورة البشائر، واضح سيد محمد؟ كل السورة تبشر، وسأعطيك الدليل. الفتح المبين، صلح الحديبية بشرى، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، بشره بالمغفرة، إتمام النعمة ويتم عليك نعمته،
0: ويهديك صراطا مستقيما،
1: ويهديك صراطا مستقيما، النصر، وينصرك الله نصرا عزيزا، إنزال السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إدخال المؤمنين الجنة، هذا يعني هذه
0: هذا فقط الآيات الخمسة الأولى بس،
1: كلها بشريات. أنا عديت هنا 27 بشرى سيد محمد، 27 بشرى عددتها. بعد ذلك تعذيب تكفير السيئات بشرى، تعذيب المنافقين والمشركين بشرى للمؤمنين، لأنهم أخرجوهم من ديارهم، لأنك أنت لما يأخذ الله بعدوك يعني الذي كان يهينك، ولله جنود السماوات والأرض، بشرى عظيمة. التنويه بالبيعة، إن الذين يبايعونك
0: إنما يبايعون الله،
1: هذه بيعة عظيمة. جيد. الوعد بالأجر العظيم، إسقاط الحرج عن الأعرج والأعمى والمريض، الرضوان على الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت

0: الشجرة، هذه أعظم فائزة أو جائزة أخذها الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رضا الله يعني معلن ومقرر ومصرح به في القرآن. إثابة المؤمنين بالفتح القريب فأثابكم فتحا قريبا وهو خيبر. الوعد بأخذ الغنائم ومغانم كثيرة ستأخذونها في أقرب الآجال، بشرى. كف أيدي المشركين عنكم، هداية المؤمنين إلى الصراط المستقيم. تبشير المؤمنين بأنهم لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار. الله أكبر، هذه بشرى. تبشير أهل الإيمان بأن عددا من الناس من المؤمنين في مكة، في رأيك أنت لماذا الله سبحانه وتعالى منع القتال؟ هذه حكمة عظيمة موجودة في السورة. ألم يكن الله سبحانه يقول من بعد أن أظفركم عليهم والصحابة بايعوا رضوان وكلهم كانوا مستعدين للموت في سبيل الله، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. النصر كان لمن؟ للمسلمين. جيد، لماذا منع الله القتال؟ انظر إلى رحمة الله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة.
1: سبحان الله،
0: لو تزينوا لو تميزوا لعذب الله الكافرين. كان في مكة مؤمنون يكتمون إيمانهم، هذا هو السبب الحقيقي لكف الدماء. لو دخل المسلمون وقتلوا من أهل مكة كان قد قتل عدد من المؤمنين.
1: يا الله،
0: لذلك يا الله منع القتال وكف أيدي الناس عنكم. رأيت الحكمة سبحان هذا الذي كلها بشريات. إذن مكة فيها مؤمنون، نعم فيها عدد كبير من المؤمنين يكتمون إيمانهم، والله من أجل ذلك كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إذن إنزال السكينة وصف المؤمنين، انظر قال وكانوا أحق بها وأهلها، وصف المؤمنين بأنهم أحق بكلمة التقوى لا إله إلا الله. بعدين قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لا تخشى يا أخي الرؤيا ستتحقق. وأبو عمر رضي الله عنه كان مستعجلا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. بشرى أم ليس
1: بشرى؟
0: بعد ذلك قال التبشير بظهور الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آخر شيء وصف الصحابة رضوان الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم. سورة البشائر طبعا، والفتح من هذا من هذه البشائر. بارك الله فيك. الآية القرآنية التي تحمل هذا المعنى بالضبط، كل هذه المعاني، قوله تعالى نصر من الله
1: وفتح قريب.
0: وفتح قريب زيد،
1: وبشر المؤمنين.
0: بس هذا هو. والله لو طلب منا أن نضع عنوانا كآية نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، هي سورة الفتح.
1: سبحان الله،
0: ولله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار. بارك الله،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. إذن هذا هو المحور العام.
0: نعم.
1: للسورة. لكن لا شك أن السورة فيها موضوعات
0: طبعا،
1: وصحيح أن هذه الموضوعات كلها تأتي تدور حول هذا المحور.
0: صحيح.
1: لكن موضوعات مختلفة، لأن ذكر فيها صلح الحديبية، ذكر فيها فتح مكة.
0: نعم. ذكر فيها تخلف الأعراب.
1: نعم.
0: قل للمخلفين من الأعراب.
1: نعم.
0: ذكر فيها صفات أصحاب رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ذكر فيها مغفرة الله لرسوله رسوله والنصر، وذكر مغفرة المؤمنين.
1: نعم.
0: أيضا في نهاية السورة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فيها موضوعات كلها تدور حول التبشير كما قلت قبل قليل، حول الفتح، حول تثبيت المؤمنين.
1: نعم.
0: نأتي الآن إلى سؤالكم.
1: الارتباط.
0: بارك الله فيك. والله يا أستاذ محمد، اللهم علمنا. نحن، أنا أقول عن نفسي، والله نحن نجهل الكثير من القرآن. يعني قبل أن تسلط الضوء والتدبر على السورة أنت تبين لك والله سورة الفتح وراء سورة محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، هل نستطيع سورة الفتح نضعها قبل سورة الأحقاف أو كذا؟ أبدا، الارتباط عجيب. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، سورة محمد جاء فيها أمر بالقتال.
1: نعم.
0: فإذا لقيتم الذين كفروا
1: فضرب الرقاب،
0: وبعد ذلك آخر شيء الذي قرأناه في الحلقة الماضية فلا تهنوا ولا وأنتم الأعلون.
1: نعم.
0: وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولا تخشوا شيئا فالنصر معكم. وجاء سورة الفتح تؤكد أن النتيجة ستكون نصرا مؤزرا وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن بعد مجاهدة المشركين سيكون النصر. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
1: وللمؤمنين
0: والمؤمنات. صح؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تكلمنا عن هذا الكلام. هنا قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شيء عجيب. ويتم نعمته عليه. وعن المؤمنين أيضا قال له وعد الله
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات
0: جنات تجري من تحتها النار. وفي نهاية السورة قال يغفر الله لهم أيضا.
1: لا قال قال ويكفر عنهم سيئاتهم.
0: بارك الله فيك.
1: فإذا هناك أنت استغفر والله قال هنا يغفر.
0: يغفر. بشره بأن دعاءه مقبول أم غير مقبول؟
1: مقبول.
0: ما شاء الله. جيد. في سورة محمد ونقف هنا وقفة جيدة. سورة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وفي قراءة إلى السلم وأنتم الأعلون. هل محرم على المسلمين أن يدعوا إلى السلم؟ لا.
1: لا.
0: قلنا ذلك احنا في شرح السورة. إنما وأنتم الأعلون لا تهنوا لا تتكاسلوا لا تضعفوا. أما إذا الفريق الثاني وإن جنحوا للسلم
1: فجنح لها.
0: فجنح لها.
1: وقلنا أنها وأذكر أن قلنا هذا الأمر مناط بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بولي أمر المسلمين في أي فترة كان.
0: بارك الله فيك. جاء سورة الفتح لا لا لا الأمر ليس هو القتال. القتال إن جنحوا للسلم فجنح لها. صلح الحديبية هو جنوح إلى السلم جنوح إلى التفاهم والتفاوض حتى ولو كانت الشروط ضد المسلمين.
1: وقلنا إن الآية تين محكمتان.
0: بارك الله فيك ما شاء الله عليك. فحتى لا نطيل لكن نعطي هذا الأمر. وبعد ذلك عندما وضعت الحرب أوزارها 10 سنوات ما النتيجة؟ أمن الناس أمنت القبائل دخلوا في دين الله أفواجا. حتى أولئك الذين كان الشرط ضدهم أنت تعرف هذا ذكرني أبو جندل فر من أبيه هو وأبو بصير وذهبوا إلى البحر. ذهبوا إلى البحر خلاص محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم. المعاهدة تقول لا يقبلهم. كونوا أصبح كل واحد يسلم يذهب إلى ناحية البحر وكونوا فرقة من حوالي 40 رجلا
1: سبحان
0: وأصبحت قريش مهددة في طريقها وتجارتها. إذا ذهبوا أغاروا عليهم. بعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 7 قال يا محمد اقبل هؤلاء عندك اقبل هؤلاء عندك.
1: في السنة
0: 7 بعد الحديبية. يعني
1: الحديبية كانت في السنة
0: 6
1: أيوة.
0: بعدها بشهور بسنة تقريبا قالوا أناشدك الرحم اقبل هؤلاء عندك. هم كتبوها بالشرط لا تقبل من جاءك مسلما. قال لا لا اقبلهم.
1: تنازلوا عن هذا الشرط يعني.
0: أيوة. هذا هو الذي رآه رسول الله ولم يره غيره
1: صلى الله عليه وسلم.
0: جاء في أواخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صح ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم. المهم السورة كلها كفروا وصدوا كفروا وصدوا. في سورة الفتح يقول الله من هم الذين كفروا وصدوا؟ الله يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كأنك أنت إذا قرأت سورة محمد ولم تفقه تأتي سورة الفتح انظر ماذا فعلوا.
1: فالمقصودون هم كفار قريش
0: والمشركون الذين صدوهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. أعطى مثال تطبيقي.
1: يا الله
0: بارك الله فيك. سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب للمنافقين في نهايتها وإن تتولوا
1: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم في سورة محمد.
0: وهنا واصل الحديث مع المخلفين من الأعراب قال لهم وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التناسق. كما توليتم من قبل وين؟ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتناسق في آيات في سور القرآن عجيب. نأتي إلى شيء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وبين فيها جل شأنه أنهم يستحقون القتال لصدهم عن سبيل الله هذا ذكرناه. وأوضح في سورة الفتح موقفا من الذين كفروا وجئنا بهذا يعني كأنه قال هؤلاء فعلا هم الذين يجب قتالهم. هذه الفكرة ذكرناها قبل قليل. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تصريح بكلمة التوحيد فاعلم
1: أنه لا إله إلا الله.
0: تصريح بها. في سورة الفتح قال كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله وهذا مدح وثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار قلنا احنا ذلك. صحيح. ان الله يدخل الذين امنوا، لكن انظر الى التعبير استاذ محمد كيف هو دقيق. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، انهار، لم يقل خالدين. لما جاء في سورة الفتح قال ليدخل المؤمنين، لم يقل الذين امنوا. انت معي؟ ما الفرق بين الذين امنوا والمؤمنين؟ الذين امنوا اي واحد صدر منه ايمان، الذين اسم موصول امنوا، ايهما اشد ثباتا في الايمان، الذين امنوا ام المؤمنين؟
1: المؤمنون.
0: لما قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات قال جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم، لثبات الايمان اضاف في الجزاء. هنا قال الذين امنوا يدخل جنات تجري من تحتها الانهار. انت معي؟ فتتمه. وفعلا الصحابه الذين رضي الله عنهم في غزوة الحديبية كانوا من خيرة الصحابة، تستطيع تقول هم أفضل الصحابة. جيد، نأتي إلى تكفير السيئات. في البداية قال آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. قال عن الصحابة في رضوان يكفر عنهم سيئاتهم إلى غير ذلك، نفس الكلام. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله للمؤمنين إن تنصروا الله
1: ينصركم
0: ويثبت أقدامكم. وهنا بشره قال وينصرك الله نصرا عزيزا. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الطوائف الثلاثة، الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا، نفس الكلام في سورة الفتح، الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا، وسنقف ذلك. انظر إلى هذا الجمال في التناسق أستاذ محمد. ذكر عن المنافقين في سورة محمد ماذا قالوا بألسنتهم؟ طاعة وقول معروف.
1: نحن فإذا هنا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا،
0: نكلوا وكرهوا وعادوا. في سورة الفتح عمل تطبيقي، تعالوا تذهبوا معنا إلى المكة إلى العمرة،
1: شغلتنا أموالنا وأهلنا.
0: بس ما شاء الله عليك، شغلتنا أموالنا، أين هنك طاعة وقول معروف وهنا شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذا الجملة هي لحن القول، ما قال لها الله سبحانه وتعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول، هذا لحن القول، شغلتنا أموالنا وأهلنا. فصلت ما معنى لحن القول الذي ستعرفهم به يا محمد حتى لا أطيل عليك وعلى المشاهدين الكرام. جيد، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافقين نفاقا عقديا اتبعوا ما أسخط الله
1: وكرهوا رضوانه.
0: المؤمنون يبتغون رضوان الله في سورة الفتح، الذين يبتغون فضلا من الله
1: ورضوانا
0: يعني، وأثبت المقابل بالدرجة الأولى. ذكر جل شأنه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم للمنافقين وللناس جميعا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلونكم، هنا قال لهم في سورة الفتح للمخلفين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فإن
1: يقاتلونكم أو تسلمون أو
0: يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرهم وإن تتولوا يعذبكم. هنا وضعهم على المحك، على المحك والقتال بمعنى الكلمة. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، عند سورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأها الذين آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق. من هو محمد هذا؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بدأت تصف وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وين سورة الفتح؟ هنا قالت نزل عليه، وهنا بدأت تصف وظيفته وتشريفه بهذه الرسالة العظيمة. انظر إلى الجمال، التناسق اللفظي. فمن يبخل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.
1: صحيح.
0: الفتح، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
1: سبحانه.
0: عبارتان تتجاوبان تقولان إن السورتين متلاحمتان، أنا هذا الذي أفهمه.
1: وهذا ربما يعني دليل قاطع عملي على أن ترتيب السور ترتيبا توقيفيا.
0: بارك الله فيك. آخر شيء أقوله قبل يعني ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
1: صحيح.
0: ما جزاؤنا
1: في النهايات تقريبا
0: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعدهم بشيء؟
1: لا.
0: جاء في سورة الفتح ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها.
1: سبحان الله.
0: أعطاهم الجزاء. بعدين هنا قال ونبلو أخباركم وصدوركم وحقيقتكم، هنا قال فعلم ما في قلوبهم. يعني السورتان متلاحمتان ولا يصح أبدا إلا أن تكون الفتح بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحب أن نشيره إلى إخوتنا المشاهدين حتى نقرأ القرآن بتدبر.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. طيب هل سنتحدث عن علاقتها بسورة الحجرات أم نرجئها إلى أن نصل إلى الحجرات؟
0: يعني أنا أفضل أن أرجئها حتى نفصل، لكن المعنى العام كما أمرهم ووصفهم في نهاية السورة محمد رسول الله والذين معه كيف هم؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، هذا وصف ذاتي للصحابة. هنا جاءت سورة الحجرات تأمرهم بالتأدب مع الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وثم علاقات كثيرة أفضل أن نرجئها حتى نربط بين السورتين
1: بإذن الله.
0: نعم.
1: طيب الآن نتحدث عن ثوبها
0: اللفظي
1: البياني. نعم. بعض الأنساق التعبيرية التي اختصها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، بعض الألفاظ التي لم تذكر إلا فيها،
0: نعم.
1: إن وجدت
0: موجود طبعا، لا يخلو الأمر. كلمة الظانين بالله ظن السوء، الظانين لم تتكرر، لم تأتي إلا فيها. قضية يبايعون، يبايعونك، لا مرتين، يبايعون الله، يبايعونك، جاءت إلا فيها ما لم تأتي. أيضا مغانمة تكررت فيها ثلاث مرات، لأنها سورة الفتح سورة المغانم،
1: وما ورد في غيرها،
0: وردت مرة في الأنفال، لكن مغانمة، مغانمة ثلاث مرات، ومرة واحدة في سورة النساء عفوا. أخرج شطأه لم ترد إلا فيها،
1: الشطأ
0: فاستغلظ لم ترد إلا في سورة الفتح. ثم عدد من الكلمات، لكن الأنساق ذرونا لم ترد إلا فيها. الأنساق التعبيرية كثيرة ما شاء الله، التي مجرد ما تسمعها ولله جنود السماوات والأرض، فأنت مع الفتح التي تبشر إنا فتحنا، خلاص هذه خاصة بها، لم تأتي هذه العبارة إلا هنا.
1: إنا أعطيناك
0: الكوثر،
1: تختلف هذيك،
0: إيه جيد، أعطيناك الكوثر، ما شاء الله عليك، أنت تفتح لي زاوية. ما معنى إنا أعطيناك الكوثر سيدنا محمد؟ الكوثر ما هو؟
1: نهر في الجنة يقال.
0: جميل. والكوثر هو الخير، هو القرآن، هو الإسلام، هو الخير الكثير فوعل، صح؟
1: صحيح.
0: هذه بشرى أم مذمة؟
1: بشرى
0: عظيمة، هذه جائزة عظيمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. السورتان الوحيدتان اللتان فيهما البشريات للرسول بهذه الطريقة، إنا أعطيناك، إنا فتحنا لك، غيرهم لا يوجد. فهذا من تشابه المطالع للتوحد أو الاتحاد المضمون. سورة الفتح سورة البشائر، ومن أعظم البشائر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر في الآخرة، أما في الدنيا أعطيناك الفتح وكذا وكذا وكذا، واضح مثلا. وهذا من اتحاد المطالع واتحاد المضمون، بارك الله فيك، وأنت ذكرتني بشيء أنا ما نسيت أن أقول لك إياه. جيد. ويتم نعمته عليك، جائزة الرسول صلى الله عليه وسلم. الظانين ظن السوء، لا توجد إلا هنا. انظر إلى جملة وتعزروه وتوقروه، فقط هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحكي عن كلمة تعزير، نحكي الصيغة كما وردت، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، علما أن ثمة من يقول وتعزر الرسول وتوقروه وتسبح الله، الضمائر يفكها، والكل يعلم لأن التسبيح لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال لتؤمنوا، الآية من فضلك،
1: لتؤمنوا بالله ورسول،
0: بداية بداية.
1: نعم، يقول لتؤمنوا بالله ورسوله
0: وتعزروه
1: وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة.
0: تؤمنوا بالله ورسوله معروفة، تعزروه وتوقروه، بعضهم يعيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وتسبحوا تعود لله تعالى، والمعنى يجعلك لا تلتبس، واضح الكلام. وبعضهم يقول كلها في حق الله جل شأنه،
1: لكن التسبيح بكرة وأصيلة لله لا شك،
0: هذا أقول لك يعني معروف. يد الله فوق أيديهم من أنساقها التعبيرية، وسنقف عندها إن شاء الله. فمن نكث من سورة الفتح، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله في قراءة أخرى. جملة المنافقين شغلتنا أموالنا، على كثرة ما أنطق الله المنافقين في القرآن، هنا الوحيدة التي قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعد ذلك أن لن ينقلب الرسول، أن لن ينقلب الرسول، جملتهم حين قالوا ذرونا نتبعكم يا أخي، خذونا معكم، يريدون المغانم. بعد ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه شهادة عظيمة للمؤمنين للصحابة رضوان الله عليهم. فعجل لكم هذه، لها أنساق كثيرة لا تجدها إلا في هذه الصورة بارك الله فيك. بعد ذلك قال وكف أيدي الناس عنكم، سورة الفتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، سورة الفتح. آمنين محلقين، أنساق تعبيرية جميلة إلى أن نصل إلى الآية العجيبة الجميلة، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى. هذه لا توجد إلا في هذه الصورة العظيمة التي ترفع قيمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملح، دعني أقول، ومن اللطائف الجميلة، هذه الصورة فيها كم آية؟
1: 29 آية،
0: 29 عند الجميع تقريبا، لا يوجد فيها خلاف،
1: متفق
0: هكذا على ما قرأت إلى حد الآن، 29 آية. جيد، في الآية 29 اللي هي محمد والرسول الله والذين معه،
1: وهي أطول آياتها،
0: وهي أطول آياتها، جمع الله فيها حروف العربية 29.
1: سبحانك يا رب،
0: اقرأها الآن، كل حرف باللغة العربية تجده موجودا في هذه الصورة.
1: سبحان الله.
0: نعم، هذه من الملح يعني، لكن مقصودة.
1: هي في اللغة العربية 29 ولا 28؟
0: ناس يقولون 28 وآخرون يقولون 29 بإضافة الألف واللام، لكن الأرجح 29. وأنا قلت هذا لأن الحروف الصور التي تبدأ الأحرف المقطعة 29 صورة، والأحرف الصور التي تبدأ غير عائلة 85، فأنا أرجح 29 وهي التي ورد نصفها، وهنا 29
1: حرف. 29 قصدك ألف ألف ولام التعريف يعني؟ ولام،
0: نعم، التعريف تعتبر حرفا،
1: حرفا هكذا.
0: نعم، بارك الله فيك،
1: ما شاء الله. وكل
0: كل الحروف عندما تقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقع فيها الحروف كلها،
1: مع أن بعض الحروف قليل الورود.
0: جيد، مثل الشين، مثل الذال،
1: الزاي، الضاد،
0: الحروف المعجمة اللي فيها نقط فوقها. نعم، فلذلك كلها وردت هنا. فهل هذا من العبث؟ هذا من الإحكام. وجيد، وكيف تأتي في الآية 29؟ وكيف تكون حروف العربية 29؟ فكل هذا من الإحكام الدقيق بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن تحدثنا عن آيها. نعم، واتفاق جميع يعني الذين تحدثوا في العد بأنها،
0: نعم،
1: 29 آية. طيب ماذا بقي لنا؟
0: بقي أن أشير إذا بقي شيء من الوقت أو أقول لك التناسب بين مطلعها وختامها.
1: ممتاز، ممتاز.
0: إحنا نسينا
1: وبه نختم إن شاء الله.
0: جيد، المطلع بدأ بتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، بمغفرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى غير ذلك. وختمت أيضا بحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن المغفرة، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذا تناسب عجيب. بدأت بالحديث عن أصحابه أيضا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وختم الحديث عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى غير ذلك. بدأت بالحديث عن الهداية، ويهديك صراطا مستقيما، صحيح، وانتهت يقول ويهديكم صراطا مستقيما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ثم تتناسق جميل بين بدايتها ونهايتها، وهذا ديدن القرآن. في البداية أستاذ محمد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين،
1: صحيح،
0: السكينة،
1: صحيح.
0: وفي النهاية قال جل جلاله يعني أيضا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. إذن ثم تناسق عجيب في بناء مطلعها وختامها بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم. سؤال أخير،
0: تفضل.
1: لما لم يرد الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد؟ محمد رسول الله والذين معه، لما ورد في سورة الفتح ولم يرد في سورة محمد؟
0: وهذا من أحسن، من أعظم التناسق. ورد في سورة محمد والذين آمنوا بما نزل على محمد. ثم تحدث عن الطائفتين، صح؟
1: لا، لكن هنا هذه آية صريحة تتحدث وتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، إلى آخر الآية.
0: بارك الله.
1: يعني لما لم يرد هناك؟
0: إيه لأن هناك بارك الله فيك كان الحديث عن الطائفتين المشركين والكافرين وكيف عفوا المؤمنين والكافرين وكيف كان هؤلاء يتبعون الحق وهؤلاء يتبعون الباطل كذا كذا، وقال بما نزل على محمد. بالعكس وجاءت سورة الفتح تتم وتشهد بأن رسالة محمد وذكر اسم محمد في السورتين، وهذا بذاته من أعظم الشواهد على التناسق بينهما. وجاءت سورة الحجرات متممة وتقول لا تقدموا بين يدي الله وتأدبوا معه، إن الذين ينادونه باسمه ويغلظون له لهم يعني كيف نقول موقف شديد مع الله، وسنصل إلى ذلك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بحول الله وعونه وتوفيقه نبدأ بالتفصيل في سورة الفتح، نسأل الله التوفيق. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كيف يطيب الإنسان ويطيب الإنسان مطعمه؟ لماذا يأكل الإنسان من حرام؟ كما يقول الشاعر: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. كيف نطيب طعامنا؟ ولماذا يصر بعضنا على الأكل من حرام؟ ما هي صور الأكل من حرام؟ وهذا الأكل من حرام تعتمد خصيصا وبشكل أساسي على مجرد الطعام والشراب أم التعاملات مع بعضنا البعض؟ هل الأكل الحرام يعتمد على مجرد الطعام والشراب كشهوة ومركب في الإنسان أم يعتمد على التعاملات الإنسانية والاجتماعية نجدها في المعاملات والمعاشرات أيضا؟ وما هي صور أكل الحرام في العصر الحديث؟ وكيف نصلح من واقعنا بميزان الشرع الرباني؟ أكل الحرام حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
1: مرحبا،
0: أهلا بكم، بارك الله فيك. أنا يعني دائما يعتريني سؤال بصدق قد أكون سألته قبلا لكن أسأله مرة ثانية، لماذا هذه الابتسامة والبشاشة التي تعلو وجهيكما؟
1: أنا شخصيا يعني بين يدي أستاذنا عندما أجاور الصالحين أعتبر أن نفسي هبة من الله جعلني في معية الصالحين.
2: والله أخجلتني يا سيدي الله.
1: وأنت بتستخرج من أن تعمل زي غواص في بحر الكلمات،
0: تتعلم
1: الغوص وتجيب المعلومات،
0: نتعلم زادكم الله علما.
1: نذكر نفسنا بالله ونذكر المشاهدين بالله. أنت عايز عز أكثر من كده؟ والله هذا عز لا يبلغ إنسان، لو ذاقه أحد لقتلنا عليه بالسيوف.
0: بارك الله فيك. الابتسامة الجميلة والبشاشة على وجهك شيخنا
2: والله من الله.
1: خلصت على كده.
0: ماذا تقترح أن نتكلم فيه؟
2: والله أنا أذكر هذا المثل.
0: تفضل.
2: مظلي.
0: نعم.
2: قد يجهل شكل المظلة. قد تكون دائرية مستطيلة بيضاوية. قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة.
0: صحيح.
2: قد يجهل عدد الحبال.
0: نعم.
2: ألوان الحبال، خيوط الحبال. قد يجهل 50 معلومة. إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا. طريقة فتح المظلة. عبر العلماء عن هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
0: سليم.
2: في تبحر، في تبحر في مليون موضوع بالإسلام.
0: سليم.
2: أما العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض عين على كل مسلم.
0: طب اختر لنا موضوع.
2: من الحرام. من الحرام.
0: الحرام.
2: لك. أنا كيف نعم
1: سيدي؟ أكل الحرام ولا حرام الحرام عامة؟
2: لا لا، أكل الحرام.
1: أكل الحرام.
2: إنه هي قضية خطيرة جدا.
0: نعم سليم.
2: هذا المادة حرام أو ثمنها حرام أو طريقة أخذها حرام.
0: تمام.
2: الحرام منوع. فأنا حتى ما أقع بالحرام يجب أن أعرف.
0: نعرف الحرام.
2: فلا بد من معرفة الحرام ضمن العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
1: يعني أفتح مظلة الحلال.
2: نعم، من دخل السوق بغير فقه
0: أيوة.
2: أكل الربا شاء أم أبى.
1: نعم.
0: مرة ثانية شيخنا،
2: من دخل السوق بغير فقه أيوة. أكل الربا شاء أم أبى.
0: شاء أم أبى. نعم. دلس عليه يعني.
2: نعم.
0: إذن عن أكل الحرام.
2: نعم.
0: تكلمنا في حلقة منصرمة عن أكل الطيبات.
1: نعم.
0: هل أكل الحرام كان الصحابة يقول ذهب الصحابة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يسألها عن الحلال أو الجنة وما قرب إليه، وكنت أسأله عن الحرام خشية الوقوع فيه. نعم. ترى من مرصدك الخاص قبل أن نشرع في أكل الحرام، الناس تتورع الآن عن أكل الحرام أم أنها تجهل الحرام أصلاً؟
1: فضل الله رب العالمين وصلاة وسلاماً على رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الناس الآن تستحل الحرام تحت عنوان الحلال.
0: كلام صادق.
1: يسمون الحرام بغير أسماء.
0: مثل ماذا؟
1: سلام. ولك هذه مشروبات روحية. ويقصد إيه؟
0: خمور.
1: حلوة. هذه مشروبات روحية. هذه العارية على المسرح وترقص على أطراف أصابعها. هذا فن الباليه. ليس حراما، ليس عريا،
0: فن جميل. هذا
1: هذه السابحة في حمام السباحة في الأولمبياد ترفع ساقيها إلى أعلى السباحة التوقيعية، يعني الخيبة برا وبحرا.
0: صحيح.
1: سبحان الله، اسمها سباحة توقيعية. الحرام بغير أسماء. سبحان. ويستحل المشرفون على هذا كله أموال طائلة من وراء هذا تحت عنوان أنه أين الحرام. أنت عايز باله أكثر من كده؟
0: تمام. وانت تحرم علينا كل حاجه شيخنا، يعني كل حاجه حرام تتحرم علينا كل حاجه؟
1: لا والله يا سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني الرقص والفن والرقص الايقاعي شيء جميل.
1: خلاص يقولوا ما يشاء، لكن نحن اناس منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والامور على الحل والاباحه. ما لم ياتي نص يحرم. ولذلك طيب. لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الا 13 سؤالا فقط. ليه؟ لان الصحابه عملوا فما شغلوا انفسهم بالسؤال، ونحن ما عملنا فتفلسفنا في الأسئلة.
0: جميل. شكرا الدكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. ما أشار إليه سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الآن، لو امرأة مثلا ارتزقت من الرقص والتمثيل والغناء والطرب والغناء، رزقها حرام ومطعمها حرام أم لا؟
2: مستحيل أن يسأل هذا السؤال سيدي. الجواب بديهي.
0: طب واذا اذا اذا
1: البديهه اللي عند فضيلتك مش البديهه اللي عند بعض المشاهدين، ما زعلش مني يعني.
2: طبعا طبعا
0: حرام
2: طبعا.
0: طب إذا قامت به مأدبة يعني في رمضان يقول يعني مائدة الرحمن وتحج وتعتمر وتتصدق منه أيضا حرام؟
2: هذا لا يغطي هذا.
0: لا يغطي
2: أبدا.
0: أو ليست هنالك قاعدة فقهية تقول إن المال إذا غادر محله انطفت صفته؟
2: أي قرآنية هي؟
0: قاعدة فقهية.
1: لا دي قاعدة وأنت قاعد، لكن دي مش قاعدة دي.
0: ربما تتغير. كيف يعني نعطي المشاهدين الكرام كبسولة لكي يتورعوا عن الحرام ويعرفوا أن هذا حرام؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا حرام؟
2: لأنه أولاً الحرام يحرم الإنسان من السعادة.
1: يا الله يا الله.
2: والحلال تحلو النفس به.
1: الله أكبر.
2: والفرق كبير جدا. لا بد من خطاب ديني صحيح. لا بد من طلب علم. الإنسان ليأخذ شهادة صغيرة جدا بيدرس 12 سنة. ليدخل الجنة بدون دراسة بدون طلب علم. لا بد من طلب العلم.
0: تمام.
2: أما إنسان يتلقى المعلومات من دون طلب علم مستحيل.
0: سليم.
1: إذا تيقن الإنسان أن هذا المشروب الذي يشربه فيه من المبيد ومن الآفات ما سوف يقتله فورا لن يشربه ولن يأكله.
0: تمام.
1: فإذا اقتنع الإنسان أن أكل الحرام سم قاتل يقتل الإيمان داخل قلبه ويظلم قلبه فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا سوف يكف عن الحرام.
0: تمام.
1: هذا أمر. الأمر الثاني. الأمر الثاني وجب كما قال أستاذنا في البداية إنسان يريد أن يأخذ رخصة تجارية فيصير رجل أعمال أو مهنته تاجر يجب أن يعطى من قبل لجنة شرعية معتمدة في أي دولة في فقه البيع والشراء في البيوع والشراء يجب أن يكون فقيها. فلا يدلف إلى السوق إلا إذا عرف الحلال من الحرام. لا يدلف الولد الذي نريد أن نزوجه إلى بيت الزوجية ولا البنت إلى بيت الزوجية إلا إذا أعطيناه شهادة موثقة من علماء ثقات فقهاء ثقات معروفين لدى الدولة عندئذ يعطيه شهادة أنه صالح للزوجية وأنها صالحة للزوجية وإلا لأكلنا الحرام ونحن لا ندري.
0: هل أكل الحرام يعني الطعام فقط والمال؟
2: لا هو الحرام
0: صور أكل منوع. الحرام ما هي؟
2: إما أن تأكل طعاما طيبا حلالا
0: طيب
2: اشتري بمال حرام
1: صار حراما
0: فصار الطعام حراما
2: حراما مال حلال في الأصل لحم غنم إذا اشتري بمال حرام صار حرام تتعدى الحرمة إلى
0: هو المال يحرم في حد ذاته شيخنا؟
2: طبعا
0: المال يحرم أم
2: لا هو المال مطلقا غير حرام يعني قيمة مطلقة هي أما متى يحرم؟ إذا أنفق في حرام
1: طب أو اكتسب
2: من حرام.
0: سؤال لفضلتك وعشان يعني يكون المشاهدين معنا فور التقرب والكل إذا أكل حراما أن يحاول الكفارة إذا عمل عملا حراما ودخل له مال وأراد أن يكفر هل يترك كل ماله يتصدق به أم ماذا يصنع؟
2: لا هو الحقيقة أنه موضوع أنه كل ماله حرام
0: مثلا يعني
2: والله في فتاوى متعددة هي مثلا واحد يعني يعمل بضرب العود في فندق
0: تمام
2: وقام تاب لله في رأي لعالم كبير قال توبته تطهر ماله
0: تمام
2: وإلا بده يرجع
0: التوبة تطهر
2: بده يرجع العود
0: سليم
1: يعود
2: يعود
1: يعود للعود
2: نعم
0: طب أجيبوا لي كلماتك يعود للعود يعني إذا التوبة تطهر المال
2: أبدا
0: ورأي ثاني آخر
2: بشرط يعني. ما يكون في تعلق حقوق الغير يعني يعمل بعمل غير مشروع جمع منه مبلغ معين فلو تاب
0: طب إذا سرق مثلا
2: نعم
0: إذا سرق
2: لا لا غير موضوع تاني
0: الأمر متعلق
2: أبدا
0: طب إذا من الرقص من التمثيل من الغناء من كذا يعني إذا تابت التوبة تطهر المال
2: تطهر المال
0: لا تتصدق به لا تتركه
2: أنا هذا رأيي ورأي رأي علماء كبار
0: تمام من هو ابن تيمية دكتور عمر أيضا يوافق أم
2: ابن تيمية
1: يعني إذا قال الشيخ راتب نابلس
2: هو أعلم بالحلال
1: هو أعلم بالحلال والحرام
2: أعوذ بالله
0: الله ما شاء جميل هذا
1: الطبق في حجمي
0: هل هذا الأمر ينطبق أيضا على من سرق مالا؟
1: لا من سرق مالا صارت حقوق للآخرين وجب أن يرجع المال إلى إلى إلى إلى
0: ويفضح نفسه؟
1: لا يفضح نفسه بأي آلية بحيث لا يفضح نفسه فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة
2: حوالي بريدية
0: حوالة بريدية
2: أنا فعلتها مع أخ طلب مني قلت له بعث له حوالي
0: حوالة
2: بريدية أنا بزماني أخذت عندك مال حرام
1: وإذا كان مالا عاما وجب أن يأتي بمثلا أوراق طوابع بريد أو أوراق دمغة معينة أو أو أو بحيث تعود إلى خزانة الدولة دون أن يستفيد منها
0: جميل في أي
2: دكتور رائع جدا بفتوى أنا عملت بشبهها إذا ما أخذ رشاوى كثيرة جدا لأربعين سنة شو الحل؟
0: كان ذا سؤال هذا.
2: الدولة مكلفة بجمعيات خيرية، مكلفة
0: تمام
2: بأن تمدها بالمال.
0: نعم.
2: ادفع لي هذه الجمعية
0: ويكفر
2: يكفر.
0: طب أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ ما ذنب الابن الذي أطعمه أبوه من حرام؟
2: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: كيف نفهم هذا الحديث إذن؟
2: يعني الابن ما له علاقة،
0: الحديث ما علاقة.
2: يأكل هذا الطفل من مال أبيه الحرام كأنه مال حلال، من أين يأكل؟ هذا شيء مستحيل.
0: إذا الحديث ينطبق على صاحب التصرف في
2: نعم
0: حد ذاته.
2: نعم.
1: والكارثة
0: لكن
1: أن من أكل الشبهة أربعين يوما قال العلماء عصت جوارحه شاءهم أبه.
0: الله.
1: هذا الآكل لمال الحرام لن يستطيع أن يربي ولده الذي أطعمه من حرام، ولا جريرة على الولد ولا وزر كما قال شيخنا. ولكن الولد نفسه لن يخرج مطواعا لأن لحم نبت من سحت. هو ملوش ذنب
0: تمام
1: ولا يحاسب. حسب كيف يعني؟ وطفل حاسب دون سن بلوغ او غير.
0: طب او الزوجه، اذا زوجه محاسبه
1: مسكينه هي الثانيه
0: لا دخل لها الاثم يقع على الرجل.
2: لكن بيقولوا انه الزوجه يجب ان تاخذ من مال زوجها الحد الادنى.
1: بالضبط.
2: اذا زوجها
1: تركب معه عنده مالها العملاقه والفخمه
2: عنده مالها زوجها
0: تمام
2: تاخذ من مال زوجها الحد الادنى فقط
0: الذي يقيم الحياه.
2: نعم.
0: تستقيم الحياه. هل هنالك صور للمال الحرام او لاكل الحرام شيخنا؟
2: والله لا تعد ولا تحصى.
0: إذا خصصنا من أشهرها مثلا
1: هدايا عمال غلول.
0: طب هذه هدية؟
1: ليس هم صبر أبو الله. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز جاء آتيا إليه بهدية وهو أمير المؤمنين. قال هدية يا أمير؟ قال أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مش رسول قال تهدوا
1: تحبوا؟ قال الرجل فيسوب برضو. قال قبلها رسول الله. يبدو كان عايش في 2017. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. وانت كنت هديت الرسول هدية يقول لك الظهر بدل باربع ركعات خليهم ركعة واحدة مش مهم.
0: سليم.
1: والمثال الواضح ابن اللتبية قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. قال أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ فالقانون هدايا العمال غلول غلول. قسم عطر بيت مال المسلمين
0: العمال جميع العمال على كافة المستويات.
1: أي عامل يعني العامل اللي موكل بالعمل في الدولة. العامل
0: يعني من الرئيس إلى الغفير
1: إلى المملوك من الرئيس للمرؤوس الأمير للمأمور. ولذلك ابن عبد العزيز لما قسم عطور بيت المال أمامه وضع يده على أنفه قالوا ما هذا أمير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه إلا برائحته؟ وجده عمر بن الخطاب يحضر خروج روح واحد من الصحابة فلما خرجت روحه وعمر عنده قام فأطفأ المسرجة. قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، أتريدون إطعامنا نارا يوم القيامة؟
0: الله
1: يا أخي الورع. شوفوا أنا أقول في كلمة بسيطة على المؤمنين جميعا ونحن أوله ألا نراعي مسألة الحلال والحرام فقط، يجب أن نعيش في مساحة الورع، فإن عدنا خطوات للخلف عشنا في مساحة الحلال.
0: تمام شيخنا الدكتورات بتعود تقول
2: أحد العلماء الكبار لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
1: أبو حنيفة.
2: أبو حنيفة.
1: أبو حنيفة.
2: لم يجلس في ظل بيت مرتهن.
0: مرحلة عنده. بعيدة
2: شيخ. انتفع من يعني انتفع من الرهن.
1: مش عايز أعود عليه
0: كلام. طب رسالة أخيرة توجهونها لمن اشتبه ماله بحرام أو أكل من حرام ويريد أن يكفر. ورسالة أيضا توجهناها لمن لا يريد أن يرعوي عن أكل الحرام، ماذا تقول؟
1: يعني أقول الذي اختلط حلاله بحرامه في ماله وجب عليك أن تؤوب إلى رب العباد بأن تكثر من الحلال حتى يغلب الحلال الحرام والماء يعني لا ينجس إذا بلغ الكلتين.
0: تمام.
1: هذا أمر.
0: تمام.
1: أما الذي لم يرعوي عن الحرام أقول له خف من الله عز وجل، والله إن رزقك سوف يأتيك ولا تستعجل ما عند الله بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا يدلب بمعصيته ولكن يدلب بطاعته. كتب لك رزقك يا ولدي، كتب لك رزقك يا بنيتي، كتبت لك هذا المكتوب وأنت في جنينا في رحم أمك 120 يوم كتب عمره ورزقه، فلن يأخذ أو لن ينقص ملك الموت بأخذ روحك درهما من رزقك ولا لحظة من عمرك، وثق أن الرزق سوف يأتيك لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك.
0: جميل شكرا دكتور عتب.
2: والله الحلال بين، لكن لو اشتبه الحلال بالحرام لابد من طلب العلم منه سؤال.
0: نعم.
2: في عنده شبهة بصفقة بالجوز يسأل الله ماذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: ما هو بيسأل أهل الذكر بتوع التجارة وبتوع الشغل وبتوع
2: العلماء.
1: عندنا ولدي عندنا آلاف من المليارديرات رجال الأعمال اللي عندهم مليارات.
0: نعم.
1: ما رأيت واحدا منهم قد ولى أمر الفتية في الصفقات التجارية وفي أرباحها وغيرها عالم دين، وإنما عنده محاسب قانوني. طب حط له محاسب فقهي عشان يضبط الإيقاع، عشان يضبط الإيقاع. إذا كبرت الآخرة عنده سوف يتخذ هذا.
0: صحيح. طب كلمة تقولها لمن لم يرعوي بعد عن أكل الحرام.
2: سيدي واحد ارتكب خطأ فصافي دمار، الثاني لحق حاله. إن رأيت الذي أكل الحرام والله دمره فأنت تعظ.
0: صحيح. نطلع. بارك الله فيكم وبارك عليكم وبإذن الله تبارك وتعالى طيب مطعمكم المطاعم دمان التي تفتح
1: للمشاهدين والمشاهدات
0: وكل المشاهدين والمشاهدات وكل أعضاء هذا البرنامج. شكرا لكم على هذا.
2: بارك الله.
0: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بارك الله فيكم.

0: لي وجهه العمدة.
1: يعني هو سبحان الله يعني قصة عجيبة فعلا. يعني مجيء موسى للماء سقي الناس من البئر، فوجد موسى هذا المشهد الذي هو مألوف في كثير من البيئات التي تعتمد على القوة، أو أحيانا يقول لك هذا مجتمع ذكوري، بمعنى أن الضعيف مهمل في بعض هذه المجتمعات، إن كان امرأة أو شخص غريب أو مقيم ليس من أهل البلد أو مريض أو مسن أو فقير معدم، تجد هؤلاء مسحوقين في بعض المجتمعات. ولذلك قيمة المجتمع هي بقدرته على التوازن بين مكوناته. إذا أردت أن تعرف قيمة المجتمع لا تنظر إلى الأثرياء، الأغنياء، الأقوياء، التجار، الملوك، لا، انظر إلى المسعوقين كيف هم. فموسى عليه السلام لأنه يعني إصلاحي فكر في هذا الجانب، ولاحظ أنه والله الرعاة الأقوياء يسقون من البئر، أما هاتين البنتين فتذودان، يعني تحفظان الغنم، غنمهما حتى لا تختلط بغنم الناس. فلم يعني يفكر أنه طيب أنا ماذا يمكن أن أعمل، أو ما هو دوري، أو أنه أنت شخص يعني ادخل في غمار الناس، أنت مطلوب، لا، توجه مباشرة، لأن موسى لا يصبر على الضيم، لا يحب الخطأ، توجه مباشرة للبنتين، ما خطبكما؟ ليش؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن هم يعتذرون الآن، البنتين اعتذرتا بأنه لا يمكن أن يسقوا حتى يذهب هؤلاء الرعاة. هذا إيش معناه؟ هذا معناه أن المجتمع لا يهتم بهؤلاء البنات، الرعاة تهمهم أغنامهم فيسقونها من الماء الصافي، لكن إذا ذهب الرعاة، وبطبيعة الحال إذا ذهبوا وضعوا الصخرة على البئر، وهذه صخرة كبيرة، حتى ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنه الصخرة دي ما يحملها إلا 10 رجال من قوتها، وحملها موسى بمفرده لأنه قوي. فينتظرون حتى إذا انتهوا أطبقوا هذه الصخرة وذهبوا. طيب هنا سوف تسقي البنتين غنمهما أولا متأخر، بعدما يذهب الرعاة كلهم بعد 2-3-4 مثلا، وأيضا سيسقون غنمهم ماء كثيرا، لأنه عند العرب معروف، يعني عمرو بن هند يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني اللي يجي في الأخير سيشرب بقايا الماء، وماء مخلوط بالطين ومخلوط ببقايا يعني الطعام إلى غير ذلك. فإذا الموقف كان ضعيف. هنا ممكن الواحد يتساءل عن عمل المرأة. هنا فعلا المرأة تعمل، ويجب أن تعمل، وجزء من مهمة المرأة أن تعمل، ولا أعتقد أنه في مجال للجدل حول عمل المرأة. المرأة تعمل لنفسها من أجل أن تحافظ على شخصيتها وعلى كينونتها وعلى جوانبها النفسية، تعمل من أجل الحاجة وتوفير المال لنفسها أو ولدها أو حتى أبيها في مثل الحالة ذي وأبونا شيخ كبير. إنما الكلام أولا في طبيعة العمل، تعمل المرأة فيما يناسبها، وهذا واضح في القصة. وأيضا بيئة العمل، هنا البيئة، صح الفتاتين هؤلاء كانت تقريبا من الرجال، يعني ليس هناك يعني حواجز بعيدة بينهما، ولذلك قال تذودان ويرون الرعاة يعني، لكن لم تشأ هاتان الفتاتان مثلا أن تدخل في غمار الرعاة أو تزاحم الرعاة أو تحتك بالرعاة. سبحان الله، لم يكن هناك قانون في هذه القصة يمنع البنات، لا، القانون وين كان؟ كان في داخلهم. يعني البنتين واضح أنهما قد تربتا تربية ممتازة، وأبوهم رجل صالح، وكما واضح من القصة يعني، وقيل أنه نبي. فهنا التربية كانت جميلة، بحيث أن البنات هؤلاء بإرادتهم المحضة واختيارهم لا يعني يزجون بأنفسهم في الميدان الذي يعني يكون فيها الرجال داخلين خارجين، وفي مجال للاحتكاك، في مجال أحيانا للتحرش، في مجال للمضايقة، في مجال التبادل النظرات وما أشبه ذلك. لا، واضح في عمل، ولكن في روح جادة وفيه تربية ممتازة. الواضح أن البنتين في ذلك اليوم رجعوا إلى بيتهم مبكرين خلافا للعادة. طيب الأب هنا تساءل، يعني ما هو السر؟ لماذا اليوم جو يعني بدري؟ ف فأخبروه بالقصة، رجل غريب لا نعرفه، قوي، لأن موسى كان رجلا طوالا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، إني رأيت موسى فقال كان رجلا طوالا يعني طويلا ونحيف، وقال كأنه من رجال أزدي شنوءة، يعني قبيلة من قبائل العرب في الجنوب يعني. فقالوا أنه شفنا رجل غريب وهذه أوصافه وهذا شكله، وله من أهل البلد واضح، وأنه سقى لهم. وسبحان الله يعني واحدة منهم اسمها صفورة، حتى بعض أطفال يقول عصفورة، وهو بعضهم يقول فعلا اسمها عصفورة لكن مع التغيير بين اللغات يعني. فهذه يعني قالت يا أبا تستأجر، لأنه واضح أنهم بحاجة إلى راعي وإلى عامل في المزرعة، ولكن يبحثون عن الراعي. فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه يعني أكثر الناس فراسة ثلاثة، وذكر هذه البنت لما قالت لوالدها يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني شوف كيف بسرعة لمحت هذا المعنى. الثانية الفراسة في العزيز لما قال عن يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتعلم.

وتولى، ما هو قاعد يناظرهم أو حاط عينه في عينه، لا، سقى ثم تولى إلى الظل. يعني فعلا تخيل هذا المشهد، يعني ما قاعد يمن عليهم بالفعل ولا ينتظر كلمة مثلا شكرا أو ثناء، وإنما أدى المهمة ثم انصرف عنهم وأعطاهم ظهره. وهكذا الإنسان يتعلم أنه اعمل المعروف ولا يعني تمن، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ولما رجعت كما قال الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وما قال على حياء، استحياء يعني أبلغ، والمشي ما قال تسعى مثل ما قال رجل يسعى، لا، هنا تمشي، يعني مشي المرأة، مشي الفتاة الحية الخجولة، مشي فيه يعني بطء وفيه حياء وخجل. فهنا قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما قالت له تفضل مثلا، لا، واضح أن الدعوة من والدها، وهي تتعامل أبوها في الصورة تماما، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إني لما دعوت موسى يعني ما أحب أني أمشي أمامه حتى أدله على الطريق، وإنما قال كوني ورائي وانعتي لي الطريق، يعني روح قدام خذ يمين، بحيث لا يريد أن يتأمل ملامح جسمها وجسدها، خاصة حينما تتحرك الريح يعني تعبث بملابسها ويعني تحدد ملامح بدنها، فأحب موسى أن تكون وراءه، ولذلك وصفت بأنه القوي وبأنه الأمين. فسبحان الله الرجل ما عاتب البنت، ما قال لها إيش دراك أنه قوي أو إيش دراك أنه أمين، يعني واضح جدا أنه التربية، الثقة، العلاقة، وهي أيضا ما قالت استأجره لأنه القوي الأمين، لا، كان الخطاب غير مباشر، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد يكون لمح الرجل هنا أن البنت أحبت هذا الرجل فعلا، ومثل موسى يحب لشكله، يحب لروحه، يحب لرجولته، يحب لمروءته، في أسباب كثيرة جدا تدعو إلى محبته والتعلق به. هل أحب موسى فعلا؟ هذا سؤال وجيه، يعني أحب موسى، ولكن حب الثائر المهموم بقضية أمته. يعني فيعني موسى لو تقرأ في سيرته ما تجد الكثير من كلمات الحب أو التفاصيل في علاقته الزوجية، يعني في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد قوله لعائشة أنه يحبها، تجد أنه يعني مات بين سحرها ونحرها، تجد أنه سابقها وسبقته مرة وسبقها أخرى، تجد تغطية جميلة وكاملة للعلاقة الزوجية. لكن في قصة موسى، موسى لا، رجل يعني كان يعني منذ البداية مهموماً مكتنزاً بهم كبير، يعني وسيتضح هذا أكثر، يعني ولذلك أحب حب المهموم الذي يعبر عن حبه بالفعل أكثر مما يعبر بالقول. يعني مثلاً تجد موسى عليه السلام هنا عمله مع الفتاتين، تجد فيما بعد لما قضى موسى الأجل وسار بأهله ومن ضمنهم الزوجة، هنا مثلاً لما قال لأهلهم كثوا اجلسي، يعني اجلسوا هنا، يعني لعلي إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني هنا مثلا يتلمس حاجة زوجته، أنها مثلا بردانة تحب الدفء، أنها تحتاج إلى أشياء معينة، فيتلمس حاجة أهله أو حاجة زوجته ويعبر بأفعاله، يعبر باحتوائه، يعبر أحيانا بدموعه أكثر ما يعبر بالكلمات الرومانسية التي اعتاد الناس أن يسمعوها. أما الحجج، 8 حجج، سبحان الله، هي سنوات طبعا، 10 حجج، الله أعلم، السنوات تسمى حجج، أعوام إقباله كاليوم في قصر ويوم إدباره في الطول كالحجج، إنما يحتمل أن موسى حج، يعني تسمى حجج لأن فيها حجة، يعني الحجة في العام إلى بيت الله الحرام، فيحتمل أن موسى حج في السنوات العشر هذه. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي الأزرق سألهم أي واد هذا، وهو قريب من جدة، قال وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام مرا بهذا الوادي يلبي له جؤار، جؤار يعني صوت وبكاء، له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يعني موسى حج بيت الله الحرام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلهمنا أن نتخيل، نتصور هذا الرجل العظيم.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فهل بكلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم انكم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ضار ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوه تطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح ووقت السعادة ووقت النجاح ووقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة، وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب، ومرات ينكسر، ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقفوا مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه، يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة في إنك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلاً مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا، يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوية يا را، أنت ديما قوية، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي يقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله بنقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
ما رام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رام يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. حسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول نحن عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من نحن، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعدون زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل عليا، ما فيش حد حس بيا، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول يقول أبدا. ملك تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. ما غير نفهمكم توا الفكرة، قلت لكم إن في فرق. الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش نصاير معك، ولا تعرف نصاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شره أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتأخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبداً، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتاً. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونه. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا؟ نجيبهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني حنعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشي عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شن استفادتهم الفلوس هم ماي؟ هاي أعطوني أنتم شن استفادتهم الفلوس هم؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إن هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك، لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم، لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم انت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معاك بالمقابل،
كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك؟ كم مرة تنزلت وسمحت؟ وكم مرة قلت معليش هو ظروفه؟ بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس واوا الى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى انت انسان مستهلك، تلقى انسان يستهلكوا فيك، تلقى انسان انك انسان يستعطفوا فيك، انك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحوا بكل شيء، ننسوا في روحنا ونرضوا الكل ونتحملوا الكل، لكن هذا ماهوش محبة صحية ابدا. لانك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما انت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك، لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس، ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة، كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس وكل البشر، انت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك اعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى
مطلبش منك انك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس، لكن معناه أنك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت. يلا ما علينا. كنت نتكلم عن اللي نفصل عليكم النت، فنحنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاودي هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك، بعاد منك، اللي هو، لكن أنت ما عندك الشخص واحد تقدر إنك أنت تتصل به الساعة 2 في الليل أو تتصل به أي وقت أو تقول أنا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وأنا تعبان وأنا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني إنك أنت ما عندكش ناس، بالعكس أنت ما عندكش الأمان أو ما لقيتش الأمان في الشخص أو في أي أحد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس، واحد بس إنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باي احنا كيف بنعرفوا ان العلاقات، علاقاتنا الاجتماعية اصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ اصبحت من طرف واحد لما تلاحظ انك انت ديما اللي تسأل وديما انت اللي تبادر وانت اللي تعتذر وانت اللي تتصل وانت اللي تصلح وانت اللي تتنازل وانت اللي تحاول. لما تلقى انت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل، وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب. لو بطلت تجري، هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل، هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش إنك حبيت، الغلط إنك بعد الخذلان تعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. بقى كيف نتعاملوا أو كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم إنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبدا. لا مرات تحمي صحتك، وقتك، وجهدك، وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكتر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة، اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله. فاصل قصير ونرجع.
1: يلا الآن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكمل الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات, ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا تو, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم إنك أنت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر,

حتى وقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا، اختار الناس اللي تحكي لهم، اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم، اللي تفضفض لهم، اللي ترتاح معاهم، اللي تحس بالأمان في وجودهم، وما يكملش يومك إلا بهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام، يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، را في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقول اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تصبي على تعيين فقط. واضحة مصلحة، واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرانهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوله ونحسه بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا، الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، الفرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة، يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالأمان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالإنسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تعب، زعلان، متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة.

0: استغل انه هو انسان طيب معاك، انسان رحيم معاك، انسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم أنت دورك تكون أنت سنده وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا، والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال، ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، هذه اهم نقطة. تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، في ناس تكرهك سواء في الوجه أو في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو صفت، مش حيفهموك، لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا، اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن نزيدوا عليها اليوم، دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، لان هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
1: ملك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
0: أهلا وسهلا يا نورس.
1: أهلين ملك، كيف حالك؟ أسعد الله مساءك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. ويا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمه برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمه انت قلتها، لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش، الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميله، قول لي ما يحس بداك ما تشكيله، عرفتي؟
0: صح صح صح،
1: هذا كلام الناس لولا، شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما الملاك على السند، راهو بعد البومة في السند، راه السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك، بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمري شعرت بالأمان، قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسندة على الله، الحمد لله وربي أنا عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد يمشي في سند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كانوا الأولاد ساكين من يدها الشعار الحكم، وهم الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالو 52 و60 و60 و65، معناتها هم الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مالو 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي أني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ برت مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين، الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان رجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة يعني على حالها، ديما تقول الأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، وأخوتك الكبار وأخوك الكبير مالي 52 شيباني وكله، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرف يا ملاكني اللي التفت السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد في البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي، معناتها بحريتي، لكن اني ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه وسلم يعني عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أبوي الدكتور حسين هو هذا السند، راه أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند، أنا أمي كانت امرأة هوادية هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك الهكي، وديما تتحشم من سويدي، تتحشم ديما تقولي بنيتي أنا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هما الكبار وأني ما نقدرش الحاجة هذه كلها، فكانت أمي سكينة طيبة على حال الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وأنا مفترق الطرق مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي انت حميني لي مات انا مش عارف، لكن فجأة طلع حسين في حياتي في بقيت هالعمر، سندني وانا عايشة معاه وانا محتمية في ظلة، وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي يضل في مرجاهم، فعلا في خوت راهو شمس القبالي يضل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبالي القبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل الأستاذ حسين، أنا في حوزة الأستاذ حسين، هذا دكتور راهو غراني نقول
0: إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب،
1: لكن الدكتور حسين حجاني مض لي جراحي صح لي دمعتي، رغم اني ديما ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له، وانا قاعده نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العزلة مش نقول العجزة، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله، ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت توصلي فيا، انت تحكي عليا، براك أديدة درجة رو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بتش نسمع برامجك عرفتي نختفي منك، لكن اليوم أنا سمعت يا ملاك وليك اللي نسيت أكيد أنت شعرت بي يعني دموعي نزلت عرفتي. فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي اعطناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهم الله يسامحهم عرفتي، يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع
0: ان شاء الله.
1: ديما نقول اللي يشحك بالعين ما تميله واللي ما يحس بدم ما تشكيله.
0: اي والله
1: تحياتي
0: ملاك الله ربي
1: يحفظك والى اللقاء.
0: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمه والمداخله الجميله. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
0: وعليكم فادية،
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: يا مرحبا
2: فادة ملاك إن شاء الله.
0: إيه تفضلي.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ داهي
0: باي الحمد لله.
2: داهي باي. غير حبيتني بنشكرك طبعا لي كل الاحترام وال تقدير طبعا.
0: تفضلي بارك الله فيك. شكرا.
2: ايه شو الاخبار؟ بهي
0: الحمد لله في نعمه والله، بارك الله فيك.
2: إيه طبعا صح لسانك والحق الحقيقه الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
0: الله يعزك الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي ما فيش سند الا الام.
0: اكيد اكيد هذه لا خلاف علي الموضوع هذا واضح.
2: فاني الحقيقه يعني فاقده ابوي وفاقده امي اثنين رحمه الله عليهم ان شاء الله ربي يقدرهم
0: رحمه ويغفر لهم يا رب. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
0: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح ان كانك تحتي في بحر يقولوا فيها.
0: ايه
2: تمام
0: تمام.
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
0: با
2: طبعا انا نشتغل في وزارة الصحة.
0: يا مرحبا
2: بيك اكثر ان شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكلهم اخوتي شرق وغرب والله ما عندي مشكلة بدون مقابل راه نشتغل فيهم.
0: جميل.
2: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم افراجات، فمجرد ان ما هم درت لهم افراجات يعني يقولوا فيها احنا اللي بين لصقونا على الحيط.
0: ايه با
2: ف يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجه هي ما يقولش بها.
0: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموا في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
2: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
0: صح صح كلامك.
2: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
0: يا والله يا والله صدقتي والله
2: بارك. لكن الموجعة في القلب الصراحة.
0: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على
2: المكالمة. سلمك بارك الله فيك استاذة وتفضلي والله ما عندك مشكلة. طبعا الرقم وانا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
0: تسلمي الله يعزك بارك الله فيك. بارك
2: سلمك الله فيك. ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام ورا كل هيك مال. انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بات مباشر.
0: بارك الله فيك مرحبتين بيك.
2: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: شكرا. يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
0: في امان الله. شكرا شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: يا مرحبا.
0: يا مرحبا بهنيبال نورت، اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
0: مش اخت فادية طبعا
3: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله وموضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية بارك الله فيها وعاشم اسمع صوتك بار. وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية، وين انت؟ انا تبع زوارة
0: يا هنيبال.
3: شكلها طرابلسية. نعم ماما.
0: انت اختي هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: نعم
0: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: لا مش فادية بقى نحيوها ونحيو فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تلخبطي لكن
0: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية
3: سبحان الله.
0: حتى انتم
3: حتى الاستاذة سعاد المصري والله نحيوها حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة سبحان الله.
0: اي والله اي والله
3: من الصوت المألوف واللي فيه هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت في ناس لازم نسمع اصواتهم والله تو موضوعك شو ندوه احنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت بكري يحسبوه واجب مقدس يوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك ما فيش شنحال امك انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا انا احقر البشر على وجه الارض تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك هذا موضوعك اليوم راه
0: صحيح
3: الامان اختاروا الناس الباهيه اصحاب العقول اصحاب الحكمه اصحاب الشورى اصحاب الراحه والامان زي ما قلت لك الاخت فاديه الاخت اللي قبل فاديه هي فعلا ترى ما فيش الا ابوك وامك ما فيش ترى في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس زي امي وغيرهم الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم في ناس فعلا لازم تتصلي بهم حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به عمي محمود هذا يسكن في بوسقيم يشارك معنا محمود لقبه راح توا عمي محمد الاغا والله فعلا را في ناس لازم هيك حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند لي باهي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم هم شن دايروا باش خلوك سند لا دير زيهم ترى اقتدي بهم احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام ترى اقتدي بشخص معين خليك انت ترى سند خليهم هم يحتاجوا لك خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك ترى خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك صح ملاك ولا وباقوالك الصادقه
0: صحيح
3: صح كلامي
0: صحيح كلام
3: ايه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو راه واحد من 6 على 100 مش كل الناس كذابين راه مش كل الناس نصابين وقت نتكلموا بالعموم ما تذكريش في اسم معين طبعا والواحد من 6 على 100 راهو كان واحد كذاب انا عندي 99 ناس صادقه نعرف من نتبع حتى نيرو نفس الشيء ملاك راه وقت نغيب والله نقول الحمد لله والله في ناس تتصل بيا وينك مرات نقول لهم والله كي انا واخد فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش زي ما قلتي انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم الشط نتاعهم ولا اروع انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو والله يشبهها بالضبط والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا مش يقول لك نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره لا والله ولا زواري راه لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان شوف الهواء النقي شوف الناس اللي غادي شوف الاثار القديمه شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها فهمتي اي
0: والله
3: القران امان طبعا يعني الميه امان حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك ترقد خليها بجنبك شفت الميه هذا امان كتاب القران خليه معك في السياره الصغير في اللي حط في حصن المسلم في جيبه او يعني في حاجات فيها امان طب خلينا انت تدوي على البشر والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي والله قطوط مرات والله امان بجنبك سبحان الله
0: اي والله
3: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك حقا بالنسبه لي انا فهمتي بعدين بوك طبعا اكيد وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم ما تقدرش تقول لهم حاجه ما علاش انه ما فيش ثقه فيهم مرات يعاود الدواء مرات يهزوا عليك مرات يضحكوا عليك مرات يقولوا هذه خير هيك وفعلا مش كل حد نحكي له الله صدق الحق وضيق الباطل كان زوقه مش كل حد ما نحكي له مرتاح لنفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعودش ما يعودش هو زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره وايش بق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام،
0: بارك الله فيك
3: وحنكون نسمعكم بعد الصلاه طبعا باذن الله
0: ان شاء الله. تقبل الله.
3: شكرا اخيتي ملاك، الله يرحم والديك على حضورك الطيب على المعلومات القيمه وحتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذها شهاده مني كمستمع يعني حتى التسلسل بتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيب فيه مرتب، يعني الموضوع كل يوم متشعب هلبه، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق. بسم الله ما شاء الله عليك وربي يحفظك من العين واستمري عليه ما انت عليه.
0: بارك الله فيك.
3: وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحق، لانك انت تبكي الشيء هي شهاده فخريه طبعا.
0: بارك الله فيك.
3: والله فيك بارك الله، والله بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله يعني.
0: تسلم يا هلا.
3: مثقفه جدا الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه
0: تسلم.
3: الله
0: تسلم تسلم بارك الله فيك هنا هنيبال، وشكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99 092-150-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجياً باش إنه ما يكونش لنا، هو الموضوع أساساً متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك تتعود إنك يتعودوا إنك أنت تتحمل إنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه تو هو يعرف كيف يحل الموضوع، لو هو لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسال على الشخص هذا الانسان القوي ويسال عليه، وهيك الانسان يبدا يدخل في دور انه هو ما اختارش هو اصلا انه يديره، وهو دور الشخص القوي والشخص اللي ما يلحقش انه هو ينهار او يزعل او يتعب او يقول انا مش قادر او لأن هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إن كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: مساء النور.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا.
4: مساء الفل. كيف الأمور؟
0: يا مرحبا بك. تفضل خوي. تفضل. تفضل خوي.
4: مسي عليك مسي على المشاهدين ومشكورة جدا.
0: كيف؟
4: مسي عليك ومسي على المشاهدين.
0: يا مرحبا بك.
4: مشكورة جدا.
0: تسلم بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك. وصلت التحية بارك الله فيك أخونا جزاك الله خيرا. بح كنا نتكلم حتى على إن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي كيف يحتاج الى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين ونقولوا مثلا حد حتى حد ما سالش عليا مثلا ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا، لكن خلونا دائما نسال رواحنا، هل انت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح، لان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسال عليه وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرف شن اللي صاير معاك، شن المعارك اللي تخوض فيها، شن الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش او ما يحترمكش او كذا، او مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم انك انت شخص تحتاج له، او انت ما قلت لاش. ممكن انت طول الوقت لما يسألك تقول انا تمام، انا اموري كويسة، انا ما فيها شيء، انا حالي باهي، انا كذا، فبعدين انت تقعد تزعل منه، تاخذ منه موقف وانت اصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا، هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت أنت تكلمني وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعد بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية للأمانة، هذه علاقة غير صحية. بهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إنه يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إنه هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كانت تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقول لك شن صاير، خيرة هيك ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد، لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فاهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين الشيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي، أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي، متى نعرف ان العلاقة هادي؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر ومفيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا. مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات، جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوب عديك زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانة، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيماء قال الله سبحانه وتعالى قال ربي قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى.